0: الرومان قديما لم يفرطوا بهذه الواحة الجميلة، فاحتلوها عام 33 قبل الميلاد وسموها إفريقيا الجديدة، حيث بنوا القلاع فيها، ومن آثارهم فيها سد واد الصابون في منطقة الهوادف ومدينة كستيليا، والبئر المربع الشكل المبني من الصناديق الحجرية الكبيرة وهو موجود في ساحة الجامع الكبير، وكذلك المنازل المبنية من الرخام والصناديق الرومانية، وهناك تمثال مقطوع الرأس يعرض في المتحف المحلي للمدينة، وقنوات بحر عباس المبنية من الحجارة الرومانية، وكذلك كنيسة توزر.
1: بعد هذه الفترة عرفت بلاد الجديد استيطان الرومان بها، وتكاد كل مدن بلاد الجديد تحمل اسما لاتينيا رومانيا، فكان يطلق على مدينة توزر توزوروس، وعلى مدينة نفطة نبتي، وعلى مدينة بجاش تيجاس، وبالنسبة للقرى وبالنسبة للحامة أيضا أكواي، وبالنسبة للقرى الجبلية كانت لها تحمل أيضا أسماء لاتينية، فشبيكة كانت تطلق عليها سبيكولوم، وبالنسبة لتمغز أخيرا التراث. بالنسبة للمواقع الرومانية التي عثرنا عليها فهي موجودة في موقع بواحة الجاش، حيث تبقى من مدينة الجاش سوى سور مبني من الحجارة الكبيرة الرومانية المهندمة، وأيضا إلى برج مراقبة. بالإضافة إلى ذلك تمكنت شخصيا من اكتشاف موقع يتوسط مدينة الجيش ومدينة توزر، ويطلق عليه اسم الآن هذا الموقع. وجدت به كنيسة تعود حسب اللقاء الخزفية إلى القرن الرابع والخامس بعد الميلاد. دفت بجوار الكنيسة عثرت أيضا على عديد من المباني في هذا الموقع كاستيليا. إذن هذا الموقع الذي أصبح مرخصا على لائحة المواقع الأثرية في البلاد التونسية، وقد جلب اهتمام السياح الأجانب، خاصة حيث اهتم السياح خاصة بالتراث المسيحي في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك هناك العديد من الآثار المسيحية في بلاد الشريط في وسط مدينة توزر في منطقة بلاد الحضر، حيث اكتشف الباحثون محفوظ التراث إلى بقايا كنيسة في منطقة بلاد الحضر. وفي الفترة الوسيطة تحولت هذه الكنيسة إلى جامع كبير، تخرج منه العديد من العلماء بلاد الجريد مثل أبو شباط في ميدان الهندسة، وأبو الفضل النحوي في اللغة، ويحيى وابنه عبد الله الشقراطي في ميدان الفقه والتشريع الإسلامي. بالنسبة للفترة الحديثة استوطن أولاد الهاتف في الجانب الشمالي الشرقي من مدينة توزر، وكونوا حيا سكنيا يطلق عليه المدينة العتيقة أولاد الهاتف. هذا الحي السكني الذي يمثل الجانب من الفترة الحديثة، حيث بنيت المعالم السكنية والمعالم الدينية بالأوشحت وخاصة وجهاتها الخارجية بالأشر، وسقفت كل هذه المعالم بخشب النخيل. إضافة إلى ذلك كثرة المياه كانت هذه المدينة العتيقة تفتح على واحة مدينة توزر، وأيضا إضافة إلى ذلك فكانت كل المعالم الدينية لا تجد بها نقاط، لأن الواد وتوزر يمر بجانب الجنوبي الغربي للمدينة العتيقة لتوزر. بالنسبة لفترة المعاصرة عرفت البلاد التونسية مثل بقية الولايات الجمهورية استيطان المعمرين الفرنسيين الذين قاموا ببناء السكة الحديدية المسجلة كتراث وطني لما لها من الجانب المعماري المميز لها، والمدرسة الفرنسية العربية التي يأمها أبناء الجالية الفرنسية والجالية بلاد الجريد، إضافة إلى عدة منشآت أخرى موجودة إلى الآن. وهكذا يمكن القول أن تاريخ مدينة طوس هو مدينة تاريخ حافل، وكل البلاد الجريد نفطة وجيش وبقية المدن الأخرى فعرفت هي أيضا تعاقب الحضارات عليها. ولا يمكن أن ننسى أن بلاد الجريد هي ولادة للعلماء والفقهاء والشعراء. لا ننسى شاعر تونس الخضراء أبو القاسم الشابي ابن مدينة طوسة. لا ننسى أيضا خريف في ميدان الأدب والشعر ابن مدينة نفطة. وشكرا على الاستماع.
0: هي جنة الأحد أو عروس الصحراء كما يحلو لنا أن نطلق عليها، ففيها مليون أو ربما أكثر من مليون نخلة تمتد على مساحة كبيرة وتغطي كل المدينة بجمالها. كذلك لصحرائها سحر وجمال خاص ليس كما يتصورها البعض. زادتها الكثبان الرملية الممتدة مد البصر جمالا على جمال. واحتها الغناء تفتح ذراعيها ليدخل عشاقها ويستنشقوا عبير نفحاتها من الطيب، وروائح الفردوس المنبعثة من أرجائها فتستقبلهم بأشجار نخيلها الباسق الشاهق لينتج أجود أصناف التمور العالمية دجلة النور، وينابيع مياهها العذبة التي تنمو من حولها أعشاب خضراء تكون بساطا يحلو للعين رؤيته، وظلا يقي حر أشعة الشمس صيفا. إذا تجولت في وسط المدينة وتحديدا في مدينتها العتيقة أو أزقتها وحتى بين النخيل في وسط الواحات، يذهب عقلك إلى عالم الخيال في هدوء المكان. فيها ألغاز وأسرار لا يدركها سوى عاشقيها، فهي مصدر سحر وإلهام ولوحة فنية من إبداع الخالق وجهد المخلوق الذي كرس كل وقته لخدمتها.
2: عبد القادر دوا من توزر المدينة، عشت حياتي كل في الواحات. بإذن الله باش نقدم لكم في المدينة العتيقة فهمتني ولا اللي موجود معناها على قد ما عشت أنا في الأرض هذه الطيبة اللي هي الجريد. عشت الحياة هذه في الواحات، فيها برشة خيرات توزر معناها تبدأ بالخيرات بتاعها معناها كما يقولوا فيها بكري توزر كيف يطيح البلح يطير الشر، يعني تبدأ بالبلح بعد تبدأ بالكرموس بعد تبدأ بال45 في الصيف معناها يبدأ يطيح الخير واللي هو تمر العماري والقصبي، وبتدريجيا يبدأ يطيح تمر كل أنواع 99 نوع اللي هي ما نحصيهاش الحقيقة معناها غابت علي، يمكن عندي 20-15 هذا في مخي. معناها الخيرات كل موجودة، الخدمة العمل فيها تقليدي الفو معناها مازال معناها يرقل النخلة بسقيهم، نمر من مرحلة الذكار مرحلة الفارزة مرحلة الفمتني ولا البيع صابة نهار أخر.
0: ما يميز مدينة توزر الواحات فهي الأجمل في العالم، فقد عرفها الرومان وأقاموا فيها وسموها باسم توزروس أي مدينة الأحلام وجوهرة الصحراء، كما تتميز بوجود غابات النخيل المنتشرة على مساحة تفوق 1000 هكتار، حيث تبلغ أعداد النخيل فيها أكثر من مليون نخلة، ويشتهر نخيلها بجودة التمور كما يروي الواحة أكثر من 200 نبع ماء.
2: توزر الواحات بتاعها تتمثل في المياه اللي هي ترجع القرون قديمة في عهد ابن الشباط، تبدأ فهمتني ولا من رأس العين واد برقوقة واد المشرع التوانسة باب بنجارو هذه أقر القرهمان البركة واد ليهود معناها تقسيم ابن الشباط. إيش باش نقول لك قاعدين نعيشوا معناها في العهد القديم التو في الواحات، معناها نجم تقول ما عندناش فارق ما بين القديم والحاضر، ما يقاش حتى نقولوا احنا تطور وهذاك الميزة اللي تمتاز بها الواحات نتاع الجري، يعني التو مازالت مر يتهز في القفة في العديلة في القروية في، لكن صحيح راه دخل عليها التطور البلاستيك وكذا، لكن قعدت الطابع القديم اللي هي الضفيرة واللي هي العديلة والقروية والقفة والقفيفة، ما زلنا نخدمه بالمسحة والمساحة والمحولة، معناها كل حاجة عندها يعني كي تدخل للوحات معناها تحسره كأنك في العصر انتعته كأنك في مسلسل لا نهاية، معناها حاجات اللي هي حتى الأسماء انتع تمر معناها أسماء بربرية متنجمش تفسرها في العصر اللي احنا عايشين نسوي هيك، معناها كي تقول الجندي وش معناها الجندي، كي تقول القصبي وش معناها القصبي، كي تقول قصبة هو يمثل في القصبة، يعني الليجو يعني الهيسي يعني الحرة يعني المناخر، يعني برشا أسماء اللي هي مترجعة قرون قديمة كبيرة برشا، مع حاجات أخرى اللي هي أسماء الضيعات، معناها تلقى مهلب كي تقول تويك كلمة مهلب معناها ما تفهمهاش وش نوع مهلب، الزرازر الصباخي المفالي، يعني في الجريد حاجات اللي هي كنت تدخل معناها تحس روحك معناها كأنك تعيش في عصور قديمة. معناها
0: النخيل هنا يرافق المرء من المهدي إلى اللحد، وجزء كبير من المسكن والطعام والشراب. أما حين يتعب المرء من الدنيا وتتعب منه ويغادرها إلى مثواه الأخير، فإن ألواحاً من جذوع النخيل تغطي قبره وتلازمه هناك إلى أبد الآبدين. للنخيل هنا عصير يستخرج من جذوعه، التمور تجنى خريفاً وقد كانت إلى وقت قريب تخزن في الخوابي توقياً من تقلبات الزمان.
2: اللاجمي ما زال موجود، معناها اللاجمي من النخلة اللي هو معناها أنا شخصياً بعتها بعشرة فرنك وبدوره معناها في السوق، معناها شيء يطرف بالباطية وبالدقوجة، كان قبل ما ثمش البلاستيك يطلعوا ينقولوا احنا الزير ولا الشقفة لرأس النخلة، يعني في تهزر تاريخ كبير برشا في الواحات هذية، ماذا بينا نحيوه، يعني هذه نجم تقول رك نجم تعمل عليها حتى مسلسلات اصلا لارجاع الذاكره للناس. هنا ايش باش نقول لك، ندخلوا المدينه العربي معناها نعطيك على قد الاستطاعه نتاعي، معناها في لاني الاختصاص نتاعي الواحات، نعطيك على قد الاستطاعه معناها البراطيل اللي موجوده، نحكي لك على اليجور العربي تدريجيا، نحكي لك على اليجور العربي مازال نسو يصنع في توزر، مازالت كوش موجودة، مازالت معلمين يخدموا الصوامع ويخدموا الزوايا ويخدموا الأقواس ويخدموا العرس ويخدموا، معناها مازالت التو التقاليد انتعنا نمارسوا فيها، مازالت موجودة التو في توزر، مازالت عنا المرأة تلبس الملحفة، مازالت عنا المرأة تأكل العبود. باش نقول لك، بكري كانوا صغير وكيفاش يعلموه ماكلة التمر اللي هو عاد حتى صغار نتاعنا معناها ما تاكلش التمر، كيفاش يعلموه يعلقولها عرجون كأنها في غرسة في وسط الحوش، نقولوا احنا وخلوا كذر سلب كل ساعة ينحي كعبة ياكلها بشوي بتدريجيا يولي ياكل في التمر عمرها الكل، لأن استمرارية معناها فيك العادة نتاع التمر، يعني برشا حاجات اللي هي معناها في التقاليد نتاعنا مازالت موجودة لتو ومازلنا نعيشوا بها. وبالنسبة للبلاد العربي معناها حاجة أخرى، الحقيقة حاجة أخرى ترجع القرون وكي تدخل لها معناها تحس روحك معناها كأنك في راحة نفسية، كما الواحد تدخل لها كأنك في راحة نفسية معناها أخرى. ولاحظوا احنا حتى اللي يجي سايح داخلي معناها من السياحة الداخلية ما يحبش المرواح منها توزر هذه.
0: أما عن معمار مدينة توزر فهو لوحة فنية بامتياز، فعند أول بيت تشاهده سيخيل إليك أن عمارة المدينة كأنها تخرج من قلبك.

المهندس المعماري ديفريز قالها منذ ما يزيد عن 20 قرن ان لكل بناء جيد شروط ثلاثه: استجابه، صلابه، ومتعه للعين. بوليان كونستويس وكونديسيون توركيس كوموديتي سوليديتي بليزيور دولور. اذا كان نبدا بالنقطه الاولى اللي هي استجابه، بالطبيعه البناء والعماره هي تستجيب لنمط العيش. مثلا على سبيل المثال ناخذ السجيفه، ناخذ الوسطيه، البيوت ناخذ محصوره اعتماد خشب النخيل للاسقف، وكذلك البراطيل والمنحنيات موجوده في جل المدن بصفه عامه. هنا المناخ عنده دور كبير. هذاك علاش مثلا نعملوا نسقف بخشب النخيل مثلا. وهنا يستحضرني السيد هيثم الحدان اللي هو مهندس وقاري في بلجيكا، عامل كتاب اسمه كونستروير اتوزور كان تكنولوجي اي بوركي، معناها البناء في طول بماذا ولمن. هو قدم الطرح نتاعه في المواد المعتمده والاساليب والطبيعه الجريده، لانها المقصود اللي باش يسكن هو جريج. هذا بالنسبة للاستجابة، والاستجابة بالطبيعة تكون مثلا استجابة لظروف المناخ اللي الأسقف تكون عالية مثلا. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي صلابة، احنا قلنا صلابة استجابة، صلابة ومتعة للعين. الصلابة الآجر هو بطبيعة سهرة، وصحيح أنها في البداية يكون مادة لينة ثم توضع في قوالب ويتم طهيها وتصبح بالطبيعة مادة صلبة، لأن يعني من الشروط البناء هي الصلابة. وكيف ما نعرف أن حتى اللي كان نأخذ المرجعية في القرآن، احنا اشبحنا اللي كونها في سورة القصص مثلا الآية 38 سبحانه وتعالى بلا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول: فأوقد لي هامان على طيني فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى. وفي الايه الاخرى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. اذا هنا تم اشاره واضحه لكونه يحكي عن اليجور، لكونه سبحانه وتعالى معناه يقصد اليجور. ابني اوقد لي على طين، ما هنا كلمه وقود وطين ما تنجم تكون كان أفرا نبيه نتاع نتاع نتاع يجور. وعلاش نقول أوقد لعلي أطلع إلى موسى؟ لأن البناء بالآجر هو مطهي، معناه هو مادة صلبة، يمكن هامان بأن يبني صرحا عاليا. لو كان ما هو صلب ما ينجمش يعلي. هذه بالنسبة للصلابة. وإحنا نعرف أن الآجر مذكر سيد ذاكر حدان أنها عندها نسبة قليلة للتمطط، وعندها نسبة قليلة ونسبة كبيرة في تحمل الضغط والتمطط، معنى الديلاتاسيون والريزيستونس على الكومبريسيون. هذا بالنسبة للصلابة. إذا كان نأخذ مثلا النقطة العنصر الثالث قلنا استجابة صلابة ومتعة للعين. بطبيعة الحال الآجر المحلي نتاعنا نتاع جهة تونس هو يغلق الجدار ويحميه من الأمطار ومن الأرياح وإلى غير ذلك. ثم معناها فيه متعة للعين، لأنك الحجم الصغير نتاع قرص الآجر اللي هو 3.5 وعلى 8 على 7 سنتي مدروس باش الأطوال والأعراض والأعماق تنسجم وتتناغم وتقترن وتتآلف. النجم نقوله معناها مدروسة بعناية، ماهوش احتباطي في المقاييس هذيك. كيف ما يقولوا مثلا لي ديمونسيون هما معلومة تستمتليك تستمبري. هذا بالنسبة للمتعة العين. متعة العين هي تمثل في الزركشة والتوشيحات والزخارف، هي عبارة حقيقة فعليا هي فنون وإبداع جمال تشكيلي. والبناي اللي يزين ويزخرف جدار هو عبارة نجم نقولوا معرض دائم مجاني مفتوح للعموم. وكيف ما نعرفوا وأن بعض النماذج لها جذور في عبق التاريخ وعندها مدلولاتها ودلالاتها.
زيادة عن

0: وضعية حماية الجدار من الأمطار والحرارة والزخرف، ثم وظيفة أخرى يوفرها يهديها نجم نقول اليجور، هو أن النماذج المبنية تم قطاع متاع أجر بارزة والأخرى متخفية. إيش يعطينا هذا؟ يعطينا مباشرة ظلال على الجدار، الظلال هذه تتنقل بتنقل الشمس، معناها الظل اللي موجود على الجدار يتنقل من مكان إلى آخر، وهو ما يمثل بالتالي تناوب واضح لمساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس، وهذا يدخل في باب الرفاهية الحرارية الكونفور ترميك، اللي هو احنا نعرف ان الجهة سخونة وبالتالي معناها يقدم إضافة بطبيعة الحال، لأن الأجر بصفة عامة هو يتحمل الضغط. هذا كان ليش نبنوا به الأقران متاع الخبز، ونبنوا به بركة حاجات عبارة على سر تركتها. الزخارف كما ذكرنا تستمد أشكالها وأسماها من عبق التاريخ، ويوفر الأجر رفاهة الحرارية، يزيد نجم نقول ربما قبل أن أني أن خصائص المدينة والحلول اللي قدمها معمارنا معمار الجريد فريد من حيث الخصوصية، وهو مثل عبر التاريخ محل دراسات متعددة للاستفادة منها، خصوصا في المعمار لأنه يقدم حلول. مثلا نجوم في المدينة نلقوا الأنهج المتعرجة أولابيران، نجم نلقوا براطيل تخفف من لسيح الشهيلي مثلا في الصيف، وفيها دكاكين والعباد نجموا يقعدوا، وسواء للحديث لصناعة القيام بالساعات التقليدية وللحلقات التعليمية للدروس ومناقشة المسائل خاصة الدينية. أبا عموما نحن فخورون أنها وصلت البناء بالآجر المحلي اللي قاعد والحمد لله يتم طهوه بالأساليب القديمة، معناها هي تراديسيون قاعدين محافظين عليها رغم بعض الإغراءات، وأن النجم نعمل يزور مجال الطهو الأخيري هذه كل ما نحن معنا احنا. البلدية نفس الشيء فارضة نسبة 30% من بناء جديد نسبة 30% من تكون بالأجر. وبصراحة بقطع نظر عن كل شيء، رأي الدور في مجدين تولى تلقى بناءات باليزور وفي الزخارف وفي الدنيا وفي الجمال، هذاك لا يمكن إلا أن تبهر كل الزائرين، واللي يجي لأول مرة خاصة يبقى باهت في جمال المدينة، خاصة وأن ما عندناش برشا في العمارات وفي العمارات العالية برشا، احنا ما تناسك العلو الشاهق، معناه يجيبك خصوصية. الأجر راهو ثروة كبيرة تتمكن من قيام بالزخارف لا تحصى ولا تعد. أنا كنت تحدثت عليها الموضوع هذايا في كتاب نتاعي، وان مثلا تاخذ ثلاثه قطاع بركه نتاع اجر وكيفيه وضعها وتقديمها وتاثيرها وطرحها وترقدها توقفها تميلها، في ثلاثه قطاع فقط تعطي قائمه طويله وطويله جدا في النماذج الزخرفيه اللي تنجم تعملها. الحمد لله ان اجدادنا اهتدوا للموضوع هذايا، وكيف ما قلنا معناها العمارة الجديد تقدم حلول للعمارة العالمية في إيجاد حلول لاستغلال المساحات، خاصة بالنسبة للعمارة الجنوبية لاستكيور دي سيد، كيفاش نستغل الفضاءات، كيفاش نعمل الطرق، كيفاش نعمل البراطيل، كيفاش تستعمل السقيفة أو شيكان لما قبل ما تدخل للدار تلقى السقيفة اثنين، وكيف السقيفة ذيك تلقى فيها المنسي وتلقى فيها الاستقبال قاعة استقبال الضيوف. هذا ليش قلنا احنا لمن العمارة لمن بوركي قال في ذاك الحد. أنا بالمناسبة نوجه تحية كبيرة، هو من ساعدني في معنى تعرف على خصوصية الأجر لأن قام بها في المخبر في بلجيكا. شكرا موصولا دائما. على المعطيات هذيك اللي استغليتها انا في الكتاب نتاعي الاول. وان شاء الله عندنا اصدار ثاني اللي هو اسمه مازال مخطوط توزر المدينه حضاره تقلتها وحدات الاجرون الاخير، ان شاء الله يرى النور. وفي الختام سلام الحار لكل متتبعي اذاعه القبطه واللي احبابنا واحبابنا واخواننا في جريده بصفه عامه. وشكرا لكم ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم.
1: هي المقصد السياحي بامتياز، هي المكان الأنسب للتمتع بجو الصحراء لجمال رمالها الذهبية وطقسها المعتدل على مدار السنة. فيها الواحات والجبال والصحراء والآثار التاريخية، وفيها الأسواق والمسارح والبيوت المصنوعة من الآجر الصحراوي. في المدينة أينما ذهبت ترى البسمة على الوجوه وحسن الضيافة. هي المدينة التي يطيب فيها العيش الكريم. توزر جنة النخيل تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة ليتغنوا بجمالها ويستنشقوا نفحات الطيب وروائح الفردوس المنبعثة من أرجائها. هي منارة للعلم أنجبت أقطابا وفقهاء وشعراء سجلوا بعلمهم في صفحات التاريخ بأحرف من ذهب. مدينة تختزل جمال الطبيعة وسحر الواحات وتحتفظ بأصداء الماضي.
2: العلي عبد الوهاب خليل هو أصيل توزر، متخرج من الجامعة الزيتونية. توظفت عديد من الوظائف من التعليم. كان عندي مالي في العمل الثقافي في المسرح، ما تركني أن أواصل إلى ذلك العشق، ذلك المحبة، ذلك الغرام، ذلك الهواية تاع المسرح. توزر عزيزي هي مدينة من المدن المشهورة من قدم الزمان، تنتمي إلى الجنوب الغربي للأراضي التونسية. تحدث عليها عزيزي عديد من الرحالة والكتاب والمؤرخين، وقد زارها عديد من الملوك والأمراء من كل الأقطار والعلماء، ومن عرفوا عزيزتي بالتطلع والمعرفة والاكتشاف، من بينهم العلامة عبد الرحمن ابن خلدون الذي سمع عنها وعليها أنها تجمع عديد من المجالس العلمية، وبها جامع كبير مشهور اسمه جامع بدر الحضر. قال ابن خلدون الكلمة المشهورة المخزنة والمخزونة عند جريدية، قال: جئت إلى توزر لأعلم أصبحت أتعلم. قول من قال الله يرحمه ويرحم الإمام الكريم.
1: في توزر المدينة العتيقة آثار إسلامية التي بناها المسلمون. الجامع الكبير كان يعرف بجامع القصر، حيث أمه علماء المشرق والمغرب وأبناؤهم أمثال الشيخ رمضان وابن الشباط وأبي محمد ابن عبد الله بن يعقوب وغيرهم.
2: وقد أكد عدد من الكتاب والمؤرخين أن العهد له ماضي بعيد. عاش عهد النبي المرسل عيسى بن مريم عليه السلام، وآثار الكنائس لا زالت شاهدة للعيان إلى حد الآن. ودين الإسلام، والغريب في الأمر، دين الإسلام دخل إلى مدينة توزر قبل الغزوات، وذلك مع التجار، لأن توزر كانت في ذلك العهد مركزا تجاريا كبيرا تتجمع به التجار الأفارقة غربا وشرقا. وقرأت أنا شخصيا في كتاب الحلل السندوسية للأخبار التونسية أنه يخرج من توزر يوميا في ذاك العهد ما يفوت عن 100 بعير ممن يحمل في ذلك العهد من المواد الغذائية وغيرها من المنسوجات إلى غير ذلك. ومما يذكر عن توزر أنه في عهد الحكم الحفصي عندما كان في حروب مع المستعمرين استغل هذا الظرف عرش من عروش وأغنياء توزر لما نسيهم هذا الحكم، فأسسوا دويلة صغيرة قيل 50 سنة وقيباك، وهؤلاء هم عائلة ابن يملون مشهورة جدا إليهم التاريخ، حكموا البلاد وأحوان فيها وبنوا وعمروا وشيدوا، وتوالت الأبناء والأحفاد إلى أن جاء العهد الذي تخلصت فيه الدولة الأم وجاءت إلى ثوذر وانتقمت من آل ابن يمنون وشردتهم ولحق وحرقت في ثوذر من نار الأخضر واليابس، وأصبحت ثوذر تحت وصاية الشيخ الرجل الصالح سيدي حمد الغور القاسم في ذلك العهد في منطقة نرجاوة جبليتو، يشرف على مردود مدخيل البلاد إلى المملكة. فصار الشيخ سيدي حمد الغور هو المسؤول على مدخيل الدولة بمدينة ثوذر، ثم سكنها وحكمها مع محمد الهاجر المشهور في التاريخ الذي كان وزيرا الأول للسلطان تونس أو الملك لتونس، وحكم البلاد وسير البلاد، وأصبحت المنطقة التي أصبح يعيش فيها هو حمد الغور التي كانت تسمى في السابق القصبة أصبحت أولاد الهاجر إلى يوم التاريخ، ما زالت تنصب هذا الاسم لأنه مع سيدي حمد عبد الغور لا تعد ذلك ما كانت ثقافيين وعلمين وبنعات و و و و و هذا مختصر عزيزي في مفهوم توزر.
1: تعتبر الملحفة في مدينة توزر شكل من أشكال اللباس التقليدي، وهو يعبر على خصوصية الجهة وهويتها الثقافية. الملحفة الجريدية عندها جذور تاريخية، يقال أنها جاءت من العراق في العهد الشيعي بتونس، دخلت الملحفة إلى الجريد، والدليل أن نفس اللحاف الموجود الآن في بغداد موجود في توزر. والملحفة الكحلة نوعان، الأول يتوسطه خط أزرق وهو علامة على المرأة المتزوجة، أما الثاني فيحتوي على خط أبيض ويرمز للفتاة العزباء، طريقة ذكية اعتمدت في الماضي للتواصل. رغم أن هذا المنتوج التقليدي على وشك الاندثار، إلا أنه يبقى رمز من رموز أهل الجريد عامة.
3: شريط لعيمش رئيسة جمعية المرأة الوحيدة لتنمية المستدامة. احنا باش نتكلم على حاجتين، على الملحفة وعلى النخلة. نبدو بالملحفة. الملحفة هي الملحفة الجريدية المعروفة في توزة، معروفة برش الملحفة الجريدية، يعود تاريخها للملحفة هذه الفترات مختلفة تاريخية بعيدة فترات مختلفة في العهد الشيعي، وتلاقحت الحضارات ما بين العراق وبغداد وتونس والجنوب التونسي. علاش مشت الملحفة للجنوب التونسي أكثر؟ بحكم الجنوب التونسي كان متحفظ ومتحفظ جدا على المرأة، كانت المرأة متخرجش من دارها الجملة، كل شيء جهة للدار، تخرج مرتين من كرشمها وللكبار هيك معتها يقولوا قبل في الجنوب. دونك حتى الماء في الدار معتها ثمن الطبقة الغنية يعملهم كل الصبات ويعملهم كل ما يمشي تحت الأرض باش ما يخرجوش للوديان يغطوا يعبوا الماء، يعني كانت مدخل الجملة من الدار. ألوغ كي جت الثقافة هذه متاع الشيعية ودخلت الملحفة عجبتهم، دونك ولا تنسى دخلت عليهم الثقافة هذه متاع الملحفة. الملحفة اللي هي طرف قماش أكحل يمشي بالطول، يعني طوله مرتين ونص لثلاث مرات ونص قد عرضة سيوفون المرأة، إذا تبدأ بصحتها يعملوا ثلاث مرات ونص، متوسطة ثلاث مرات، وإذا ضعيفة شوية مرتين ونص. هذه هي الملحفة. بدأت المرة الأولى بالطريقة هذه. الملحفة هي دليل الحشم، هو راهو لباس تقليدي دخل في موروثنا الثقافي، دخل في الهوية الثقافية ومعناتها الموروث متاع الجهة الكل، وبدأ يتطور الملحفة. بدأت تتطور. كيفاش التطور صار؟ إن الملحفة قبل كانت بوند كحلة، طرف قماش أكحل وكهوة، بعد جو عملوا فيها السيفة زرقاء. السيفة الزرقاء هذه كانت بدت بها نقولوا احنا التوندونس ما ديما تبدا من الطبقه الثريه. دونك الخط السيسه نتاع الزرقاء دي بدت من الطبقه الثريه، ماهيش النساء الاغنياء والبسطاء والفقراء ما همش يلبسوا نفس الملح ما يجيش. الوغ عملوا فيها اكل البوند الزرقاء ديكا لين ولت معناتها مشيت الناس كل بالبوند الزرقاء، ولا ثم اختلاف في النقش. النقش ثم نقش جبل النخلة، ثم نقش عنده علاقة بالطبع المعماري بالجهة، ثم نقش رقيقة، ثم نقش خشينة. معناتها وين تكون النقشة أرق على خطر تكون أصهر في الخدمة ويكون يكون ثمنها باهر أكثر. هذيك هي معناتها للطبقة الغنية.
1: النخيل يرمز عند الأهالي للحياة والعطاء، بما أنه تشتهر المدينة بواحات النخيل الشاسعة وإنتاجها المتميز للتمور. النخلة هي الغذاء الأساسي في المنطقة. النخلة هي جزء لا يتجزأ من هوية مدينة توزر وثقافتها، وهذا موجود في الفنون والعادات والتقاليد.
3: النخلة وش نقولوا وش نعيدوا على النخلة قد ما نحكوا عليها من وفوهاش حقها. النخلة هي احنا كلمة واحدة نقولوها، النخلة تتبع فينا من المهدي إلى اللحد. نبدو من المهدي. المهد احنا كي يبدا صغير باش يولد ولديه شنو باش يحضروا له، فمثلا دولا سيقبل يجو طرف فيك ويتخدم ويتعمل هذا مهد للصغير ويتفرش بالسعف نتاع النخل على خاطر اقل يتحك هيك شوي ويتفرش وبعد كي يعملوا عليه القماش ولا طرف موس ولا حاجه، هذا كي من المهد. واول ما يولد الصغير يعطوه شق تمر، يتكسر مش تمر على زوج ويعطونا كعبة نص كتمر يرضع قبل ما يرضع حتى من أمه، مش يقولك يجي كلامها فصيح وكلامها حلو وكلامها مزيان، وهذيك عاداتنا وتقاليدنا. إلى اللحد اللي هو بعد عمره طويل اللي موت راهو يتغطى ما فناش في جهة الجنوب، يلزم كل شخص يبدأ حاطة النخلة متاعها اللي بيش يقولك غطاية جلبيك، يقولك أنا حاط حاجة عشاية وغطاية، عشاية هو اللي بيش يعشوا به الميت وغطاية اللي بيش تتغطى به في القبر. نمشوا ما بين البنين، احنا نشوفوا ديارنا كنا دخلوا الولاية توزر ما فناش منطقة معناتها حتى بلاصة الدار ما فيهاش النخلة، نجوا للسقف أسقف متاعنا بالخشب وبالسيق متاع النخل ويتحط فوق منه الجريد، وبعد يتحط رماد، وبعد يتحط طبقة متاع طين، وبعد يتحط طبقة متاع كلس، هذيك تسمى طبقة أوزولون على الشمس وعلى المطر وعلى كل شيء. وهذه معناتها تحية لجدودنا والذكاء متاعهم في التعامل مع قساوة الطقس. ندخلوا للمطبخ، المطبخ أكيد باش نلقوا فيه توسكي عنده علاقة بالتمر، ثم زير نقولوا احنا قلة كبيرة تبدأ فيها المخزون متاعنا متاع التمور على طول العام اللي هو بأنواع وأشكال مختلفة، لكن النوعين أكثر نوعين اللي هما يتخزنوا عندنا دجلة النور والعليق، هذوما نوعين متاع التمور اللي نجم تتخزن برشا. ندخلوا لديارنا السدة، بل ما كانت لا بانك لا حتى كانت سدة اللي هي السيق متاع النخل اللي فيه الجريدة، تتنحي الجريدة، الجريد هذا كما يطيشش يتطفر يجينا مروحة يجينا مظلة يجينا قياس، معناتها نقول احنا تبي تو اللي هي ولا قياس تو معناها، ولا جي مفلة صغيرة هذاك السعف، والسيق معناتها يرطاب والكل، ويجينا سي معناتها يعملوا سدة يلصق معناتها يعملوا معناتها أرطب متوازية مقابلة لبعضها وتتشد بخيط. الخيط هو خيط من الليف متاع النخل، الليفة متاع النخلة اللي هو في أعلى النخلة اللي يشد الجريد في بعضها، هذاك يتنح الليف ويقع يتنيش ويتعمل الحبل. الحبل هذاك هو احنا نتحكم في السمك متاعها، ثم الخشين برشا وثم الجويد وثم المتوسط. السدة نعملها النوع المتوسط اللي بيش نجم يدخل في الثقب متاعنا، يربط لنا السدة وتولي كأنها بلانش، ويجو الجذع نخلة يتقسم على أربعة ويتحط وتحط منها السدة سي هذاك ولنا في دارنا أن السرير. بعد ولنا شوي أكيد التطور في كل شيء، السيق ولنا نصنعه منها الطواول الكراسي الليمون نحطوا فيها اللبسة، معناتها التطور كبير كبير في مستوى النخلة. عنا نمشوا للنخلة وعلاقتها بالهذية نمشي للكوتيل العائلي نمشي كوتيل معناتها الاقتصادي. يعني إحنا نعرف جريبية في فصل الخريف اللي بيش يعرس في الخريف اللي بيش يطهر في الخريف اللي بيش يخطب في الخريف اللي بيش يبني في الخريف. أي حاجة فيها ديبونس بتاع فلوس معناتها مصروف زايد تتعمل في فصل الخريف. علاش؟ على خاطر هو موسم جني التمور ونفس كل تبدأ عندها فلوس. الفلاء معناتها الشريك معناتها هو انتم تقولوا الخماس احنا نقول الشريك يهز الخمس نتاعه صاحب الغابة تبدأ عنده. والناس العاديين هذوك اللي يمشوا العمال اللي يمشوا يطعوا للنخل وبش يقطعوا وبش يفارزوا وبش وبش دونك الناس كل عندها فلوس. نجو سواء على الجنب الاقتصادي النخلة نكلوا منها على طول العام في توزر. يعني من موسم الجني التمور احنا بتسكيك من نوفمبر ديسمبر يكمل تكمل الدقلة. بعد الدقلة جينا بريود 3 شهور النخلة تفتح 3 شهور 4 شهور ذيك تبدأ السيدة ولا الرجل في الدار عامل مخزون متاع تمور كما قلنا يا علي يا دقلة. بعديك نبدو في سيزون متاع مفارز ونذكر النخلة والموسم هذا متاع آخر ماي جوان جويلية يبدأ البلح. البلح هذايا اللي هو سبحان رب العظيم يعني معناتها النخلة كي تتلقح معناتها تقع تفكيرها ومفارزتها الكل يكبر العرجون بطريقة كبيرة ينقص منه. ليش تنقص معناتها نسبة من العرجون؟ من ناحية باش الكاليتي متاع الدقلة تجي أكثر ومن ناحية أخرى أكليتي حذاك هو غذاء للإنسان وللحيوان. ينقوا الكعبات تسمح يأكلهم للعباد والكعبات المهم شبهين ولا مضروبين هذوك يعطوهم للحيوان غذاء للحيوانات. بعد ما دوب ما يكمل البلح يجينا نوع متاع تمر اسمها عماري. العماري هذا البريود متاعه 15 يوم 20 يوم أكثر جبيت فيه نوع متاع تمر لذيذ ولذيذ لذيذ جدا. والحقيقة ما تعرفش نسكل على خطر فيسع ما يجي ويمشي. من بعد هو نقوله احنا التناقي. ايش معناها التناقي؟ لكن الحاجات اللي تتنقى كل ما هو تزر زيت قندية لاقو قصبية بضحمام غرس متيقي معناتها هالأنواع هذه متاع التمور الكل إلى أن نوصل لمواد شهر آخر شهر سبتمبر نبدو في جني موسم التمور. وهكذا على طول العام التوزر ياكل التمر. الغذاء متاع السكر قبل ما تذكروا هي رجعت لنا توندونس توا سكر ديدات والكل لكن احنا الجديه صافي لونطون معناتها من بكري بكري يستعملوا الكنتيشي هو نوع متاع تمر. الكنتيشي شايح برشا يتقرمش ينحوا له القلب ومتاعه ويخلوه مده بالشمس ويترحى يولي سكر ديدات سكر طبيعي ما يضرش البدن. عندنا شو اسمه العماري هذه نوع متاع التمره قويه معناتها فيها فيتامين قوية برشة وبهي برشة البدن اللي هي بيدو يعوض البيدو زوميجا تقوى يعوض معناتها الحديد الكالسيوم اللي هو التمر العليق. انت احنا نقولوا له معناتها العليق هذايا ولا الفتامي اسمها في توزر نقول الفتامي فما شكون يقول عليك. هذايا يطيب ويتعمل رب معروف رب التمر من بكري بكري يتخدم ويبقى زادة يشد ما وقت طويل برشة برشة برشة وما يفسدش التمر هذايا. بالنسبة للمشروبات هذه المأكولات من التمر نبقى نمشي للمشروبات احنا عنا الليق المعروف احنا النخلة ثم نوع متاع نخلة تكبر برشة برشة وتطوال وما عادتش تنتج. الفلاح يزني نحاها باش يعوضها بنخلة أخرى ألورا قبل ما ينحاها نقول احنا يقتلوها كالنخلة ذيك يحجموها ويرقلوها بطريقة يعرفها الفلاح ومتسنن فيها يخرج لنا عصير التمر اللي هو الليقمي اللي هو عصير بالحق بنين برشا. لك تكلف التو قلت بنين برشا يعني النخلة من المهد إلى اللحد عندها علاقة بتوزر صعيب تلقي دار ما فيهاش نخلة حتى كتاب دار صغيرة يزمنا نغرس نخلة البرة في الدار ومعتها ومعروفة حتى على المستوى الجمالي والاقتصادي. والنخلة لا معتها ما عادتش رمز إنها دقلة نكلوها أكهوة وإلا وجهة سياحية تتباع وتشترى لا حتى تويكا ولنا في المرحلة هذه الديري فيه متاع النخلة كل ما تعطيهون النخلة قلوب التمر القط رئيس سعف إليت إستيك إصبات الكرشيت كل ما تعطي هنا النخلة النجم نسمنه. وهذا يعمل صناعات تقليدية وتميزنا فيه بطريقة جيدة جدا وخذنا عليه ميداليات والحمد لله. هذايا يمكن من يد عاملة مستمرة للمرأة وللرجل.
1: توزر المدينة التي مرت عليها السنون زادتها تفرداً وتميزاً، نالت من التاريخ الأصالة ومن الطبيعة الجمال، مدينة لها حكاية خاصة تتفرد بها عن غيرها من المدن. هكذا نصل لنهاية التجوال مع تحيات سعيدة كريت، إلى الملتقى.
4: المدينة العتيقة، خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. تتعلق الاتفاقية بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة الثلاثاء رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح الأربعاء لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. رجح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إمكانية دمج المجمع الكيميائي التونسي وشركة فوسفات قفصة ضمن رؤية إصلاحية تم الشروع في تطبيقها بتعيين رئيس مدير عام موحد للمؤسستين. تناول لقاء جمع الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية تناول عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة تهريب البضائع والإتجار بالبشر. أخيرا من أخبار العالم، عثرت قوة يونيفيل على أطنان من مادة نترات الأمينيوم شديدة الانفجار في بلدة حولة جنوب لبنان. وقال مصدر مطلع إن كتابات باللغة العبرية كانت على حاوية النترات، مرجحا أنه كان يتم استخدامها في عمليات الهدم التي ينفذها الكيان المحتل الصهيوني.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمو. إخراج محمد المختار لوزير.

في بلدة صغيرة تقع غير بعيد من نهر الدانيوب وفي إمارة مولدافيا. هذه الإمارة التي تقع في أقصى الشمال الشرقي من رومانيا تأسست سنة 1359 بعد انسلاخها من المجر، ثم سقطت تحت الاحتلال العثماني سنة 1504، وحكمها في القرن الثامن عشر رجال الهسبودار اليونان التابعين للسلطنة العثمانية، ثم احتلها الروس عدة مرات في القرن التاسع عشر حتى عادت أخيرا إلى جمهورية رومانيا. في فترة حكم الهسبودار اليونان وقعت قصتنا هذه، وفي تلك البلدة من إمارة مولدافيا ولد وترعرع يوسف صاحب الطابعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.

0: ما تقوليش شنو هي البقعة اللي ماشيين لها؟
1: مولدافيا. مولدافيا بلاد غاصة في الثلج. شوف حتى نهر الدانوب جمد.
0: مولدافيا نلقاو فيها ما نهزو ما ريت كان الخلاء والقفار في هالطريق، وزاد عليها ثلج.
1: كيفي كيفك، ما عرفاش من قبل، اما سمعت القائد يحكي عليها وني هزنا نمشي معاه.

0: شوف شوف، ريت في هاك الدخان الابيض.
1: ايه يعني وصلنا للبلاد اللي قلت لك عليها.

0: قريب نوصلوا يا جماعة، عذروا رواحكم. كيف العادة؟ نحب تتم العملية في رمش طعيم. يعرضكم في الطريق هزوا نساء ولا أولاد، ما نحبش شكون يعثر ولا يتيح. هيا انتوما خليوا الكرارة في الغابة، غادي البقية يهجموا معايا. كيما قلت لكم ما نحبش شكون يتخالف التالي. اللي يحاول يعيط لكم اضربوه.
1: هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا ه

فرقوا ثلاثة مجموعات. مجموعة الأولى تدخل من اليمين، الثانية من اليسار، وأنا ندخل بمجموعتي هذه لوسط البلاد.

القرية صغيرة ما فيهاش برشا سكان، كسروا البيبان وشعلوا النار باش يخرجوا من ديارهم.

0: ازاي تجي فوق من غادي ايش؟
1: انا بعدوش لبعيد استنى
0: ريتا
1: بس فرسان احنا نغنى عن مول
0: بلاد فيسع اجري اجري ما نجمش نجري سقي دور في الثلج اجري ولا هسو زعما جايين لبلاد شوف تلف الفرق كل جماعه مشاو من جهه ما نعرفش يقولوا هناك العام مشاو جماعه كيف ما نشوفوهم هجموا على القريه وهزموا منها تسع الاولاد فيسع اجري اجري زوج فيسا كم وش رجال وقتها وقفوا خلطوا عليهم وقتلوا منهم برشا ولا رانا اليوم ما ناش هنا يا الأولاد خلطوا علينا
2: اربوا خلطوا علينا اربوا
1: اشريهم خبيهم خلطوا علينا اشريهم خبيهم خلطوا علينا اشريهم روحوا كل واحد
2: بتاعهم
3: وانتي
2: يا عزوتي يا عزوتي
3: وانتي

0: هزوا الولاد الكل، فرغوا القرية، وشكون باش نلعب؟ حركوا كسروا خلاوها، نمشي نجري نروح تشوف شكون قعد من ولاد صحابي.
1: يا علاش تقعد انت وحدك هنا؟ اسقط اسقط، كيف باش تهرب؟ هذه ربطة ويحلك هنانا وتوى.

0: sauce. Oh, Albert. Asma. اسمعني بمليه. عايزش نحيلك المنديل من فمك ونسيب لك يدك. اسمعني اصيح لا. اصيح لا ولا سكت لك حسك.
1: امي امي اشتريوني.
0: امك ما عاد يسمك حتى زيد زيد سيح. احنا رانا هنا في الخلال المخلي وبعدنا برش على بلادك. كانت حابة تزيد تصيح تو يجوك الذيوبة ويقطعوك ويأكلوك. اقعد عاقل اقعد. أنا بشلم لحطب ونشعل النار وانت سيح ولا كسر راسك. شوف ريت الخنجر ولا ما تفرش في الظلامة. استنى شعل النار بتقعد تشوف بالكده. شفت هبت ريت الخنجر.
1: مزمار مزمار منو مدام الدنيا ظلام. لكن باش نقطع اللحب الغليظ اللي ربط لي بيه سقي التالي.
0: سمعت الذئوبة ها؟
2: ها

0: ready. Bad wish. With the fee. طب ده في ديك ها قلت
1: ها ارجع لدارنا
0: عندي باكل ابنينا انت جيعان ولا لا
1: سيبني
0: هيا تسقط ولا تطلع لك روحك شوف الخجر ريت ضربة واحدة لرسيك في عمرك اسقط ضار فيك ورسك احديد اسقط
1: علاش استفدت وعدني على امي وبابا وعلى دارنا
2: صحابك
0: صحابك ما شفت صحابك هزم الفارش الأعرج هزم الكل قد كان أنا وانتي على خاطر ما شافوكش ظهر لي فيك كنت متخبي
1: شكون هو الفارس العرش نتاعك
0: فارس العرش احمد ربي اللي خطبتك انا ما خطبكش هو هاك الوحش واحد ما يعرفش الرحمه ولا راك توا ما تاكل في المصبط ولا مربوط في كريته واصحابك مكدسين عليك عليك بحشيشهم بريشهم
1: وانت ايش عملت كيف شنو الفرق عندي انا كيف انتي ولا هو اثنين قطاع طريق قلوبكم حشر وجوهكم شر
0: السمكة طويلة عليه هل تاكل ولا لا سخن
1: جرست بردت
0: جرست اعطي روحك اعطي روحك بصارة اقرب النار وكل لقمة باش تسخن وترقد ودون قوم بكري مازال قدامنا طريق طويل

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

من روائع الموسيقى العربية.

القمر خواف نطقت دموع السهر في رموش قالت لي عواف.

ينخصدك والتلك تامل مش غالي وعشان ينخصدني أنا قلت لا تامل مش غالي وعشان يرخص الغالي قلت لها تامل مش غالي وعشان يرخص الغالي زعلت ومشيت وقالت السوق جراله إيه

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار لوزير.
3: إن عدمت في نفوس البشر صفة الخير وكلمة الحق، وانقطعت الصلة بين الله والناس، فلم تلبث الظلمات وأن عمت كل مكان فوق الأرض. ذلك أن الإيمان القوي بالله هو الصلة الأبدية التي تصل هذا الكون بنور رب العالمين.
4: بحيرة يا نصراني،
5: ماذا تريد يا أبا الحكم؟
4: جئت ألتمس من عندكم قليلا من الخمر.
5: ويحك أبا الحكم، أقدمت من مكة إلى هذا الدير لتسألنا خمرا؟
4: لقد زعم الناس أنكم تحتفظون في ديركم بأجود أنواع الخمور.
5: إنما أحتفظ به في ديرنا ليس للناس فيه شأن، إنه لي ولراهبي.
4: إنني أجهل فيك هذا البخل يا بحيرة، هل تبخل علي بشيء من خمرك العذب؟
5: لا يا أبا الحكم.
4: إذا ناصر، لأن لي موعدا هاما ينتظرني.
5: انتظر يا أبا الحكم حتى يعود الراهب.
6: البشرى يا بحيرة، البشرى.
5: ما وراءك يا ورقة؟
7: شعرت بأن نورا ملأ الدنيا.
4: ويحك يا ورقة، أما تزال تنطق بالحجج وتتلفظ بالألغاز؟
7: الحكم بن هشام،
4: إن مطالعاتك للكتب هي التي أفسدت عقلك وتفكيرك،
7: بل هي التي أنارت لي طريق الحق.
4: ثم ذهب هذا الحق ببصرك.
7: لقد كرست حياتي في البحث عن الحق والعدل، ولكن في أي شيء أفنيت أنت عمرك؟ أليس في معقرة الخمر ولعب الميسر والبحث عن النساء؟
4: لقد حفظت هذه الأشياء عندما كنت تبصر، فبقيت في ذهنك وأنت أعمى.
7: ذهب بصري ولكني أرى ما لا تراه أنت.
4: أتقدر أن تخبرني أي شيء تراه أنت ولا أراه أنا أيها الأعمى؟
7: ما جئت إلى هنا لأتحادث معك أيها الرجل.
4: أتترفع يا ابن نوفل عن حديث سيدي بني الخزوم واللات والعزى والصنم الأعلى؟ لولا خوفي من أن تقول العرب إن الحكم بن هشام ضرب شيخا أعمى لحطمت رأسك.
5: أقصر يا أبا الحكم ولا تسؤني في ضيفي، ادخل إلى الدير حتى يأتيك الراهب بما قدمت من أجله.
4: لولا الخمر الذي قدمت من أجله لكان لي معك شأن يا ابن نوفل. أرسل إلي الخمر أيها
5: ادخل وسيقدم به الراهب إليه. أتغضب يا ورقة من أبي الحكم؟
7: ليس لمثلي أن يغضب من كافر يعبد الوثن، ولكن جئت لأمر جلل.
5: إذن تحدث فيما جئت من أجله فإني صاغ إليك.
7: هل أستطيع أن أحدثك عنه وأكون في مأمن؟
5: لقد مضى أبو الحكم إلى داخل الدير، فتحدث عما بدا لك.
7: إن علائم النور التي أشار بها الرب في كتابه قد بدأت تبزغ فوق هذه الأرض، وكم يحزنني أن أراها تشق طريقها في هذه الظلمات التي تملأ الأرض وأنا شيخ يقترب من القبر.
5: ويحك يا ورقة، عن أي نور تتحدث؟
7: عن نور الحق الذي يحمل مشعله النبي الأمي الذي ورد ذكره في كتابي الله التوراة والإنجيل.
5: قص علي كيف عرفت؟
7: بينما كنت جالسا في منزلي أتلو آيات الإنجيل جاءتني ابنة عمي خديجة بنت خويلد فقصت علي أمرا عجيبا.
5: وماذا قالت لك؟
7: قالت إن زوجها محمدا بن عبد الله تعود أن يبتعد عن نوثين مكة إلى الجبل ويختلي بنفسه داخل غار حراء يتعبد الليالي على دين أبيه إبراهيم عليه السلام، وبينما هو قائم في بعض الليالي على الجبل ظهر له شخص وقال له: أبشر يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله إلى هذه الأمة. قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذ يغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثانية ثم أرسله وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه وغطه الثالثة وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
5: وماذا وقع بعد ذلك؟
7: رجع محمد إلى زوجته وقلبه يرتجف بما ألم به من الخوف والروع وقال لها: زملوني زملوني. حتى ذهب عنه ذلك الروع الذي ألم به فقام إلى خديجة وأعلمها بالخبر.
5: وماذا قالت له خديجة بعد ذلك؟
7: قالت له: لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتتحمل المصاعب من أجل إقرار الحق وتكسب المعدم وتقري الضيف وتعين على نوائب الزمن، فلا يسلط الله عليك الشياطين والأوهام.
5: وماذا ترى في هذا الحدث يا ورقة؟
7: جاءني مع زوجته خديجة وقص علي الخبر فقلت له: هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى وعيسى عندما أرادهما أن يكونا رسلا في هذه الأرض. ثم قلت له: إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا.
4: من أنت يا ابن نوفل حتى تنصر محمدا أو غير محمد؟
7: سيكون الله في نصرته يا أبا الحكم.
4: واللات والعزة، لو نطق محمد بمثل ما نطقت به الآن أيها الأعمى لقاب العرب على بكرة أبيهم حما لآلهتهم والذود عنها.
7: سينصره الله تعالى على القوم الكافرين.
4: من أنبأك أيها الأعمى؟
7: ما بشر به موسى وعيسى.
4: أتحاججني بما لا أؤمن به ولا أعتقد؟ لو أقسمت بهبل واللات والعزة لاعتنيت بما تقول.
7: أقسم بالأوثان والحجارة؟ أخزاك الله يا أبا الحكم.
5: أغمد سيفك أبا الحكم.
4: لا واللات والعزة لا، حتى أرى دمه يسيل فوق أديم هذه الأرض. لا واللات والعزة.
5: قلت لك أغمد سيفك يا أبا الحكم.
0: وقف بحيرة فمنع أبا جهل من أن يفتك برجل صدع بالحق الذي أنزله الله على رسوله ليفتح به صدورا كانت مطبقة على ألوان الشر والحقد. خرج أبو جهل يهدد ويتوعد كل من تحدثه نفسه بالنيل من آلهة العرب.
4: قريش، يا معشر قريش، يا معشر بني عبد مناف، يا معشر بني مخزوم، ألا خبوا، فإن ورقة بن نوفل يمهد لأمر عظيم جلل، ويعلن عن دين جديد غير دين آبائكم، أنزل هذه الأيام على محمد بن عبد الله، قال إنه مليء بالحكم والنصر. ألا خبوا، ألا خبوا، خذوا حذركم من هذا الأمر الخطير.
8: ولم يعطي الناس في أول الأمر أي اهتمام إلى كلام أبي الحكم بن هشام. وبعد أيام أصبح النهار على مكة التي كانت تتخبط في ظلمات الوثنية والجاهلية العمياء، وإذا بعدة بيوت يشع داخلها نور سماوي وضاء، وإذا بأصوات خافتة مؤمنة تلهج بما صدع به سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. هي أصوات المؤمنين الأولين تذكر اسم الله العلي القدير، أصوات تردد في خشوع: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
4: أنبقى سكوتا يا عقبة على هذا الأمر الذي يتحدث به محمد سرا بين العرب؟
9: إن محمدا لن يضر آلهتنا شيئا يا أبا الحكم، ما دام كاتما لدعوته ولم يخرج بها عن مواليه وأهل بيته. ولا يقدر محمد هذا أن ينتصر بأهله وذويه على العرب جميعا.
4: لقد علمت أن أبا بكر بن أبي قحافة قد بايع محمدا وحاد عن دين الآباء والأجداد.
9: ويغلب على الظن أن محمدا يسلك طريقة قس بن ساعدة وزيد بن النفيل وورقة بن نوفل ومن جاء بعدهم في إبلاغ دعوتهم ممن خرجوا عن دين أبائنا وأجدادنا. وأخيرا اضمحل أمرهم ولم يترك وراءهم أثرا، وبقيت آلهتنا هبا واللات والعزى يعبدها كل العرب.
4: ولكن محمدا خالف كل من ذكرتهم، إنه يدعو إلى دينه الجديد هذا، وعلمت أن ثلة من العرب آمنت به.
9: إني على يقين من أنهم لن يبلغوا مبلغا يجعل دين أبائنا وأجدادنا في خطر.
4: إن عبارة السخرية حقت عليهم، لقد سمعت أن محمدا دعا العرب من بني هاشم اليوم إلى منزله لتوضيح معالم دينه الجديد.
9: لن يستطيع بنو هاشم أن يتغلبوا على العرب جميعا.
4: هيا يا أبا لهب، ماذا علمت من ابن أخيك محمد؟
2: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
10: محمد المصمودي ونور الدين العياري،
2: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي، هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية، مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي، إخراج محمد المختار الوزير.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكشف بها كربتنا وتؤنس بها وحشتنا وتغفر بها زلتنا وتزيل بها همومنا وترفع بها غمومنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

برحمتك أستغيث. اللهم إني أدعوك يا الله وأدعوك يا رحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. صادق مجلس النواب الشعب الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. تتعلق الاتفاقية بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة الثلاثاء رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح الأربعاء لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. رجح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إمكانية دمج المجمع الكيميائي التونسي وشركة فوسفات قفصة ضمن رؤية إصلاحية تم الشروع في تطبيقها بتعيين رئيس مدير عام موحد للمؤسستين. تناول لقاء جمع الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، تناول عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة تهريب البضائع والإتجار بالبشر. أخيرا من أخبار العالم، عثرت قوة يونيفيل على أطنان من مادة نترات الأمينيوم شديدة الانفجار في بلدة حولة جنوبي لبنان. وقال مصدر مطلع إن كتابات باللغة العبرية كانت على حاوية النترات، مرجحا أنه كان يتم استخدامها في عمليات الهدم التي ينفذها الكيان المحتل الصهيوني.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

في قلبي عملت حال، في قلبي عملت حال، في قلبي عملت حال، في قلبي عملت حال، في قلبي عملت حال.

قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس. ربنا عليك توكلنا وإليك أنت أنبنا، فكن لنا معينا ونصيرا يا رب.

مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وزينكم بالصحة والعافية.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

إذا كان الرجل طاهر الأثواب كثير الآداب حسن المذهب، تأدب بأدبه وصلح لصلاحه جميع أهله وولده. رأيت صلاح المرء يصلحه أهله ويفسدهم رب الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا لفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. أفضل الأولاد البررة، والابن الصالح مسرة الوالد. يكون الولد في كبره كما هيأته أمه في صغره.

صباح الخير والمحبة، صباح النور والأمل. قال أحدهم: ينبغي للوجه الحسن ألا يشين وجهه بقبيح فعله، وينبغي لقبيح الوجه ألا يجمع بين قبيحين. إن حسن الوجه يحتاج إلى حسن فعال، حاجة الصاد من الماء إلى العذب الزلال. مستمع الفاضل، الوقت عدو الإنسان اللدود وصديقه الوفي، إذا أساء التصرف به أساء إليه، وإذا أحسن استعماله كافأه خير مكافأة. إن أمكنت فرصة فانهض لها عاجلا ولا تؤخر، فللتأخير آفات، بادر إذا حاجة في وقتها عرضت، فللحوائج أوقات وساعات.

إنها لنعمة كبيرة أن تهضم كل ما يدخل جوفك، أما النعمة الأكبر فهي أن تهضم كل ما يدخل أذنيك.

0: يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أطفالي وقلبي ارتاح وفكري خالي. كنت نظن حبيبي صفالي وقلبي ارتاح وفكري خالي.

ضايع واللي حبه قلبي خدع لكن نلقى حبي ضايع واللي حبه قلبي خدع

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
4: أصل الأشياء،
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: العطر، كيف بدأ سحر الرائحة؟
1: هل تعلم أن استخدام العطور يعود إلى أكثر من 5000 سنة؟
0: كان السومريون أول من استخدم العطر، فأدخلوا النباتات العطرية والزيوت في طقوسهم الدينية عام 3000 قبل الميلاد.
1: ثم جاء المصريون القدماء وجعلوا العطر جزءاً من حياتهم اليومية، فاستخدموه في الطقوس الدينية والتحنيط والتجميل، وكانوا يمزجون الزيوت مع الزهور والرتنجات لصنع الكيهول، وهو بخور مخصص للآلهة.
0: الملكة كليوباترا مثلاً كانت تعرف بعشقها للعطور، وقيل أنها أبحرت لمقابلة مارك أنطونيو على متن سفينة معطرة بزيوت الورد.
1: أما في بلاد الهند والصين فقد تطورت صناعة العطور باستخدام الأعشاب والتوابل مثل الصندل والمسك والعود، فيما كان الإغريق يحرقون اللبان في المعابد اعتقاداً منهم بأن دخانه يحمل صلواتهم إلى الآلهة.
0: ولكن من هو أول شخص صنع العطر كما نعرفه اليوم؟
1: ورد في نصوص مسمارية طينية يعود تاريخها إلى 2200 عام قبل الميلاد في بابل القديمة أن تابوتي هي أول كيميائية في العالم وصانعة عطور ملكية، ولم تكن تركب العطور لأغراض تجميلية فحسب، بل كانت تستعملها في الطب والطقوس الدينية على حد سواء، فاستخدمت تقنيات تقطير الأزهار والرتنجات لصنع عطور فاخرة، وهي التقنية ذاتها المستخدمة اليوم.
0: في القرن 9 لعب العلماء العرب دوراً كبيراً في تطوير العطور، خاصة الكندي وجابر بن حيان، فحسنوا عمليات التقطير وصنعوا مستخلصات أكثر نقاءً. لكن العالم ابن الهيثم حول العطر إلى علم في القرن التالي بعدما اخترع تقنية التقطير لاستخلاص الزيوت العطرية من النباتات، ودون ذلك في كتابه الرسالة في العطور.
1: الطبيب ابن سينا في القرن 11 ابتكر تقنية جديدة لتقطير الزهور، بخاصة زيت الورد البلغاري، ما أحدث ثورة في صناعة العطور.
0: في القرن 13 عاد الصليبيون إلى أوروبا حاملين معهم العود والعنبر، فانتشرت العطور في بلاطات النبلاء. ثم صنع غارنييه دي سان أول عطر كحولي عام 1370 من إكليل الجبل، وكان للملكة إليزابيث ملكة المجر.
1: عام 1709 اخترع جيوفاني ماريا فارينا ماء الكولونيا في ألمانيا، وكان مزيجاً من البرغموت والليمون، والذي أصبح رمزاً للانتعاش.
0: أصبحت العطور شائعة في فرنسا خلال القرن 17، خصوصاً في بلاط الملك لويس 14 الذي كان يعرف باسم الملك المعطر. وهنا بدأت مدينة غراس في جنوب فرنسا تتحول إلى عاصمة العطور العالمية، وهو اللقب الذي تحمله حتى اليوم.
1: صناعة العطور الحديثة ولدت في القرن 19 عندما قام الكيميائي الفرنسي فرانسوا كوتي بابتكار أول عطور حديثة مستخدماً تقنيات تركيبية جديدة جعلت العطور تدوم لفترات أطول.
0: ليأتي عام 1921 فأحدثت فيه كوكو شانيل ثورة في عالم العطور لما صمم إرنست بيو عطر شانيل رقم 5، أول عطر يحتوي على مكونات صناعية ليصبح أيقونة عالمية.
1: أما مفهوم العطور الأحادية فقد ظهر عام 1992 عندما بدأ المصممون في تقديم عطور تبرز مكوناً واحداً مثل الفانيليا أو الأخشاب وغيرها.
0: واليوم تباع زجاجة عطر كل 3 ثوان حول العالم في طقس إنساني يعيد إحياء تاريخ يمتد لآلاف السنين. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في مقعد الصدق مع أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حنانا من لدنك وزكاة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله العلي الأعلى الوهاب، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي خشعت له الأصوات وسبحت له الكائنات وأشرقت لنوره الظلمات. صباح النور، صباح السرور، صباح الدر المنثور. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الصباح اليومي والصبح إذا تنفس. سادتي المستمعين، سيداتي المستمعات، من أحب الناس إلى الله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يجيبنا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. حسب الحديث النبوي المبارك، شنو مقياس التفاضل بين الناس عند الله؟ الإجابة هو النفع. يبدأ إنسان حيوي، فاعل، صاحب بصمة، صاحب أثر، يسعى دائما في نفع الآخرين، فيأخذ مرة بيد كفيف ليقطع الطريق، يطفئ ظمأ هرة أو طائر في هذا الحر الشديد، يغيث مريضا أغمي عليه، يرمم طريقا به حفرة، يميط الأذى عن الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد يكون أحبتي النفع بالتعليم، بإنارة العقول، بتهذيب الأخلاق. ولذلك فإن الله يرسل رحماته على من علم الناس الخير، والملائكة تدعو له، وكل المخلوقات تستغفر له. ما دليل ذلك؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. ونفع الناس قد يكون أيضا بمجرد الابتسامة في وجوههم. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وقد يكون برفع معنوياتهم عند إحساسهم بالفشل والإحباط. وقد يكون بتقديم هدية لهم جبرا لخواطرهم. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقد يكون النفع بحركات بسيطة ولكنها معبرة ومؤثرة. يكون بتكريم موظف عند تقاعده اعترافا بما قدمه. يكون نفع الناس أيضا بكشف كربة أو ضائقة مالية عنهم، لمرض شديد ألم بهم، أو دين ثقيل أرهقهم، أو حاجة لملابس العيد يفرح بها أبناءه. وتوى شنو فضل المؤمن اللي ينفع الناس ويقضي حاجاتهم؟ فضل في غاية العظمة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. معناها نهار القيامة كي تبدأ ماشي على الصراط اللي هو أحد من السيف وأرق من الشعر، واللي هو جسر منصوب فوق النار اللي هي مظلمة وموحشة، إيش يصير وقتها؟ ربي يثبت أقدامك، يسهل مسيرتك، يكون هك العمل النافع شفيعا لك، وطوق نجاح ونجاة بين يدي الله، ونورا يسعى حول الإنسان. جعلنا الله وإياكم مفاتيح خير ومغاليق شر تقضى على أيدينا حوائج المحتاجين آمين آمين يا رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح.
3: باقة الصباح.
5: مستمعين الكرام، صباحكم سعيد، مرحبا بكم في باقة الصباح.

اخترنا لكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح الحديث عن أحد مكارم الأخلاق العشر، ألا وهي صلة الرحم.

مستمعينا، صلة الأرحام تنشر الحب والأخوة، وصلة الرحم توفيق في الحياة وإثراء للمال، وصلة الرحم تدفع بإذن الله نوائب الدهر، وصلة الأرحام تغفر الذنوب وتقربنا من الله.

مستمعينا الكرام، صلة الرحم عمارة النعم، وهي من مكارم الأخلاق العشر التي هي صدق اللسان، صدق البأس، أعطاء السائل، حسن الخلق، والمكافأة بالصنائع، وصلة الرحم. ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية من كبائر الذنوب. فلنتمسك مستمعينا بأحبابنا بشكل جيد، ولنصل للأرحام حتى ننال الفضل.

من أجمل ما قيل عن صلة الرحم، صلة الأرحام من أفضل شيم الكرام. الواصل هو من يحسن إلى الأقارب، والقاطع هو من يسيء إليهم. صلة الرحم هي من الأمور الواجبة على المسلم، وصلة الرحم تقوي الترابط الاجتماعي بين الناس، وتزيد الألفة والمحبة بينهم. مستمعين الكرام، صلة الرحم تمثل الإحسان إلى الأقربين، وإيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم. ختاما نقول مستمعينا أن كل واحد منا يعلم أن للوالدين حقوقا، وأن صلة الرحم من الواجبات، وصلة الأرحام تنشر الحب والأخوة وتغفر الذنوب. شكرا لكم ويومكم سعيد. أجمل تحيات ريم حمد النوري.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا علف الأبقار. يعتمدوا المربين متاع البقر على تقديم الأعلاف المركزة الغنية بالبروتين باش يتحصلوا على نمو جيد وزيادة في كميات اللحوم والحليب. تركيبة الأعلاف في الأبقار: عندنا الأعلاف الطاقية، تتكون الأعلاف الطاقية من الحبوب كما الشعير والمستورة اللي تعطي للبقرة الطاقة، وعندنا الأعلاف البروتينية، وتتكون الأعلاف البروتينية من الفول والجلبانة والبرسم والفصة اللي تمد البقرة بالبروتينات اللي تساعدها على تكوين اللحوم والحليب، لكن الفلاح يستعملها بنسبة أقل من استعمال الأعلاف الطاقية على خاطرها أغلى من الأعلاف الطاقية. توا بالنسبة لعلامات الصحة الجيدة للبقرة خاصة البقرة الحلوب، تعتبر تربية الأبقار من المهن الصعيبة على خاطرها تحب عناية ومراقبة يومية، ولازم زادا نوفروا أنواع الأعلاف الكل اللي خاصة بالحليب وبنمو وصحة البقرة. مع غلاء العلفة في السنوات الأخيرة ثم بعض فلاحة ما عادوش ينجموا يوفروا البقرة الكمية اللازمة من الأعلاف، وساعات يوكلوا البقرة حاجات ما فيها حتى منفعة ومضرتها أكثر من فائدتها. ثم حاجة زادة هامة برشا، لازمنا نحسنوا اختيار الأبقار الحلوب، سواء باش نشتلوا من القطيع اللي عندنا ولا عند شريان البقر جديدة، وخاصة بالنسبة للفلاحة جدد واللي ما زالوا ما عندهمش خبرة كبيرة. إذن شنية أهم العلامات الصحية للبقرة الحلوب؟ يمكن معرفة البقرة الحلوب الجيدة من خلال أوصافها الخارجية وشكل ظرحها بالخصوص. يلزم تكون البقرة الحلوب كبيرة الحجم وما هيش سمينة برشا لأنها تستخدم مخزونها في إنتاج الحليب. يلزم يكون شعر البقرة الحلوب ناعم وما هوش تخين وما يتسقطش عند نتفة. يلزم يكون ذرع البقرة الحلوب كبير الحجم ويوصل فوق ركيبها وما يكونش تحت ركيب. يلزم تكون العروق اللي في الذرع بارزة بشكل جيد، وخاصة العرق اللي يتوسط الذرع ويمر عبر البطن لأن المصدر الأساسي لإمداد الذرع بالعناصر الغذائية لإنتاج الحليب. ما يلزمش نلقوا مناطق صلبة في الذرع عند لمسه، على خطرها علامة تدل على إصابة الذرع بالأمراض الشائعة عند البقر الحلوب. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مراية تتكلم.
2: تمام السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم. مجلس نواب الشعب صدق أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 من نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. الاتفاقية تتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة في قفصة. تتصدر معتمدية مجلس بلعباس من ولاية القصرين معتمدات الجهة في إنتاج الفستق واللوزة، خاصة المنتوج البيولوجي المعد لتصديره، حيث قدرت صابة الفستق لهذا الموسم الحالي بحوالي 2000 طن فيما بلغت صابة اللوزة نحو 7000 طن. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه. دعت الجمعية التونسية لمرضى السلياك العائلات المعنية للمبادرة بإيداع مطالبهم للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاصة بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها ولا سيما في المجال الهندسي. أخيرا وفي العالم، قال الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ باليستية طاقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
9: أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه نسائم الصباح، صباح الورد والخيرات على بركة الله. ينطلق هذا العدد الجديد من نسائم الصباح على موجة إذاعة قفصة اليوم الأربعاء 29 جويلية 2020 الموافق 15 صفر 1448 هجري. وين ما أنتم بنحييكم بنسلم عليكم تحية الصباح الأولى تجيكم عبر موجة إذاعة قفصة. من فريقي سلم عليكم برشا، يرجوكم السلامة موفور الصحة وكل مرافق السعادة. تحياتنا لزملائنا في غرفة الهاتف عبد بيمولا يرافقنا في البث المرئي، كمال عبيدي من أمام الكونسولات، ثم يجب على كرمي ترافقكم من أمام الميكروفون استثنائيا عوضا عن الزميلة بسمة العماري. مرحبا بالجميع.

دايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

ليلى وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلى وميك الفضة

نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. 10 دقائق بعد 6 متاع الصباح على موجة إذاعة قفصة، ونرجع بعد لتفاصيل أحوال الطقس في إطلالة أولية. أما تو نوفوكم بمواقيت رفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها لليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 الموافق 15/0/1448 هجري. إن شاء الله باش تكون على النحو التالي: 38 دقيقة بعد منتصف النهار تكون صلاة الظهر، 16 دقيقة بعد الأربعة مساء تكون صلاة العصر، 34 دقيقة بعد السبعة تكون صلاة المغرب، و9 دقائق بعد التاسعة ليلا تكون صلاة العشاء. صباح يوم غد يكون في حدود 52 دقيقة بعد الساعة الثالثة صباحا. تقبل الله صلاتكم مسبقا.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. حظك اليوم. حظك اليوم.
2: أحلى تحية لكم الكل، صباح الخير، صباح الحظوظ الجميلة وصباح السعي المبارك. أحلى ما في اليوم وأحلى ما في البدايات هو سعينا. حظكم طيب إن شاء الله الناس الكل. بالنسبة للأبراج اليوم والحظوظ مش تكون على نحو التالي، إن شاء الله الحمل اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهنية لكن تجنب التسرع في النقاشات العائلية. بالنسبة للثور، فرص مالية، أخبار سارة وعاطفيا حوار صادق يبدد المسافات. الجوزاء، تزداد حيويتك وقدرتك على الإقناع، رتب أولوياتك لتنجز أكثر. بالنسبة للسرطان، وقت للراحة واستعادة الطاقة والقلق ما ينجمش يأثر في قراراتك اليوم إن شاء الله. الأسد، الأضواء مسلط عليك وفرصة لإبراز موهبة وتحقيق إنجاز لكن تجنب الغرور. العذراء، التنظيم هو مفتاح النجاح، تتلقى دعم من شخص تثق به، تقدم واسعى. بالنسبة للميزان، لقاءات اجتماعية ممتعة، احتمال مصالحة وبداية جديدة. برج العقرب، ركز على أهدافك المهنية، تجنب الدخول في خلافات غير ضرورية. أما بالنسبة للقوس، يوم جديد للسفر والتعلم والتخطيط لمشروع جديد. برج الجدي، كن حذر في الأمور المالية ولا تتردد في اقتناس الفرص المدروسة في نفس الوقت. برج الدلو، يوم الشراكات والتعاون والنتائج الإيجابية. الحوت، اهتم بصحتك، نظم وقتك، تمر هذه الفترة وإن شاء الله تحمل الأيام القادمة الأخبار السارة. للناس اللي تخدم الكل، الله المستعان، للجميع، الأصدقائنا الفلاحة وصباحات الريف جميلة دائما، أحلى تحايا. شريفة فاضل تغني لهم على موجة إذاعة قفصة فلاح.

صباح النور ليكم الكل، وين ما انتم. صباح الخير، صباح السلامة، صباح المحبة لكل من اختار موجتنا على موجة إذاعة قفصة. مشوارنا متواصل في نسائم الصباح حتى للتسعة ونص. نحييكم ونسلم عليكم ديما، ونذكركم بأهمية التوقي من حوادث الطريق، أو التوقي من حوادث الطريق الحقيقة، ومن الأشياء اللي تنجم تحصلنا في الطريق يكون عبر بطبيعة آليات عديدة، أهمها صيانة السيارات اللي ما يلزمش ننسوها وما يلزمش تغيب علينا في كل وقت من السنة، وخاصة خلال فصل الصيف. نتحدث على مثلا توقي من الحرائق كما شفنا في الفترة اللي فاتت مع ارتفاع درجات الحرارة. نحاولوا ديما تكون ثم مسافة آمنة بين السيارات، نحاولوا نبعدوا السيارات على الأماكن المرتفعة، نتفقدوا الماء، نتفقدوا الخزان متاع الوقود، وإن شاء الله ربي يحفظكم وربي يحميكم. المجاوزة الممنوعة خطر قاتل، ردوا بالكم وين ما انتم في اي طريق، اذكروها في كل لحظة، تمشوا بالسلامة وترجعوا بالسلامة ان شاء الله.

تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة. أحلى الأصوات تنسيها هذا محمد الجاموسي. توقيتنا تقريبا 7 غير درجين، الحراك كبير في الشوارع وفي الطرقات اليوم في قفصة السوق الأسبوعية، زي اليوم سوق الأربعاء. إن شاء الله بالقسم للجميع، نسلم عليكم نحيوكم. وقية تعودتوا فيها تقريبا على فيروز. فيروز اليوم في إطلالتها مش تكون وحدها مع نصري شمس الدين، باش نسمعوا أحلى ما غنوا مع بعضهم المسرحيات المغنية، وهذه دبكة لبنان على موجة إذاعة قرصان.

Ramiro, Lucas, Michael, Maria, Yala, Yala.

0: السابعة صباحا المواعيد تجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. ارتفعت أعداد صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم قبل الماضي، وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح اليوم، وذلك لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي وهذه المؤسسة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه. دعت الجمعية التونسية لمرضى السيلياك العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بأديس أبابا أن استكمال مسار إصلاح مفوضيات الاتحاد الإفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائم على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة. في أخبار العالم، أكد الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغتة على القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط. وأخيرا، قالت السعودية أنها قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: معك غزوة مرايتنا. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس وتفاصيل أحوال الطقس لليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سيسلي بن ميلاد. صباح الفل، مرحبا.
1: صباح الخير سمية، وصباح الخير كيف مستمعين ذات قفصة.
0: أصبح الورد والخيرات نسمات جميلة من أمس الحقيقة، واستمتعنا بها طيلة ليلة البارح. تفاصيل حول ملامح الطقس بالنسبة لليوم والأيام القليلة القادمة خاصة في جهتنا.
1: صحيح، نحن نتمتع بنسائم شمالية بالشمال الوسط ونسائم شرقية بالجنوب، تنسائم في لطيف الأجواء. أما اليوم ستكون قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية وبالجنوب، بالجنوب وين تثير محليا الميل والأتربة، وضعيفة في معطلة بقية المناطق. بينما حالة السماء باش تكون أحيانا كثيفة سحب، أحيانا كثيفة خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبقية المناطق فيها سحب فيها طقس مغيم جزئيا. وبالتالي اليوم البحر نتيجة الرياح القوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية، البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب المتموج بالشمال، بينما بالسلاح الشرقية باش يكون متطرف محليا شديد الاضطراب. واليوم الحرارة في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار بقية الجهات، وين تتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 40 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله جهة القفصة نسجلوا 39 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدل العادية لهذه الفترة، توجد 40 درجة وقبل لي 39 درجة.
0: نعم، شكرا. أي تفضل تفضل.
1: بالنسبة للغدوة فما بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الساحلية الوسط والجنوب، هني ولدت ولاية جبس ومدني معنية بعض الأمطار المطرقة، بقية المناطق فيها سحب عابرة، بينما الرياح اللي مزاد قوية شوية بالجنوب وقرب الزواحل الشرقية.
0: نعم، شكرا لك على مجمل هذه التفاصيل. يومك سعيد وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: أخبار النت على موجة إذاعة جلسة في توقيت 12 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا. صباح الخيرة والمحبة لكم الكل. صباح الورود والنشاط والحيوية. باش نمشي مباشرة أخبار النت. قبلها كنا نسمع في محسن الماتري أودور ديتي، هذه جديدة الصيف سنات حدث فيها على برشا بلايص مزيانة في تونس، تفاصيل الصيف في غناية كما قال هو. نمشوا للأخبار اللي تهمكم. جمعية مرضى الإبتن تدعو العائلات المعنية لإدعم طلب الانتفاع بمنحة التكفل بمصاريف الغذاء. نذكروا إنه الضوابط والإجراءات والتفاصيل حاضرة بطبيعة باش يتم التكفل بجزء من مصاريف الغذاء اللي هو مثقل لكاهل العائلات الحقيقة، وهذه فرصة باش ينتفعوا وينجموا يتصلوا زادة بالجهات الاجتماعية في كل جهة باش ينجموا يعرفوا أكثر في هذا الإطار. وثم برشا جمعيات في كل جهة تقريبا تشتغل على الموضوع هذايا وعلى التحسيس به. في شأن برلماني، يشرع البرلمان اليوم في النظر في اتفاقية ضمان لتمويل استيراد مواد أولية لفائدة المجمع الكيميائي. هذه كانت يوم أمس، أما اليوم البرلمان يستأنف النظر في عدد من مشاريع القوانين. نتحدث كيف على صدور أمر يضبط شروط وإجراء الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بالأطفال. حاجة مهمة برشا وضروري الاستعداد لها قبل فتحة كل سنة دراسية باش ما نعودوش نصطدموا بالإشكاليات وبالمسائل اللي تعيق الإدماج هذايا وتعيق حضورهم في المؤسسات التربوية، في مؤسسات ما قبل الدراسة ولا في المؤسسات الدراسية زيادة المؤسسات التربوية العادية. برشا أخبار تهم الرياضة وكيف تهم الثقافة في نهاية متابعة لمختلف المهرجانات. حضور يسرى محنوش في قرطاج، كيفاش كان البارح ألفا برمضان، كانت فيلم تلوي ونوردو كان في قفصة، وتقريبا متابعة لأخبار المهرجانات وهوامش وتفاصيلها هي من أكثر زيادة الأخبار اللي تعرضنا كل صباح على النت على موجة إذاعة قفصة. ما زالت تجيكم أخبار من كل الاتجاهات حتى 9:30 في نسائم الصباح. أبقوا معنا وتابعونا.

0: قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

فضل شاكر وكارول الصقر من أحلى ما غنوا أغنية قديمة، لكن عندها برشا وقع جميل الحقيقة، وأحلى الأصوات وقت اللي نسمعوها تحملنا برشا الذكريات كبيرة وبرشا محبة الموسيقات أمزجة والموسيقات أذواق. نحاول نسمع كل شيء في الصباح كما يكون على مذاقاتكم، وبكل محبة نحييكم وبكل عشق للفن وللحياة. إن شاء الله كل مشاوير يومكم ميسرة. باش نمشي نتحدث على لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو اللي تحدثت على قرار إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي. كانت هذه في دورتها 48 اللي كانت في كوريا، وتم تتويج الملف ملف الترشح قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. والموسيقى تجينا من كل العالم، مش كان من البحر الأبيض المتوسط، على موجة إذاعة قفصة. مشوارنا متواصل حتى 9:30، أبقوا معنا.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. سيتم اليوم الأربعاء 29 جويلية سحب قرعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2026-2027. قرر المكتب الجامعي الجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد يوم أمس تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني للأكابر بقيادة المدرب معين الشعباني، وذلك بموجب عقد يمتد لأربع سنوات. يتكون الإطار الفني للمنتخب بالمعين الشعباني مدرب، مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، ومكلف بالتحليل وسام صفوت. كما صادق كذلك المكتب الجامعي على قرار وزارة الشباب والرياضة بتعيين الجدي مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم. بطولة فريق الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي انهزم في نصف نهائي بطولة فريق لأقل من 18 سنة، والمنتخب باش يكون في لقاء ترتيبي من أجل المركز الثالث وبالتالي الميدالية البرونزية. تعلم الكتابة العامة للهلال الرياضي برديف أنه آخر أجال لقبول الترشحات حددت يوم 5 أوت 2026، فعلى الراغبين بتقديم ترشحات مرسال قائمة تضم 15 عضو مع ضرورة التنصيص على رئيس القائمة، تكون مصحوبة بوثائق موجودة في البلاغ، وذلك على عنوان الكاتب العام للهلال الرياضي برديف، صندوق بريد 45120. سحب قرعة الأدوار التمهيدية لرابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية باش تكون يوم 6 أوت القادم. الكاف يعلن عن مواعيد تصفية أمم إفريقيا 2027 في سبتمبر أكتوبر 26 الجولة الأولى يوم 23 و25 سبتمبر، الجولة الثانية يوم 27 و29 سبتمبر، وبالنسبة للجولة الثالثة باش تكون في نوفمبر 11 و13 نوفمبر، الجولة الرابعة 15 و17 نوفمبر، بالنسبة للجولتين الخامسة والسادسة باش تكون 22 و30 مارس. انطلاقة البطولات الأوروبية بالخمسة الكبرى باش تكون الدوري الإنجليزي باش تكون يوم 21 أوت، الدوري الإسباني يوم 15 أوت، الدوري الألماني يوم 28 أوت، والدوري الإيطالي والفرنسي باش تكون يوم 22 أوت. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

يلا نغني. هذه زهرة لجنف نحيوكم ونسلم عليكم. توقيتنا بالضبط 43 دقيقة بعد السبعة، وين ما انتم ان شاء الله تكونوا بألف خير. أجندة جبائية ومواعيد للصلح الجبائي والتسوية الوضعيات من هنا الموفى هذا الشهر، كونوا حاضرين وتابعوا بطبيعة اللي نجم يفيدكم مع الجهات المختصة. ثم برشة تفاصيل تهم الناس المعنية، تهم الأشخاص المعنيين وحتى بعض المؤسسات والهياكل. سلام عليكم الكل ونحيوكم. مجموعة من المواعيد الثقافية تعيش على وقح الجهات، خاصة المهرجانات وتفاصيل المصيف الوطني للكتاب في مجمل وفي جل المؤسسات المكتبية. برشا أنشطة، برشا برامج وبرشا محطات يكونوا حاضرين فيها صغيرات وحتى الكبار زادة من ورشات وغيرها. هتنقولوا إنها مصيف الكتاب اللي ينتظم في دورات جديدة، هو من الملذات الحقيقة لأبنائنا وأصدقائنا الصغار خلال فصل الصيف، خاصة في جهتنا الداخلية. إن شاء الله بالتوفيق وسداد للجميع.

0: أحلى تحية ليكم الكل، مواعيدكم الإذاعية اليوم على موجة إذاعة جافسة إن شاء الله باش تكون على النحو التالي. بعد 9:30 يكون معكم مع الأطفال حكاية صغار ومجمل الفقرات اللي تعودتوا عليها، وتفاصيل الأجندة الإذاعية تكون كالتالي.
1: الأجندة الإذاعية
0: العشرة يرافقكم أحمد عجوني في المرية كالعادة، مجمل الفقرات القرى اللي تعودتوا عليها والأجواء المتابعات المباشرة لمختلف الأنشطة والتظاهرات اللي تكون على مستوى الجهات. خليك رابح يجيكم نص نهار مع الفريق فتن ورياضة حيدوري، يكونوا حاضرين وإن شاء الله موفور الحظوظ لكم جميعا. الموسيقى اللي تجينا من كل الأقطار ونجوب بها العالم والحقب الزمنية في عيش الفن، عيشة مزيانة للفن ترافقكم فيها فاتن خليفة. صيفك على كيفك مع رياض بوبي اليوم، مجموعة من الضيوف متابعة للمصائف إطلالات وتتويجات فنية وإبداعية كيف ما العادة، وتسهروا معني هيدا ديلي في لمة الأحباب، متابعة طيبة ورائقة الكل ما تقدم موجة إذاعة جفسة، ملمومين ديما على موجاتنا رحلة السهرة اللي تكون حاضرة معكم وين ما أنتم.

0: الثغرة على شرف الشروط ومعايير إسنادها، بوابة الحياة المدرسية وأهم خدماتها. اليوم في المراية من 10:30 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة الثامنة هذا الصباح، وتتابعون في هذا الموعد الإخباري: وضعية متردية لسوق الجملة للتمور بمدينة توزر، والتجار يطالبون بالتسريع في إشغال التهيئة للفضاء استعدادا لموسم التمور القادم. المصادقة بالبرلمان على اتفاقية قرض لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة والرفع من طاقة إنتاج الفوسفات بالحوض المنجمي. تنفيذ ضربات عسكرية أمريكية سعودية استهدفت مواقع لمجموعات مسلحة في العراق، وإيران تعلن قصف قاعدة جوية أمريكية في الأردن. السلام عليكم، أهلا بكم في متابعة ومشاهدة نشرة الثامنة هذا الصباح. انتظمت أمس بمدينة قفصة ندوة الجهوية للتونسيين بالخارج من أصل الجهة، مع افتتاح شباك الموحد لتقريب الخدمات للجالية تحت شعار الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. وكان هدف الندوة تشجيع الجالية على بعث المشاريع والاستثمار في هذه الجهة. تفاصيل مع خالد بالحسن، ممثل المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة.
3: الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج أصيلي ولاية قفصة. الندوة فيها زوز محاور رئيسية. المحور الأولاني هو الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع لتحويلات التونسيين بالخارج. كنا نعرف كون آخر تحيين للرقم تحويلات وصل 4.7 مليار دينار. توا أن الأوان باش نفكروا كيفاش جزء من هذه التحويلات استغلوها للاستثمار يرجع بالمنفعة على التنمية الجهوية والمحلية والوطني. الفكرة هي الكفاءات التونسية اللي تعيش في الخارج باش يكونوا القاطرة مع الكفاءات التونسية، خاصة اللي ستارتاب جدد هذوما اللي موجودين في تونس واللي الحق عاملين نصار كبير ياسر. المحور الثاني بالندوة هو محور القطاعات الواعدة واللي التونسي بالخارج كيف يجي ينجم يستثمر فيها، ولينا نخمو كيفاش قبل ما يجي يبدا يعرف شنو القطاعات الواعدة اللي ينجم يستثمر فيها. ثم محور ثالث اللي هو يهم تجذير الهوية الوطنية لدى ابناء الجالية والناشئة الجيل الاول والثاني والثالث. ثم نوتر فولي اللي هو الفولي نتاع اللي هي الوطنية اللي عاد الادماج برنامج تونسنا واللي يهم العائدين الى ارض الوطن طوعا يجونا للإدارة الجهوية. عندنا برنامج كبير هو الآلية الوطنية نأطرهم، وصلنا عملنا 26 بروجي في ولاية قفصة، معناها حاجة خارقة للعادة والتو متواصلين. ومعنا أنوتروفولي هو تونس الإبداعية واللي هي اهتمامها أكثر بالصناعات التقليدية، هما بشراكة معنا مع ديوان تونسينا بالخارج. والسنة وفرنا مع تونس الإبداعية، معناها ديوان تونسينا بالخارج قفصة، 21 مشروع حضروا فيهم ونانكيباسيون، لأنهم يحب فورماسيون ويحب تكوين ويحب مرافقة، إن شاء الله يتم إنجاز.
2: إلى توزر، قام تجار الجملة المنتصبين بسوق الجملة للتمور بتوزر في الفضاء المخصص لهم بشكل مؤقت بإشغال تهيئة لأماكن انتصابهم والقيام بإشغال التنظيف في ظل تأخر أشغال التهيئة التي تم التعهد بها سابقا. وحيدة مبارك تحدثت إلى عضوين بالمكتب التنفيذي لاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس المحلي بتوزر حول وضعية هذه السوق.
4: عضو مجلس محلي سفيان عباس.
5: هي زيارة ميدانية لاطلاع ظروف العمل الإخوة تجار الجملة بسوق الوقاع تحويلهم لهنا. كنا مساهمين في الإنجاز هذا مع السلطات المحلية كل باش نضمنوا لهنا مكان قلنا لايق. ما رأينا كان تم مفاهمة في تهيئة في أشغال في بث نوع من الطمأنينة والظروف العمل اللي عام. صراحة ما لقينا حتى شيء، ناس تصف الشمس أو صاخ، ثماش تهيئة، ضعف إنارة، ظروف عمل صعبة جدا، ثم عزوف تجار قلت ما نصبوش لسنا، نقولوا سوق جملة، نقولوا دقلة النور، وهذا حل تاع سوق الجملة قديم جديد. لا شفناه لا في مخطط، لا في مخطط جديد باش نهيئوا سوق جديد للبلد هذي، ورصد اعتمادات، لا رصد دراسات، لا حتى شيء. الى حد لا ما دام حتى شيء، شيء يحس في نفس بلاد ما نموذج للتمور، مصدر للتمور، وبلاد تعيش من التمور، بلاد عايشه اليد العامله من القطاع هذا، وتعيش في ظروف هذي تاع انتصاب وظروف هذي تاع بيع المنتوج نتاعها. الدعوه احنا كمجلس محلي، احنا السلطه محليه عام كامل تو دخلنا في الانتاج، السلطه الجهويه باش نهيئوا سي هذا باش نوفروا ظروف العمل للناس هذي المواطنين تاعنا، وان شاء الله تضافر الجهود الناس كل تلافوا النقص هذا. ما نبقوش كيما كان
6: حفيظ مرزوق عضو على الاتحاد الصناعي والتجارة. جينا على أثر تراكمات وتشكيات التجار لأن اللي هنا اللي هم الهباط حولوهم بوعود هذوما من منظورينا. لو احنا من اللي هنا في شمس حارقة 55 درجة اللي عندهم لاتين ده ما عندهم حتى حاجة من مرة فات كسبت المطر عندهم سلعة فزدة تمر كل ولوحوا على أساس قالوا باش نقدوا تندات وباش نقدوا وهزوا على عاتقهم وقالوا نضحوا مع السلطة. السلطة جبدت بهم وخلتهم في شمس حارقة 55. يجيب بسر يجي لوحة يجيب تناق يجي لوحة يجيب ملوخية يجي لوحة دخل على موسم راه تتونا 20 يوم أخرى البسر يعود في السوق باش نلوحوا السلعة.
2: التجار بدورهم دعوا إلى ضرورة التعجيل بتهيئة أرضية هذا الفضاء وإنشاء أسقف واقع لحماية التجار والبضع.
7: محمد الناصر غلام وكيل بيع في سوق توز. ما ثم السوق حولونا في بطحة وكهو ثم حتى فيها مقومة السوق ثم حتى حاجة نستنوا كل يوم عيقدوا حاجة عيقدوا حاجة وعدونا بغطاء باش يقولوا إذا عملوا تين ده ما صارت منها بعينوا باش هيئونا ما ثم حتى شيء. كيفاش عجيب التمرت على الناس كفاءت لوحة لنا في السمش هل يعقل ولا وتهم علينا الخريف تو ما زال عليها 20 يوم 25 يوم يبدأ الخير هو ديجا من تو بدأ العماري والقصبي وواحد بدأت التمر الأولانية ذيك البذري.
8: أنا راد غلام ونخدم في سوق الجملة. الحاصل هو سوق الجملة عنده زوج مشاكل. أول حاجة هي الأرضية اللي باش نخدمو فيها. ثاني حاجة هي التسقيف. الشمس رانا ما نجموش نخدم تمر الفلاح يتلوح تجيبها تحطها في الشمس ولا تضطر يا تبيعها بأقل أسعار باش ما يباتش يا تكلم ولا يجي يهزها وأنا في الحالتين خاسر. ولذا يلزم أهم حاجة من هنا مازال ولا 20 يوم ولا شهر يلزم تلقوا حل جذري باش معناها تسقف باش نجمو نخدمو باش ينجم يجي تمر باش ينجح السوق هذا. تو بالوضعية اللي احنا موجودين فيها الولاية راهي عاملة قرار اخرنا التالي مش قدم بينا تندات يزم تغطى المرشي راه ثم خدام نهار كامل يعلم بربي ذاك يخدم في الشمس وكل خدام هذاك كيفاش عم والسلعه معناها خساره صافي. غادي في المرشي القديم كنا على الاقل مثلا كان عندنا حوانيت نسكروا على دبشنا كان عندنا مكتين ده هذيك تو ما عندك حد شيء وضعيه كارثيه.
2: مع ارتفاع درجات الحراره بشكل استثنائي خلال هذه الفتره دعت المصالح المختصه بمندوبيه الفلاحه بقبلي الفلاحين إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات لحماية النباتات والمزروعات. تفاصيل مع رئيس دائرة الانتاج النباتي بقبلي محمد بن عبد اللطيف.
9: تتعرض الزراعات الصيفية عموما العديد من المشاكل من بينها الموجات الحارة. الارتفاع هذا يسبب العديد من المشاكل خاصة يكون النبات في مراحل حرجة كما مثلا مرحلة ما بعد النبات وإلا في مرحلة التنثير مرحلة بداية العقد. في الأوقات هذه النباتات عموما تقوم بكافة وظائفها الحيوية معاش تكون فيها على مستوى اليوم كامل ولكن تكون بها في الصباح الباكر فقط. نجم نستغل الوقت هذاك باش تكون كل عملياتنا الزراعية في الصباح الباكر رش التسمية الري. هنا ننصح الفلاحة في الموجات الحارة نقوم بعمليات هذه دائما في الصباح الباكر تزامنا مع ذروة الوظائف الحيوية للنبت. من التوصيات الهامة لابد من ضمان وجود رطوبة أرضية للنبات مثل من التصرف في عملية الري نقوم عمليات ري قاربة ويحب لا تكون إما في الصباح الباكر أو ليلا ونبعد تماما عن كل ما هو ري في الظهيرة أو أثناء النهار. بالنسبة للفلاح مصادر الري متاعهم تكون طاقة شمسية وتكون عادة بدون بطاريات فلاح عظيم ما ينجموش يسقوا في الصباح بكري وإلا في الليل. هنا نحبذوا أن يحاولوا أنهم يضيفوا كل ما هي مركبات تزيد من كفاءة الامتصاص كما اللي يسموا فيه الأخبار السائلي كذلك عنصر المانيزيوم ممتاز جدا كل ما هو منتج عالي الفوسفور يزيد من كفاءة الامتصاص. كذلك ننصح فلاحتنا ديما بعد موجة الحر أنهم يقوموا بعمليات رش للنبات بالأحماض الأمينية الحرة وبمحفزات النمو دون نسيان بعض العناصر الصغرى كما الحديد المنغنيز الزنك البوتاسيوم هم كلهم يعاونوا على نجوع النبات اللي يسالف نشاطه.
2: إلى الأخبار الوطنية في نشرة الثامنة صادق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلقة بإسناد شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة. ويهدف المشروع إلى تمويل اقتناء هذه المعدات مع تطوير الإنتاج في مناطق الحوض المنجمي. هذا وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة البرلمان القرض بقيمة 110 مليون أورو ويندرج ضمن برنامج استثماري لاستعادة نسق الانتاج بشركة فوسفات قفصة.
10: يهدف المشروع المشروع أساسا إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية لشركة فوسفات قفصة واستعادة نسق الإنتاج، وذلك من خلال تنفيذ برنامج استثماري متوسط المدى يرتكز على المحاور التالية: تحديث التجهيزات المنجمية عبر اقتناء معدات حديثة وذات قدرة عالية للاستخراج والنقل بما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين شروط السلامة المهنية، إرساء منظومات متطورة لتصفية المياه ومعالجتها بما يرفع من نسب إعادة استخدامها في الدورة الإنتاجية ويسهم في تقليص الضغط على الموارد المائية الجوفية، تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والصحي من خلال الارتقاء بالمعايير المعتمدة وضمير المطابقة للمعايير الدولية، وتعزيز الحوكمة والشفافية عبر تطوير المنظومة المؤسساتية واعتماد أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والرقابة. مكونات المشروع هي 3 مكونات: أولا رفع القدرات الإنتاجية، ثانيا تكريس البعد البيئي، وثالثا تطوير الحوكمة والتصرف. القرض 110 مليون أورو المبلغ الجملي، وهو قرض بضمان الدولة. شركة فوسفات قفصة مش ممكن أنها تخرج تأخذ وحدها المبالغ اللازمة لأن وضعيتها المالية اليوم وضعية صعبة. الصيغة اللي هي اعتمدناها اليوم أنه تأخذ شركة فوسفات قفصة القرض بضمان الدولة. فما عنصر مهم جدا، فما 7 مليون أورو كهبة لدعم كل ما يهم الحوكمة وكل ما يهم الاستثمارات على المستوى البيئي. هو تمويل إذن بنسبة فائدة متغيرة معها 1% كمارج، فيها أيضا عمولة التعهد ب 0.5% مع فترة إمهال ب 60 يوم، عمولة التصرف ب 1%، فترة السداد 10 سنوات مع فترة إمهال لمدة 3 سنوات، ومدة الإنجاز المرتقبة هي مدة إنجاز متاع 3 سنوات.
2: هذا ويستأنف مجلس نواب الشعب اليوم الجلسة العامة لمواصلة النقاش العام حول عدد من المشاريع القانون المعروضة على المجلس، بينها اتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة، وتبلغ قيمة التمويل 70 مليون دولار أمريكي. دعت الجمعية التونسية لمرض الأبطن السيلياك العائلات المعنية للمبادرة بدعم مطالبها الانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من المصاريف، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة. وحثت الجمعية المرضى المصابين بالداء من العائلات الفقيرة ومحدود الدخل والمسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي إلى الاتصال بالمكاتب المحلية والجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب130 دينارا. إلى أخبار العالم في نشرة 8 هذا الصباح. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة تعتبر موالية لإيران، ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري خلال الساعات الماضية. وذكرت وزارة الدفاع السعودية صباح اليوم أن الضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية وشملت أهداف الأراضي العراقية. من جهته أعلن الحشد الشعبي تعرض عدد من مقرات في مناطق متفرقة من العراق لهجمات، وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى. من جهة أخرى أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية، بينما أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 5 صواريخ. في ختام هذا الموعد الأخباري المفصل نذكركم بالعناوين: وضعية متردية لسوق الجملة للتمور بمدينة توزر، والتجار يطالبون بالتسريع في أشغال التهيئة للفضاء استعدادا لموسم التمور القادم. المصادقة بالبرلمان على اتفاقية قرض لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة والرفع من طاقة إنتاج الفوسفات بالحوض المنجمي. تنفيذ ضربات عسكرية أمريكية السعودية استهدفت مواقع لمجموعات مسلحة في العراق، وإيران تعلن قصف قاعدة جوية أمريكية في الأردن. شكرا لكم على متابعة ومشاهدة نشرة 8 هذا الصباح، نلتقي من جديد بإذن الله.
11: أحوال الطقس.
12: نتمتعوا بنسائم شمالية بالشمال الوسط ونسائم شرقية بالجنوب، تنسائم في لطيف الأجواء. أما اليوم ستكون قوية نسبية بالمناطق الساحلية الشرقية وبالجنوب، بالجنوب وين تثير محلين الميل والأتربة، وضعيفة في بعض بقية المناطق. بينما حاله السماء باش تكون احيانا كثيفه سحب احيانا كثيفه خاصه المناطق الساحليه الشرقيه، وبقيه المناطق فيها سحب فيها طقس مغيم جزئياً. وبالتالي اليوم البحر نتيجه الرياح القويه نسبيا المناطق الساحليه الشرقيه، البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب المتموج بالشمال، بينما في السلاح الشرقيه باش يكون متطرف محليا شديد الاضطراب. واليوم الحراره في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار بقيه الجهات، من تتراوح بين 30 و 35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، بين 36 و 40 درجه بقيه الجهات، وتصل الى 42 درجه باقصى الجنوب. اليوم صار جهه القفصه تسجل 39 درجه كحراره قصوى، وهي في حدود المعدل العادي لهذه الفتره، توجد 40 درجه وقبل لي 39 درجه. بالنسبه للغدوه فما بعض الامطار المتفرقه على المناطق الساحليه الوسط والجنوب، هوني ولدكو ولايه جابس ومدني معنيه ببعض الامطار المتفرقه، بقيه المناطق فيها سحب عابره، بينما الريح اللي مزاد قويه شويه بالجنوب وقرب الزواحل الشرقيه.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: صباح الورد والخيرات في جزء آخر من نسائم الصباح. مشوارنا مازال متواصل حتى للتسعة ونص، وين ما أنتم منحيكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. بداية يوم طيبة ومريحة ليكم الكل، طريق السلامة الكل مستعملي الطريق، أحلى الإيقاعات مازلنا نحليكم بها على موجة إذاعة قرصة.
7: موسيقى

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح، صحتك بنيديك.
7: صباح الخير وين ما انتم، وين ما يوصلكم بثنا، وين ما تتابعوا معنا تفاصيل نسائم الصباح على موجة إذاعة قفصة. صباحتكم عامرة إن شاء الله بالنشاط والحيوية. في كل مرة نحاول تكون إطلالتنا إن شاء الله فيها إفادة. صحتك بنيديك اليوم حابين نحكوا فيها على الأطفال والرضع. سعيدة جدا باستضافة الدكتور عبد الرحمن حميدي المختص في طب الأطفال. صباح الورد دكتور، مرحبا.
8: صباح الخير اختي، اهلا بك. شحويك
7: نهارك طيب. شكرا جزيلا ليك، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. اليوم اخترنا نتحدث على حاجه يظهر لي مهمه برشا في الصيف، اللي هي تغذيه الاطفال والرضع. الناس كل تقول لك في الوقت هذايا نتاع العام تسخن الدنيا، صغار ما عادش يحبوا ياكلوا لي اي حاجه. ثم ناس تلقى الحقيقه اشكاليات في انها تنوع الاطباق لوليداتها، وفي نفس الوقت ما يلزمش تنساق وراء شهوتهم برشا باش تحافظ على الحاجات الصحيه. احنا ربما اللي يهمونا اليوم دكتور في المداخله هذيا هم الاطفال الصغار اللي قبل 5 سنين والرضع زاده. ثم توصيات خاصه، ثم اشارات، وثم حاجات اساسيه يلزمها تكون في برنامجهم الغذائي في الصيف، معناها ثم ما يتبدل بين الصيف والشتاء.
8: أكيد بطبيعة الحال فصل الصيف توا مقرون بارتفاع درجة الحرارة، ويعني

0: وما
1: يعني
0: يعبروش
1: في
0: عليه
1: التلبية،
0: ديما. اي
1: وما يطلبوش الماء
0: مش كما
1: كما السمن،
0: المسنين،
1: نفس الشيء.
0: كما
1: دونك
0: المسنين.
1: لازم ننتبهوا للنقطة هذه، ولازم ديما نتفقدوا صغير بالماء، يعني كل ساعتين ولا ثلاثة لازم صغير ياخذ كمية من الماء. بطبيعة الحال كي يبدا صغير أقل من 4 أشهر ويتمتع بالرضاعة الطبيعية
0: اي
1: عند أمه، ننصحه في الحالة هذه بأنه الأم تكثف من عدد الرضعات من الصحة،
0: ايوه
1: لأنه حليب الأم يحتوي
0: في
1: على
0: كل
1: 90%
0: شيء.
1: من الماء، معناه هو غني بالماء، معناه فهمتني، عكس الحليب الاصطناعي. كان صغير ياخذ في الحليب الاصطناعي، يزيد كيف كيف نزيدوا في عدد الرضعات. بالنسبة
0: نعم
1: للصغير فوق 4 أشهر اللي نجموا ندخلوا لهم الماء، نعطوا الماء على فترات كما تفهمنا. زاد في فترة الصيف لازم ديما نحاولوا انه نعطوا الأغذية الطازجة، الأغذية الغير محفوظة في الثلاجة، لأنه ما تعرف الأغذية المحفوظة في الثلاجة هي أكثر عرضة للتعفنات،
0: التعفن
1: وتنجم
0: والتسمم. أي
1: تعمل إسهال وتسممات غذائية ونزلات معوية وكذا. دونك نعطوا الأغذية الطازجة، نعطيه خاصة نركزوا على الخضر والغلال، خاطر اللي هما غنيين بالماء، معناها فهمتني،
0: أي
1: الخضر الورقية وخاصة الغلال التي تحتوي على نسبة هامة من الماء، كما البطيخ بالنسبة للرضع على فوق 8 شهور،
0: أي
1: العنب فهمتني، ونتجنبوا خاصة العصائر المصنعة
0: مصنعة. أي
1: اللي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات المضرة، لأن السكريات هذيك تزيد في الإحساس بالعطش وتقلل من شرب الماء، معناها فهمتني.
0: أيوة
1: وكذلك الابتعاد عن المشروبات الغازية، اللي ما تعرف فترة الصيف الصغار يحبوا يشربوا الجازوز ويشربوا العصير
0: أي
1: وكذا، خاصة في المناسبات
0: دكتور،
1: في الخروجات وكذا.
0: دكتور خلينا مادام انت معانا ناكدوا على الاولياء على النقطه هذه. المشروبات الغازيه حاولوا ما تخلوهاش تكون موجوده في الدار، راهي ان وجدت مش
1: أكيد
0: تتشرب. هذاك علاش من
1: طبعا
0: حيث المبدا
1: الصغير ما تجيش أنت صغير يبدأ قدامه
0: تمنعيه.
1: جابوزة نتاع
0: اي
1: جازوز
0: اي
1: وتمنعه، يعني هذا في
0: تقول انا
1: الإحساس نتاع
0: نشرب وانت
1: الحرمان،
0: لا. اي
1: يعطيك الصحة من الأول. يكون عندنا ثقافة تجنب الحاجات المضرة والعادات السيئة،
0: اي
1: إذا تغرس في العقلية نتاع الصغير من الصغرى، فهمتني. لأنه إحنا هنا قاعدين نشوفوا في السكريات الموجودة في المشروبات الغازية وفي العصائر وكذا، إيش تنجم تعمل الصغير كي يكبر،
0: أي
1: فهمتني. توا نحن معناها بخلاف فترة الصيف، وأنه تزيد في ضعف يعني حالات الجفاف والعطش وتقلل من شرب الماء، راهو السكريات هذه تنجم حتى تعمل اضطرابات في الجهاز الهضمي،
0: أي
1: وتعمل حالات نتاع قبض مزمن، فهمتني، وتنجم حتى تعمل حالات نتاع سكري عند الأطفال، قاعدين نشوف
0: سكري
1: فيهم
0: عند
1: كل يوم
0: الأطفال
1: توا تقريبا.
0: تأثر على
1: طبعا
0: الكالسيوم في الجسم، تأثر على
1: وكذلك
0: النظام.
1: تأثر حتى على التركيز، يعني
0: أي
1: نحن ثم الصغيرات اللي عندهم فرط الحركة، هما عادة صغيرات هذوما نمنع عليهم السكريات المصنعة، يعني هي تتسبب في الحالات نتاع اضطراب الحركة وتشتت الانتباه، وتأثر حتى على النتائج المدرسية نتاع الصغير
0: نعم
1: وعلى التركيز نتاعه وعلى النشاط اليومي.
0: ايوه
1: دونك
0: هذاك علاش دكتور مهم برشا نبحثوا على الغذاء اليوم. الغذاء بوابة
1: الغذاء لازم يكون صحي، لازم
0: صحي. اي
1: دايما شوف راهو صغير بين 3 سنين و6 سنوات اختي، يلزم ان هذا العلم شي يقول، يلزم تكون ثم على الاقل معدل نتاع 3 وجبات من الخضر كل يوم، وجبتين من الغلال،
0: ايوه
1: فهمتني، يعني باش نعرف القيمه الموجوده في الحاجات هذوما، معناها فهمتني.
0: فعلا
1: دونك الحاجات هذه راهي ما تتعوضش، والخضر والغلال فيهم السكريات اللي هي معناها الطبيعيه غير المضره، وفيهم الاملاح الطبيعيه غير المضره، على عكس معناها الحاجات المالحه اللي ناخذوا فيهم، اللي ياخذوا في الصغيرات الشيبس وكذا وغيره،
0: أي
1: اللي راهو تسبب في برشا مشاكل في فتره الصيف. الحاجات المالحه خاطر تاثر على وظائف الكلى مع نقص شرب
0: نقص
1: الماء مع
0: المياه. أي
1: حالات
0: صحيح
1: الجفاف، وتاثر ياثر على وظائف الكلى عند الاطفال. كيف في فتره الصيف ماذا بينا نجنبوا معناها الاغذيه الدهنيه، فيها نسبه كبيره من الدهنيات لانه ترفع في حراره الجسم
0: أي
1: وزيد من الاحساس بالعطش، فهمتني، ولذا هذو من الحاجات اللي
0: نتجنبها. أي
1: نتجنبوهم. اي
0: أي فعلا
1: بالنسبه اي
0: تفضل دكتور.
1: تفضلي.
0: اي معناها حبيت ان نقول ان الخضر والغلال حاضرين بما فيهم من مياه والياف وفيتامينات، يلزم
1: اكيد
0: يكونوا
1: طبعا
0: حاضرين في الاغذيه متاعنا. نتجنبوا المحاذير اللي تفضلت بذكرها الكل، من موالح فيها شطط، من مشروبات غازيه، من عصائر مصنعه. نتفقدوا صغيراتنا في الماء خاطر ما عندهم شعور بالعطش، وحتى كي يبدا عندهم الشعور هذايا ما ينجحوش ديما باش يعبروا عليه معناها في الوقت المناسب. ونحاولوا ان نعطوهم الكميات نتاع الماكله اللي يستحقوها. نعرفوا ان هالصيف يقترن ديما بالخرجين، يقترن ديما بالمحواس، عاد نحسوا صغارنا ياكلوا بالنفحه اكثر من حاجتهم،
1: وحتى يعني نفسيا وحتى يعني طبيعيا هذه حاجه طبيعيه يعني برشا.

0: يعني من الاخوه يطلبوني ولا يعني يراجعوني، هاو صغيري ما ياكلش في الصيف. راهو الحكايه هذه عاده تكون حاجه ظرفيه، معناها مع
1: اي
0: ارتفاع درجه الحراره صغير يولي يخرج، يولي معناها فهمتني، ولا الطقس ما يساعدش، ما يجوعش كما نقولوا نحن،
1: اي
0: فهمتني، ولا راهي حاجه هذه ظرفيه، فهمتني.
1: ولا كي
0: احنا فتره الصيف
1: يقبل على
0: اعتبرته
1: حاجات مش
0: يعطي
1: شارع،
0: الصحه
1: وهذه اللي حاجة ما نحبوهاش.
0: وما نصلحوش لهذا، لا هو ما كلش ما كلش ما كلت الدار، ما كلش خدام، ما تعشاش، ناكله نعطيه
1: نجيب له من الشارع.
0: نستفيد له معناها وجبه سريعه من الشارع، ولا نشري له حاجه معناها حلويات وجازوز وكذا، لا ما نصلحوش
1: الغلطة بغلطة.
0: الاشكاليه هذه بغلطه، اللي هي بعد تدخل في الابيتود نتاع الصغير، وتولي من بعد الصغير يولي ما عادش نجموا نسيطروا عليه في
1: نسيطروا
0: النقطه
1: عليه
0: هذه.
1: فعلا فعلا.
0: بربي بالنسبه حتى زاده بالنسبه للالبان وبالنسبه للحليب مثلا الاصطناعي وغيره، بعد التحضير نتاعه بربي في الصيف نحاول ديما ناكدوا على الامهات ما تقعدش الببرون اكثر من ساعه البرة،
1: اي
0: بعد ساعه اذا ما تطيش خاطر تولي سريعه
1: تعفن.
0: التعفن وتنجم تاثر على الصغير يشرب يعني الحليب الاصطناعي هذاك ولا المشتقات الحليب، خاصه في السخانه نشوفها حتى المده هذه وكو.
1: نعم، ألف شكر لك دكتور على كل هذه
0: شكرا، عايش
1: التفاصيل.
0: حبيبي،
1: يومك
0: يعطيك
1: مبارك،
0: الصحة،
1: بارك
0: نهار
1: الله
0: زين،
1: فيك
0: شكرا،
1: دكتور
0: سلامة،
1: عبد
0: عايش
1: الرحمن
0: حبيبي،
1: حميدي المختص في طب الأطفال. شكرا جزيلا.

ان شاء الله هذه لطيفة العرفاوي، ان شاء الله راكم مجموعين في الخير في لمات العائليه المزيانه ومع فصل الصيف ملمومين زاده في برشا انشطه ثقافيه صيفيه تنشيطيه. بعد شويه في نفطه تنطلق ورشات فنيه بدار الثقافه مصطفى خريف اليوم الاربعاء 29 جويلية 2026 بدايه من 9 صباحا، باش تكون حاضره فيها الفنون التشكيليه، البراعات اليدويه، السينما، المسرح وغيرها من الفنون. الفقرة هذه هي واحدة من برنامج متكامل، برنامج ثقافي تنشيطي متكامل، هي الأيام التنشيطية الصيفية اللي تقام في نفطة بدار الثقافة مصطفى خريف بالشراكة مع جمعية المهرجان الصيفي بالجهة. كان أمس عرض تنشيطي للأطفال بعنوان الأصدقاء الثلاثة، وتتواصل حتى موفى يوم الجمعة بيوم السينما. غدوة الخميس ثم عرض مسرحي، مسرحية أريد أن أعيش، جميلة البانوراما الثقافية اللي قاعدة تحضر في برشا مؤسسات وتكون قبلة ووجهة لأبنائنا خلال هذه العطلة.

0: شاكرة حكيت موسيقى مزيانة تجول العالم في كل مرة، وحكيت شاكرة وكاس العالم حكاية زادة مزيانة برشا لعشاق الفن وعشاق الكرة. احنا مازلنا في عشقنا للفنون ومشوارنا متواصل للتسعة ونص على موجة إذاعة قفصة.
1: ضيف الصباح
0: قلت لكم الحكاية فيها فن وبرشا فن زيدا. ضيف صباح باش نمشوا المهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري. في ضيافتنا سيدة سماح بني داود مديرة دار الفنون بالكتار، نتحدث على المهرجان الجديد في محطة جديدة وإطلالة جديدة لمجموعة من الفنون التي تتعانق طيلة 3 أيام. التفاصيل معك سماح. صباح الفل، صباح الفن.
2: صباح النور سمية، صباح النور للجميع. شكرا إذاعة قفصة الصباقة دوما إلى مواكبة كل جديد في قفصة. مشكورين دوما ومرحبا بكم ديما بحذينا.
0: شكرا ليك يا للا.
2: دورة الرابعة من مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري، دورة استثنائية، دورة الأديب عبد الوهاب الملوح ابن مدينة قفصة.
0: نعم.
2: وهو القامة الأدبية الشامخة، فعلا أنا قامة أدبية كبيرة يحق لنا أن نفتخر بها ونقربها من أجيالنا الجديدة. تحت شعار ملحمة الفنون، تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية، نفتتح إن شاء الله الدورة الرابعة من مهرجان وشائج المحبة.
0: نعم.
2: كانت السنة الفارطة دورة ثالثة استضفنا فيها الشاعر سليمان جوادي، والمرة هذه يكون تونسي، وهكذا في كل مرة إن شاء الله نستضيف أديب أو فنان أو قامة يعني أدبية أو فنية نقربها من أجيالنا الجديدة ونحتفي بها وننوه بها أيضا.
0: نعم.
2: مشاركة إن شاء الله باش تكون عندنا إن شاء الله مشاركة شبابية. هذا علاش احنا سميناها بأصوات شبابية، لأنه برشا شباب باش يشاركوا معنا من قفصة من الكتار ومن الجزائر أيضا. عندنا سهرة غنائية فيها مروحات موسيقية وعروض مسرحية، هذا يوم الخميس إن شاء الله، مع ورشات في النهار. يكون عندنا ورشات في الذكاء الاصطناعي صنع المحتوى، وورشات في الحلويات الجزائرية والتونسية للأطفال. أما الافتتاح سمية إن شاء الله باش يكون اليوم،
0: اليوم العشية،
2: اليوم العشية إن شاء الله على الساعة 6:30 مساء بدار الفنون. وسيفتتح الافتتاح، سيكون يعني البداية بعرض موسيقي، ثم عرض لسيرة الأديب عبد الوهاب الملوح عبر فيديو من أعدادنا، وهو شخصية يعني حتى ننويها بشخصيته الأدبية، ونعرض يعني إصداراته الأدبية ونقربه من أطفالنا وشبابنا، لأنه بالحق عنده برشا إصدارات تتوزع في عدة أجناس أدبية في الرواية والشعر والترجمة ودراسات أيضا.
0: نعم.
2: يقدمه في كلمة الأستاذ محمد الهادي زعبوتي بعد عرض الفيديو، ثم فقرة التكريمات يليها عرض أزياء تونسي للأطفال، ونختتمها بعرض الحاضرة.
0: نعم. هذا بالنسبة لليوم. أيوة.
2: نعم.
0: بقية الأيام كالعادة تكون ثم الورشات، تكون ثم القراءات، وهي ملحمة للفنون كما في كل مرة.
2: طبعا.
0: أي تحضر الفنون الكل.
2: تحضر الفنون الكل الأدبية والفنية، وعندنا ورشات في الذكاء الاصطناعي، ورشات في صنع المحتوى، ورشات في صنع الحلويات، ورشات في الرسم للأطفال. هذه كلها يعني تكون في النهار.
0: نعم.
2: وفي الليل سهرة غنائية فنية. نعم.
0: نعم.
2: عندنا أيضا اليوم الثالث فقرة أدبية وفقرة يعني سياحية، لأنهم باش يجونا ضيوف، نحاولوا ديما أن نروجوا لصورة بلادنا المزيانة، يعملوا فيها دورة، ياخذوا تصاور، هذا يعني يدخل فيه الجانب السياحي، يعني
0: احنا السياحي الثقافي.
2: نعم، سياحي ثقافي.
0: نعم.
2: طبعا الهدف متاعنا سمية احنا ديما نحبوا نقربوا التجارب، يعني باش يكون تقارب في التجارب وفي الأفكار بين الشباب من تونس والجزائر، وبشي معناها وحضور القامات الأدبية والفنية، الناس الكبار اللي يحضروا معنا من الدولتين، يحفز الأطفال ويحفز الشباب على المشي في دروب الفنون، يعني يمشوا على خطاهم.
0: نعم، إن شاء الله بتوفيق. نعم. وسداد. شكرا لك سماحة بني داود مديرة دار الفنون بالكتار، إن شاء الله بتوفيق. شكرا لك وإلى اللقاء.

0: على شرف الشروط ومعايير إسنادها، بوابة الحياة المدرسية وأهم خدماتها. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام التاسعة. أفادت المكلفة بالبرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين راضية يحيوي بأن الجهة سجلت خلال السنة الماضية 64 حالة إصابة بداء الكلب عفاكم الله لدى الحيوانات في مؤشر وصفته بالمقلق. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض الموجه لفائدة شركة وسواد قفصة بقيمة 110 مليون أورو يندرج ضمن برنامج استثماري لاستعادة نسق الانتاج وتحديث منظومة الانتاج المنجمي، مشيرا إلى أن المشروع يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وأنما أيضا يشمل الجوانب البيئية والحوكمة. أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، واعتبرت أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية. سجل موسم الحصاد تقدما بأكثر من 98% حيث تم تجميع حوالي 10.8 مليون قنطار مع تسجيل تقدم على مستوى الإجلاء وخلاص الفلاحين. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات. حذرت الأمم المتحدة من التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة، منددة بتصاعد عمل العنف سيما تلك التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. أدى تجدد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط صباح اليوم، وارتفع سعر البرميل الخام إلى 82 دولارا و 43 سنتا. نلتقي من جديد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: وهذه نسائم صباح على موجة إذاعة قفصة لليوم 24 جويلية 2026. ما زلت متواصلة معكم حتى 9:30 وين ما أنتم داخل وخارج حدود الوطن. صباحاتكم رائقة، صباحاتكم مميزة، صباحاتكم موشحة بكل تفاصيل المحبة والعمل. زيدا إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نغم جميل باش نسمعوه، رغب علامة حاضر معنا يغنينا ودانا نغم من الزمن الجميل. الكل عشق صباحات اللي فيها ذكريات حلوة، وما زالت الإيقاعات تجينا من كل العالم ومن كل الجهات.

ودنا هذا يا رغب، على ما أحلى تحية لكم الكل وين ما يصلكم بثنا. تحيتنا بتجدد لكل مستمعينا الكرام. نحب نحكي لكم شوية على التفاصيل اللي يلزمها تكون حاضرة في استعداداتنا للسنة التربوية الجديدة. نعرفوا إنها ثم برشا مستجد بطبيعة، وثم برشا مشاغل زادة. نذكروا بالمنصة، منصة الحياة المدرسية، برشا تفاصيل باش تجيكم إن شاء الله اليوم في المراية مع زميلنا أحمد عجوني، باش نحاولوا نتعرفوا على الجديد، وين يلزمنا نكونوا بالضبط في متابعة الحياة المدرسية الأبنائنا. ثم بطبيعة بعد الموقع وبعد المنصة والحسابات اللي كنا نعتمدوها في مواقيت سابقة، منصة جديدة هي منصة الحياة المدرسية، يلزمنا نكونوا حاضرين فيها كأولياء ونتابعوا من خلالها تقريبا كل ما يهم الحياة المدرسية. الانطلاق في تسجيل فيها عن بعد للسنة الدراسية هذه باش يكون حصريا عبر هذه المنصة. معناها احنا مطالبين باش نكونوا حاضرين فيها. تابعوا المراية اليوم من بعد العشرة، وان شاء الله برشا تفاصيل تكون فيها الإفادة، وان شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل أبنائنا التلاميذ.

أحلى تحية ليكم الكل، صباح الفل والخيرات، صباح السعادة والسلام لكل مستمعينا الكرام. وقيت مع بطبيعة انطلاق يومنا في كل مرة تكون تفاصيل برامجنا أكثر وضوح إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله نحاول ديما نكونوا حاضرين بالتنظيم بالبرامج اللي تكون فيها دقة، نحاولوا نتحركوا برشا في إطار البرمجة وبرمجة اليومنا، برمجة تفاصيل يومنا، حاجة تعاوننا برشا برشا برشا باش نكونوا ديما حاضرين ونتجنبوا المفاجآت في حياتنا. هذاك علاش حويجة من الحاجات اللي يلزمنا نعودوا بها صغيراتنا الكل، نذكروهم انهم يلزم يعملوا برنامج ويلزم نهارهم يكون فيه برنامج ويلزم تفاصيل يومهم على الاقل تتوزع بشكل يبدا فيه متوازن، وحتى كانهم في العطله الصيفيه ما يتعودوش على اهدار الوقت في حاجات ربما ما تفيدهمش. نذكركم اعزائي المستمعين ب برنامج مهرجان قفصة الدولي اللي مازال متواصل وبش يتواصل حتى 20 أوت القادم. البارح كانت سهرة نوردو ونهار 31 جويلية بش تكون سهرة سينمائية مع فيلم لكش مسمى. ياسين الصالحي بش يكون حاضر نهار 3 أوت، أغاني الكرتون نهار 4 أوت، نهار 6 أوت باش تكون السهرة للفنون الشعبية في الجهة، وبسام الحمراوي يحضر نهار 7 أوت كازو يكون نهار 11 أوت، ويسرى محنوش باش تكون حاضرة في عيد المرأة في 13 أوت، فوزي بن قمرة حاضر زيدا نهار 14 و15 أوت، الفنانة التونسية شيرين اللجمي الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تكون حاضرة نهار 17 أوت، الفرقة الوطنية للفنون الشعبية في جرش توا في مهرجان جرش تمثل الموسيقى التونسية، الموسيقى الشعبية التونسية. وجاء كراندا نزار السعيدي عرض مسرحي باش يحضر في هذه الدورة نهار 18 أوت، نور شيبة حاضر كيف كيف، والاختتام يكون نهار 20 أوت ب عرض صوفي يكونوا حاضرين فيه زوز أسماء من الجهة لمجد بالحسن وعمر خلف الله. إن شاء الله فرجة رائقة لكل عشاق المهرجان والسهرات.

0: جميلة وسباح السعي المبارك أحلى ما في اليوم وأحلى من في البدايات هو سعينا. حظكم طيب إن شاء الله الناس الكل. بالنسبة للأبراج اليوم والحظوظ مش تكون على نحو التالي إن شاء الله. الحمل اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهنية لكن تجنب التسرع في النقاشات العائلية. بالنسبة للثور فرص مالية أخبار سارة وعاطفيا حوار صادق يبدد المسافات. الجوزاء تزداد حيويتك وقدرتك على الإقناع، رتب أولوياتك لتنجز أكثر. بالنسبة للسرطان وقت للراحة واستعادة الطاقة والقلق ما ينجمش يأثر في قراراتك اليوم إن شاء الله. الأسد الأضواء مسلط عليك وفرصة لإبراز موهبة وتحقيق إنجاز لكن تجنب الغرور. العذراء التنظيم هو مفتاح النجاح، تتلقى دعم من شخص تثق به، تقدم واسعى. بالنسبة للميزان لقاءات اجتماعية ممتعة، احتمال مصالحة وبدايات جديدة. برج العقرب ركز على أهدافك المهنية، تجنب الدخول في خلافات غير ضرورية. أما بالنسبة للقوس يوم جديد للسفر والتعلم والتخطيط لمشروع جديد. برج الجدي كن حذر في الأمور المالية ولا تتردد في اقتناص الفرص المدروسة في نفس الوقت. برج الدلو يوم الشراكات والتعاون والنتائج الإيجابية. الحوت اهتم بصحتك، نظم وقتك، تمر هذه الفترة وإن شاء الله تحمل الأيام القادمة الأخبار السارة.
1: حظك اليوم، حظك اليوم
0: موفر الحظوظ ليكم الكل، حظكم إن شاء الله به ومزيان في الناس اللي تقابلوها وفي العشرة السمحة وفي تفاصيل الحياة الجميلة. حظنا زاد يجي مزيان ساعات كي نحلو الراديو وتجي غناية على مذاقاتنا.

0: إلى هنا ينتهي هذا العدد من نسائم المصباح اليوم. أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع. سامي حرثي في غرفة الهاتف، عبد بملف البث المرئي، كمال عبدي من أمام الكونسولات، سمية جبعة كرميعة رافقتكم استثنائيا عوضا عن الزميلة بسمة العماري. بقيت متابعة طيبة ورائقة وفيها الكثير من الإفادة لكل ما تقدم موجة إذاعة قفصة. إلى اللقاء.
1: معاك غزوة مريتنا. سلامتك سلامتك.
2: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
3: الغلة والخضر عنصر أساسي في مكلتنا، أما ممكن تكون محملة ببقايا أوساخ وإلا

0: الحميض مضرة؟ كيفاش نغسلوها؟ كيفاش نطهروها بالطريقة الصحيحة؟
1: برشا تسممات غذائية تتسبب فيها المواد الغذائية اللي ناكلوها نية كيف السلايط والغلة بسبب إهمالنا لقواعد حفظ الصحة، منها عملية غسلانها بالماء والجافان. هك علاش نصح المستهلك باش يغسل مليح الخضرة والغلة بعد يحطها في حوض ولا بانو فيه كمية من الماء ومن الجافان 12 درجة اللي يتباع في الأحوال، ويكون مطابق للمواصفات وبمقدار مغرفة ماكلة جافان في 4 لتر ماء، ويبقى المدة كافية ما تقلش على 15 دقيقة باش نقضي على البكتيريا والفيروسات وغيرها من الملوثات البيولوجية كانت وجد.
0: غسل بسيط يجنبك مخاطر كبيرة. مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.
3: أنا نحكي وانت تسمع. حكاية الصغار.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أنا ريم مولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والفوائد. يرافقني في هذا اللقاء رزان جمودي وحنين نكوع. حلقة جديدة شيقة، سنكتشف معا ما تخفيه من قيم جميلة ورسائل هادفة. أصدقائي، أثناء استماعكم إلى الحكاية حاولوا أن تنتبهوا إلى تصرفات الشخصيات. من أحسن التصرف ومن أخطأ؟ ما الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الحكاية؟ هيا بنا فلنصغي جميعا.
5: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
6: يا أحبائي الأطفال، إنه الشتاء وكان الثلج يكسو الأشجار والأرض، وقد اختفت السناجب والقنافذ في منازلهما الشتوية الدافئة للنوم بعيدا عن الأشهر الباردة الداكنة. الكل اختبأ لانتظار الربيع. كانت الغابات والحقول صامتة وخالية، فقط الغراب الكبير الأسود كان يبحث عن وجبة المساء. كان الغراب يتنقل كل يوم بحثا عن الطعام، لكنه لم يجد شيئا ولا حتى فأرا صغيرا أو قطعة من الغداء المتبقي لشخص ما، لدرجة أنه صار متعبا وجائعا وأخذ يكلم نفسه:
7: يبدو أني سأنام من دون عشاء هذه الليلة.
6: ظل يطير في عملية بحث يائسة، وكان على وشك العودة عندما رأى عمودا من الدخان قادم في السماء، فقال في فرح:
7: الدخان يعني نارا، والنار يعني الطبخ والطهي، وهذا يعني الطعام.
6: فكر الغراب وطار بأسرع ما يستطيع نحو الدخان، ووجد الدخان يخرج من مدخنة مزرعة كبيرة حيث زوجة المزارع تطبخ العشاء.
7: ما ألذ رائحة الطعام، وما أجمل رائحة أرغفة الخبز الطازج، وما أجمل منظر قطع الجبن في الصحون على الطاولة.
6: رأى الغراب قطعة الجبن من النافذة المفتوحة وهي تلمع جميلة، طار إلى النافذة وخطف قطعة الجبن في منقاره الأسود الكبير، وطار حيث زوجة المزارع مشغولة بتحريك العشاء. كان الغراب سعيدا جدا ويقول في نفسه:
7: لا شيء ألذ من قطعة الجبن في هذا اليوم البارد من فصل الشتاء.
6: ثم طار الغراب نحو الأشجار الطويلة ووقف على فرع عال للاستمتاع بوجبته، وكان الثعلب الماكر يكمن مختبئا بين الشجيرات، وكان يجوب الغابة والحقول طوال اليوم بحثا عن الطعام، لكنه لم يجد شيئا يتناوله، وأخذ يقول في نفسه:
8: سوف أضطر إلى المبيت دون عشاء الليلة.
6: فإذا به وهو عائد يرى الغراب على فرع عال مع قطعة من الجبن في منقاره. فكر الثعلب في حيلة للحصول على قطعة الجبن من الغراب. ذهب يتمشى أمام الشجرة أمام الغراب ثم ناداه:
8: مساء الخير صديقي الغراب، تبدو جيدا هذا اليوم.
6: نظر الغراب إلى الأسفل متفاجئا، فلم يكن قد سمع الثعلب يتكلم بأدب من قبل، واستمر الثعلب:
8: كم أنت وسيم وجميل يا صديقي الغراب، ما أجمل ريشك الأسود الناعم. حقا أنا لم أرى مثل هذا الريش من قبل.
6: كان الغراب يسمع كلام الثعلب مندهشا، فلم يصفه أحد بالجمال من قبل، واستمر الثعلب قائلا:
8: ما هذا القوام الرشيق، فأنت تطير إلى أعلى أكثر من النسر.
6: أعجب الغراب بثناء الثعلب عليه ومدحه إياه، واستمر الثعلب في المدح:
8: لم أرى مخالبا مثل مخالبك. يا لها من مخالب جميلة، وين روعتك. كل شيء فيك جميل.
6: ابتسم الثعلب سرا، فقد رأى أثر مدحه للغراب، وقال وهو يتطلع بإعجاب إلى الغراب:
8: عزيزي الغراب، أنا لم أسمع صوتك، فلا بد أن يكون أحلى صوت في العالم. لا بد أن يكون جميلا مثلك. هل من الممكن أن تغني لي؟
6: كان الإغراء بالإطراء هذه المرة، وكانت جميع الطيور الأخرى قد أخبرته بأن صوته فظيعاً. وهنا بدأ الثعلب في التسول له أن يغني له، وأخذ الغراب نفساً عميقاً وفتح منقاره بصوت عال وصاح: سقطت قطعة الجبن، فانقض عليها الثعلب واختفى بين الأشجار، وترك الغراب متحسرا يشعر بالغباء. كيف يقتنع بكلام سخيف جعله يفقد عشاءه اللذيذ ويعود إلى المنزل جائعا؟ هل رأيتم يا أصدقائي؟ هنا تنتهي قصتنا. أقول لكم بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
5: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إعداد محمد سفينة. إخراج لطفي العكرمي.
4: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ وكيف كان يمكنه التصرف بشكل أفضل؟ فلننطلق. مرحبا رزان.
9: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار. سأقدم لكم العبرة المستخلصة من قصة الغراب والثعلب. العبرة الأولى: الغرور باب الخسارة. إذ انخدع الغراب بالمدح وأضاع ما كسبه بجهده، فالإعجاب المفرط بالنفس يعمي عن رؤية الحقيقة ويجعل صاحبه فريسة سهلة لكل ماكر.
4: العبرة الثانية، تفضلي رزان.
9: العبرة الثانية: التمييز بين المدح الصادق والإطراء الكاذب. فلا يمتحك أحد بغير سبب في غير وقته إلا وفي نفسه شيء يريده منك، فمتى سمعت ثناء مبالغا فيه فتوقف وتأمل. العبرة الثالثة: فتح الغراب منقاره دون تفكير، فدفع الثمن غاليا، والعاقل من يزن عواقب أفعاله قبل الإقدام عليها. العبرة الرابعة: الثعلب لم يقوى على الغراب بالقوة، فلجأ إلى العقل، وفي ذلك تذكير بأن الحيلة قد تتغلب على القوة وأن الذكاء سلاح. وختاما العبرة الخامسة: الحفاظ على ما اكتسبته بجهدك، فقد بذل الغراب وقته وطاقته في البحث عن الطعام ثم أضاعه في لحظة غفلة، فما بني بالجد لا ينبغي أن يهدر باللهو والغرور.
4: شكرا لك رزين، شكرا على كل العبارة المستخلصة من حكاية اليوم. فلنذهب إلى حنين. مرحبا بك حنين.
10: مرحبا بك ومرحبا بكم يا أصدقائي الصغار. الآن سننطلق للفكرة الرئيسية لهذه القصة. تروي قصة الغراب والثعلب حكاية بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل معاني عميقة تتجاوز أحداثها المباشرة. فقد كان الغراب جائعا، فاغتنم فرصة حصوله على قطعة الجبن وذهب ليأكلها بعيدا، غير أن ثعلبا جائعا رآه وأدرك أن الحصول عليها بالقوة أمر صعب، فلجأ إلى الحيلة والمكر. بدأ يثني على جمال الغراب وهيئته، ثم مدح صوته، فدفعه الغرور إلى الغناء وخسارة قطعة الجبن. والآن يا أصدقائي، سنطرح عليكم قضايا متعددة تطرحها القصة، أبرزها خطر الانخداع بالمديح الكاذب وأهمية التحلي بالحكمة. كما تطرح القصة قضية أخرى تسلط الضوء على الغرور وآثاره السلبية، ولهذه القصة بعدا رمزيا، حيث يرمز الغراب إلى الإنسان الذي يضعف أمام المديح ويفقد قدرته على التمييز بين الصدق والخداع. أما الثعلب فهو يرمز إلى الأشخاص الماكرين الذين يستغلون ضعف الآخرين لتحقيق أهدافهم. أما قطعة الجبن فهي ترمز إلى النعم التي يمكن للإنسان أن يخسرها جراء سذاجته وانخداعه. والآن يا أصدقائي، سنقدم لكم العبرة المستخلصة من القصة. تؤكد القصة أن الحكمة وحسن التقدير هي وسائل أساسية لحماية الإنسان من الوقوع ضحية المخادعين، وأن الكلام الجميل ليس دائما دليلا على حسن النية. وللختام نستنتج خلاصة القول أنه في عصر التواصل الاجتماعي تبدو هذه القصة أكثر راهنية من أي وقت مضى، إذ قد يتعرض الأفراد للتأثير من خلال الإشادات المبالغ فيها أو محاولات الاستغلال التي تعتمد على مخاطبة العواطف ونقاط الضعف. فبرأيكم يا أصدقائي، هل ما زلنا نقع اليوم في فخ المديح الكاذب كما وقع الغراب في فخ الثعلب؟ وهل تغيرت أساليب الخداع أم بقيت الفكرة بأشكال جديدة؟
11: شكرا رزان، شكرا حنين. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم أصدقائي الأطفال على حسن الاستماع. ألقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى. إلى اللقاء.

أنا نحكي وأنت تسمع حكاية الصغار.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: لمة الحباب ما تحلكين بيكم العائلة لأصحاب والحباب.
3: لمة الحبايب
2: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الداني.

0: تمام 10 صباحا، المواضيع تجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري. استعد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد بالشراكة مع المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكتا لتنظيم فعاليات الدورة الجهوية من المبادرة الوطنية ناجحات بلادية، وذلك من 10 حتى 13 من أوت القادم، بهدف ترسيخ ثقافة الاعتراف بكفاءات المرأة التونسية. يواصل مجلس نواب الشعب اليوم النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي وهذه المؤسسة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي وكذلك المياه. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاصة، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها، ولا سيما في المجال الهندسي. دعت الجمعية التونسية لمرضى السلياك العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي. أخيرا وفي أخبار العالم، قالت مصادر إيرانية أن طهران رفضت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، كما أوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في فرض خطط وصفتها بغير الواقعية المتعلقة بهذا المعبر المائي الاستراتيجي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: معاك غزوة مرايتنا. المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية، البرنامج اللي تعودتوا عليه على مدى أسبوع من الاثنين إلى الخميس. نحاول نكون فيه مرآة تعكس الواقع التونسي، وإذا نسلط الضوء على جملة من الأحداث والمواضيع. اليوم باش نحدو ويكون تركيزنا على منظومة الحياة المدرسية، دليل استعمالها وشنية هي هذه المنظومة، وشنو يتطلب إنشاء حساب ولي اللي من خلاله ينجم الولي بعد يقوم بترسيم أبنائه. باش يكونوا حاضرين معنا في الأستوديو السيد علي سوالمية، مكون جهوي لمؤسسات التعليم الثانوي، والسيد هشام مبشتني عبر الهاتف، مكون جهوي لمديري المدارس الابتدائية. وأيضا في الجزء الثاني باش نواصلوا حديثنا وكما تعودتوا على التوجيه الجامعي، ويكون معنا عبر الهاتف اليوم السيد لطفي ناصري، لطفي ناصري عن التوجيه الجامعي بالإضافة إلى مشاغل المواطنين. وأيضا المجلس اليوم باش نكونوا في ضيافة المجلس المحلي منزل بوزيان في سيدي بوزيد، بالإضافة إلى مشاغل المواطنين وعدد من الفقرات اللي إن شاء الله باش تبعوها من الآن إلى منتصف النهار. أجمل تحيات كامل الفريق، نلتقي بعد قليل في أولى فقراتنا أخبار 24 ساعة.

0: المراية المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: أولى فقراتنا في برنامج المراية نبدأها بآخر الأخبار وأهم الأخبار، ونبدو أخبارنا بأحوال طقس سحب أحيانا كثيفة بالجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون محليا رعدية، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. الحرارة بشكون في انخفاض طفيف اليوم بالجنوب وفي استقرار ببقية الجهات، تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا يوم الأمس مساء عن رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح اليوم لمواصلة نقاشات حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وشهدت جلسة الأمس اللي كانت بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون 49 لسنة 2026 المتعلقة بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون أورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 مليون أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتنام معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات، وأيضا تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وحظي المشروع مشروع القانون بموافقة 58 نائب مقابل رفض 13 نائب، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قال أن البرنامج الاستثماري يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء شركة فوسفات قفصة من خلال اقتناء معدات حديثة للحفر ونقل الفوسفات الخام، بما يساهم في الترفيع في الطاقة الاستخراجية بنحو 30% وتحسين سق الإنتاج وجودته. نستمع لتصريح السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط.
2: قرض المسند لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات حديثة للحفر ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة، ويهدف المشروع أساسا إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية شركة فوسفات قفصة واستعادة نسق الإنتاج، وذلك من خلال تنفيذ برنامج استثماري متوسط المدى يرتكز على تحديث التجهيزات المنجمية عبر اقتناء معدات حديثة وذات قدرة عالية للاستخراج والنقل، بما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين شروط السلامة المهنية، إرساء منظومات متطورة لتصفية المياه ومعالجتها بما يرفع من نسب إعادة استخدامها في الدورة الإنتاجية ويسهم في تقليص الضغط على الموارد المائية الجوفية، تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والصحي 110 مليون أورو المبلغ الجملي في شكل قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو قرض بضمان الدولة.
1: وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنه يجب التمييز بين منظومة الفوسفات باعتبارها سلسلة إنتاج وتحويل ونقل متكاملة، وشركة فوسفات قفصة باعتبارها أحد مكونات هذه المنظومة، وهو ما يقتضي معالجة الإشكاليات وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف حلقات الإنتاج. وزير الفلاحة أمس يقول أنه الأمن الغذائي والتغيرات المناخية يفرضان مزيد من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار. مقدمة في الشأن الفلاحي، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم الأمس الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، وحذر من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتوجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. وحمل المكتب التنفيذي الموسع في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري برئاسة الاتحاد رئيس الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد معز بن زغدان الشركة التونسية والكهرباء والغاز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبرا أن هذه الانقطاعات تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري وألحقت خسائر مادية جسيمة بالمنتجين. نوصل في برنامج المرأة بعد قليل، نتحدث على منظومة الحياة المدرسية.

0: المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
2: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، وكما أعلننا نتحدث في هذه الفقرة على منظومة الحياة المدرسية وهذه المنصة، وفي الواقع برشا حديث على هذه المنصة الجديدة اللي تقريبا هي اليوم باش تكون ضرورة بالنسبة للتلامذة باش يكونوا باش يرسموا باش يسجلوا في المراحل كلها باش نتعرفوا عليها مع ضيوفي الكرام السيد علي سواليمية مكون جهوي للإعداديات والمعاهد الثانوية بقفصة. سي علي أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا مرحبا.
2: شكرا لك. وعبر الهاتف السيد هشام بشتنية مكون جهوي لمديري المدارس الابتدائية. سي هشام
3: الهادي.
2: سي الهادي. سي الهادي
4: الهادي بشتنية. مرحبا بكل المستمعين.
2: شكرا لكم. اليوم شوفوا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي برشا بلاغات تتحدث على المنصة هذه، وأنه ضروري أنه التلميذ والولي يكون عنده يكون مسجل في هذه المنصة. برشا بلاغات وكل تقريبا نشوفوا حتى ربما تحذير كل تلميذ ما عندوش حساب لا يعتبر مرسم بالمؤسسات التربوية. شنو هي المنظمة المنظومة هذه؟ شنو يتطلب إجراءات إنشاء حساب؟ وربما أول سؤال هو المنصة تخدم ولا لا؟ ما زالت نبدأ معك سي علي.
3: صباح الخير للناس كل. المنصة تقريبا في طور الإنشاء بالنسبة للتلامذة مفتوحة، معناها ترسيم للأولياء بدأ مفتوح في إيتاب، معناها ما زالت الإيتاب الاستخلاص ما زالت ما تحلتش، باقي كله محلول.
2: معناها الولي نجم يعمل حساب توا؟
3: الولي يدخل ويعمل حساب بتاعه مفتوح.
2: اي
3: المنصة استعمالها سلس جدا.
2: اي
3: ما ثمش حتى فرق بينها وبين الماضي.
2: اي
3: في نفس الخدمة بتاعها. الشيء الميزة الأساسية بتاعها هي توا ولد سلسة جدا. وكل المعطيات فيها للولي وللتلميذ.
2: اي
3: تدخل الإنشاء حساب ولي، تدخل المنظومة الحياة المدرسية هذه فيسكولير بواب إدوكاسيون بوانتيان، تقوم بإنشاء حساب، تحل انترفاس، تلقى المعطيات بتاعك كل. علاش نقولوا الميزة بتاعها معناها السلاسة و

0: بمعنى كل مواطن تونسي عنده الحق في فتح حساب حتى كده ما عندوش صغار
1: حتى كده ما عندوش صغار
0: ما عندوش صغار انت تو تنجم تمشي حاجتي باش خارج شهاده مدرسيه نعمل حساب ولي وندخل ثم مطبوعه نعبرها حساب معناها باش خارج بعدها تمشي نعمل اضافه التلميذ يولي لي حساب ولي
1: اي
0: حساب ولي ايش يولي فيه ولي فيه كل المعطيات نتاعك من صغيرات الكل تبعهم في دراستهم تبعهم في الحضور نتاعهم تبعهم في الغياب نتاعهم في كل شيء
1: اي او تنشوفوا المراحل هذه كلها من بعد واهميه هذه المنظومه سي الهادي بشتنيه مكون جهوي ايضا لمديريه المدارس الابتدائيه شنو نجم نقولوا للولي للمواطن اليوم على هذه المنظومه على هذه المنصه سي الهادي
2: واضح اولا خلينا ننزلوا موضوع المنصه في اطاره العام هي منصه شامله بمعنى انها تجمع كل المنصات السابقة اللي عندها علاقة بشأن التربية في منصة واحدة سميت هي منصة الحياة المدرسية الهدف متاعها الأساسي هو تجويد يعني المستويات التعليمية وأيضا تحسين التحصيل الدراسي باعتبار أنه هذه المنصة باش تكون فيها متابعة دقيقة وأحصائيات دقيقة لنتائج التلاميذ وعليها نجم نبنوا استراتيجيات يعني دعم وعلاج طبعا المنصة هذه يعني هي انطلقت في العمل يعني بالنسبة للمستوى الابتدائي من أفريل بتسجيل تلاميذ السنة الأولى برشا أولياء يتسألوا يعني على عملية التسجيل راو جوست ونفتحوا معنا حساب المواطن إضافة التلاميذ باش تكون يوم 3 أوت يعني
1: أي.
2: يعني عملية التسجيل باش تنطلق يوم 3 أوت باعتبار أنه باش يتم تحويل قاعات البيانات بتاع تلامذة في المنصات يعني السابقة وبالتالي ذاك علاش نلقوك السؤال علاش المعرف الوحيد هذا مش مطابق للمعرف الثاني طبعا لأن المعرف الوحيد يكون له علاقة بمضمون الولاد
1: سلهادي تحويل المعطيات ولا إنشاء معطيات جديدة
2: شو
1: تم تواصل يعني بين المنصة القديمة والمنصة الجديدة
2: نحن تم تواصل هي المنصة هي الجديدة منصة لا هي ري لا تعوض معناها ما جتش لتلغي المنصة السابقة
1: أي.
2: وإنما باش نجمعوا كل المنصات في منصة واحدة باش تكون ومع التطوير الرقمي بكل تأكيد طبعا أنه المعطيات كل التلاميذ يعني المرتقين الراسبين إلى آخره يعني وكل التلاميذ باش ينتقلوا من في نطاق قاعات البيانات السابقة إلى قاعات التحويل إلى المنصة الجديدة حتى يلقى مدير المؤسسة كل المعطيات وحتى الوليد في عملية التسجيل يلقى المعرف اللي هو قرابيه ولده في صورة ما فما اختلاف على مستوى المعرفات الأمر واضح الاتصال بمدير المدرسة ولا حتى بمصالح المندوبية للتأكد أنه المعرف اللي هو الذي يتطابق مع مضمون الولادة طبعا كما أشار سالي وأشار ملاحظة هامة جدا أنه رأوا هذا الفضاء آمن وآمن جدا باعتبار أنه لا يمكن لا يمكن للدخول للمنصة إلا صاحب المنصة إلا الولي باعتبار أنه في كل عملية دخول يجب يجي رمز تحقق على الهاتف الجوال الشخصي نتاعه يعني هذه أرى عامل مهم كيف زاد أرى قبل كنا نمشوا للببلينات وينجم معنا صاحب الببلينات ينجم يسجل حتى 20-30 تلميذ تولى أرى ينجم يسجل كان الولي فقط وفي حدود على أقصى معناها يكون 7 من الناس يعني 7 إذا كان فما استثناء يهز يعني ترخيص إذا كنت نتحدث على إجراءات الاستخلاص تغير زادة
1: أي أو تنجوها لإجراءات الاستخلاص فقط لهنا خلينا
2: أي. ملاحظة قبل ما شوف هو راو المنصة هذه راي أولا تنطلق بمنافة حساب مواطن بعد كي نضيفوا الأبناء باش تحول الولي في المرحلة هذه يلزم الناس كلها نعمل فتح حساب مواطن وانطلاق من بداية أوت باش انطلق التزي
1: اي حساب مواطن اول خطوه يعني فتح حساب مواطن
2: هو حاليا فتح حساب مواطن طبعا على فكره هذه المنصه هي نفسها معناها نفسها يلي هي بنفس الطريقه هذيك نحن كمديرين مؤسسات ولا حتى يعني في النطاق الجهوي يعني المسؤولين الجهويين في النطاق كلهم باش يمروا بنفس الاطار هذيك وبعد باش يقول فضاء المدرسه اللي خاص بالولي ثم الفضاء المهني اللي خاص بنا نحن هي شامله وموحده لكل المنظومات السابقه
1: به لهنا مسألة رقم الهاتف لابد أن يكون رقم هاتف يخدم خطرة ثم شكون يحط رقم أي رقم لابد أن يكون كالرقم هذاك خاص بالمواطن هذاك وكالرقم هذاك يشتغل وهو

0: تقريبا يكون مربوط عليه كل المعطيات. سليم
1: هو سؤال ذكي. نحن كانت من بين المشاكل السابقة أنه وقت لندخل للمعطيات التلميذ ما نلقوش التسجيل برقم الهاتف حتى في الاتصال معناها بالولي. توا حاليا نراو ما ينجم حتى إنسان ولا حتى مواطن ولا حتى مربي ولا معلم ولا أستاذ يدخل المنصة ذيك إلا ما يكون الهاتف الرقم اللي يستعمل فيه يعني يكون صالح. وهو في كل عمل دخول كما أشارت روجيه رمز التحقق. يعني أنا نجم يكون عندي معطياتك ونجم يكون عندي الرقم السري تاعك ولكن ما نجمش ندخل للفضاء تاعك لاعتبار أنه يلزم يجيني رمز التحقق في الهاتف في كل عملية دخول يعني مش مرة واحدة المودو باس تبقى مرة واحدة لكن رمز التحقق في كل عملية دخول. طبعا راهو بإمكانه بعد باش يتابع ولده من الابتدائي. هي المنصة هذه راي جامعة زادة أيضا المدارس العمومية والخاصة المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوي هي شاملة لكل
0: المؤسسة. هك علاش أنت معنا سي الهادي على الابتدائي وسي سي علي على الإعدادي والثانوي. نبقى ديما على مسألة السكيورتي والأمان سي علي سولمية مكون جهة للإعداديات والمعاهد لأنه ثم شكون يقول لك ربما معطياتي والأعداد مثلا تاع التلميذ ولا التلميذ أني نجم يطلع عليها أي كان لهنا تقريبا هي لا مجال أنه يطلع عليها
2: لا مجال الحساب نعطي معلومة أخرى نجم البارون زوز يحلوا حساب الولد بما معناها التلميذ ولا الزوز الراجل والمرأة ينجموا يحسوا يحلوا حساب خاصة فك الوضعية نتاع الديفورس حاجة باش هذه موجودة كما قال سي الهادي معناها كل واحد عنده الحق في سبعة حسابات معناها سبعة تلام اللي داخل معاه الحاجة الباهية الفعلانية ما نجمش أنا كمدير مؤسسة باش نطلع على معلومات بتاع واحد آخر
0: حتى مدير أنت كمدير مؤسسة
2: ما نجمش نطلع بخلاف البيفيات ولا حدا ذيك النجم تنطلع طبيعة الحال هذيك متابعة الحياة المدرسية بتاعنا احنا اما باش نشوف لك حسابك انت ولا حساب ولي ولا الولي كي يجي بحذا اذا كان ما نجمش ولا حاجة يعطيني هو التليفون بتاعه ويخرج له معناها كي نعمل له انا ما نعرفش معناها نسهل له نعمل له عملية تسجيل على الاقل المرحلة الاولى ما نجمش نسجل له الا ما يعطيني التليفون بتاعه باش يجي هو عليه كود او تي بي باش ندخله ثم باش يولي في مفعل لها سيكوريتي 100% التطور الرقمي لهنا هذيك الاوبجيكتيف انه نتابع التطور الرقمي
0: اي لهنا فقط باش نطمنوا الناس راهي محميه المسائل بشكل كبير برشا وخاصه انها مربوطه بتليفونك انت الشخصي ما ينجم يدخلوا لها الا ما يجيك تجيك ارساليه على تليفونك انت وقت
2: في السابق يجيني ساعات التلميذ التلميذ يقول لي اعطيني رقم انا باش ينفذ المعلومه عاود اعطيني الكود بتاعي اعطيني كذا نجي نلقاه مثلا مسجل اللي يخدم في الببلينات مسجل برقمه هو 10 ولا 11 واحد في في في في قسم واحد نجي نتصلوا بالولي نبعثوا له اس ام اس معناها تاع ولا نابورت كوا تتعدى بالغلط
0: اي لهنا نتحدثوا على اهميه المنصه اليوم تقريبا راهي ولت ضروره بالنسبه للتلميذ معناها نشوفوا حتى في برشا بلاغات تقول لك انه ما تنجمش ترسم الا لما يكون عندك حساب ولي اي
2: معناها نعاودوها بشكل مبسط
0: اي
2: ندخل المنصات تو في الاعلام وكلها موجوده المنصه بتاع
0: في ايديكاسيون بوينت سكولير
2: تدخل تعمل إنشاء حساب تتلقى الفيشة قدامك تعمرها وتتبع الخطوات واحدة بواحدة سهلة ما فيها حتى شيء
0: هذا حساب ولي
2: حساب مواطن
0: هاي
2: بعداش توصل حصلت على حساب مواطن تدخل الحساب متاعك تلقى إضافة تلميذ
0: هاي
2: تعمل إضافة تلميذ يا أما تلميذ جديد ولا بمعرف ولا تلميذ أجنبي إذا كانوا أجنبي تعطي
0: هاي
2: تنجم معناها تو صحيح ما زالت عملية جلب التلاميذ ما زالت ما صارتش أما تنجم تعمل معناها تدخل إضافة التلميذ معرف تقول لك المعرف مش موجود لأنه يعني الباز ما زال ما حضرش تعمل تلميذ جديد ويخرج لك ولي يزيدك أبناء قدام تعمل حساب ولي يولي قدامك انترفاس فيه برشا خدمات استخراج شهادة حضور استخراج شهادة مدرسية المطلب إدماج مطلب نقلة أي حاجة يستحقها التلميذ في علاقة بالمؤسسة يلقاها قدامه الولي يلقى قدامه في المنصة بتاعه يلقى كل شيء مطلب تولي تعمل مطلب رقمي وتمشي على روحك.
0: اي
2: هذه الميزات الجديده نتاع اللعبه.
0: اي
2: كيف كيف بالنسبه لنا احنا في المعاهد عندنا حكايه بخلاف اللوقل نتاع تلير، عندنا حكايه التوجيه
0: اي
2: واعاده التوجيه، وعندنا حكايه المواد الاختياريه اكسترا، كلها على البلاصه هكاك تبقى راهو القانون اللي نخدموا به قبل والاجال وكلها سريه المفعول، ما ثمش حتى شيء جديد. اما السلاسه في التعامل وخاصة معناها في علاقة وقتاش نعمل هذه، وقت عندك المنصة بتاعك ديما حالها أمورك واضحة، في بالتليفون حتى بالتليفون تعمل بها نعمل مطلب إعادة توجيه، ندخل نعمل المطلب يصلني أنا كمدير يصلني إشعار بالدولة ثم مطلب بتاع إعادة توجيه ثم مطلب بتاع نقلة يصلني إشعار. هذه كلها موجوده، هذه الحاجه الجديده في المنصه.
0: اي هذه الجديد في المنصه. سي هذه بكره شويه كنت باش تحدث حتى على مراحل ربما الترسيم، ونتحدث اليوم على بعض الحاجات الجديده كالبيمو المحفظه الرقميه وليت دينار. اي هذه ايضا اجراء جديد ولا لازم للمواطن؟
1: طبعا هي ربما اهم تغيير في عمليه يعني الاستخلاص. بالسابق كنا نستخلص فقط بالهاتف الجوال على اساس انه يكفي انك تعمل شحن في حساب في الهاتف تتم العمليه، توا اصبح معناها ورسمي زاد وباش نعتمدوا يتم التسجيل بالحافظه النقديه ولا الدينار. الاجراء هو بسيط وسهل جدا، راهو تنستعملوا للهاتف راهو في عمليه التسجيل، ندخلوا معناها الكود اللي باش يكون هو في السابق كان يعني اطوال 181 دياس، بعد ندخلوا المعرف. في السابق يقتطع من الرصيد نتاع الهاتف، توا حاليا يلزم يكون عندك رصيد في الحافظه النقديه. الحافظه النقديه هذه تنجم يعني تفتح الحساب نتاعك اما في مكتب البريد والا في البنوك، وتو هي راه تجي اجراءات تفصيليه ومناشير تفصيليه في الاماكن اللي هي النجم نحلوا فيها الكونت نتاع الحافظه النقديه، باعتبار انه زاد ثم عندنا مناطق ريفيه ومعتمديات مش باش تكون توفر فيها البنوك ومكاتب البريد،
0: فانه
1: باش يحلوا نقاط بيع.
0: سي الهادي، هو احنا كنا تحدثنا امس مع السيده فتحيه عبيدي المنسقه الجهويه للبريد بالقصرين، تحدثت على الموضوع هذا وفسرت انه اجراء سهل جدا، يعني انك تفتح
1: ومجاني زاد
0: ومجاني، فقط انك تعمل كونت افتراضي وسهل جدا وحتى اجرائيا سهل برشا، فقط انك تصب فيه مبلغ معين باش تنجم تقوم بها بالاجراء بالخلاصات نتاعك وغيره. سهل العمليه يعني حتى
1: اضافه اخرى راهو باش يفتحوا زاد نقاط اخرى بخلاف مكاتب البريد والبنوك والمراكز اللي نعرفوها قريبه للمؤسسات التربويه، وراهو الاستعمال نتاعها سلس ومرن وحتى في التكلفه اقل، يعني الترسيم يعني باش يكون ب4 دينارات فقط، يكون 4 دينارات فماش حاجه اضافيه. طبعا كما معنا انت تفضلت وشرحت، راهو نسخه من بطاقه التعريف وتمشي تفتح الحساب نتاعك في لحظه، يعني ما يتطلبش حتى شيء، وراهو زاد كيف كيف ينجم في الابتدائي كيما ثاني راهو نحكوا فيه توا عمليه استخلاص، راهي كيف كيف كيما الابتدائي كيما الاعدادي كيما الثانوي، فقط هو كيما اشار السالي المنظومه هذه يعني المنصه الموحده والشامله منصه الحياه المدرسيه هي راي جد باش تعطي اكثر مرونه في طلب الخدمات. مثلا في السابق نحن في خاصه على مستوى الابتدائي، ونتحدث على الابتدائي، راي عمليه النقله باش يمشي يعني الولي الى مدرسه المعين وهو اللي باش يحب ينقل له باش يهز موافقه المدير، وبعد موافقه المدير يهز نفس الدوس للمدرسه السابقه، وبعد يهزها بيديه هو للمندوبيه، توا راهو الكترونيا يعني ابتداء مش من السنه هذه نورمالمون عمليه النقل، توا مازلنا على الورقي، لكن راهو في المستقبل باش تكون كيما هكا بالعمليه هذه الكترونيا وايسر واسهل حتى لنا نحن كمديري المؤسسات التربويه، متابعه زاد نتائج التلاميذ راهي هامه في فضاء الولي، يعني حتى بطاقه الاعداد باش تكون متوفره في فضاء الولي.
0: متوفره لشكون؟ انا متوفره للسيلادي، متوفره لشكون؟
1: للولي،
0: لصاحب الحساب برك،
1: صاحب الحساب فقط اللي هو من يجب حتى انسان يدخل للحساب الا فقط الولي فقط، راه خاطر هي هو تعرف هو مربوط يعني بطاقه التعريف نتاعو ومضمون ولاده يعني نتاع الابن نتاعو اللي هو عنده علاقه طبعا بالبلديات ووزاره الداخليه، ما كانش فاتح حساب
0: معناها
1: عمليه تحقق
0: معناها لهنا الولي وقت اللي تهبط في السابق كانت البلتان تجيك ورقيه الان الولي ودوب ما يتم تنزيلها من المعهد ينجم يطلع عليها الكترونيا
1: ينجم يطلع عليها ينجم النتائج كلها حتى نحن بالنسبه للابتدائي عندك التقييم هذيك قبل الامتحانات راهو ينجم يطلع حتى الاعداد نتاعها في عمليه يعني رصد الاعداد ولا صب الاعداد هذاك علاش هي جد المنصه هذه باش الولي يتابع والناس المسؤولين يتابعوا والمديرين يتابعوا ونحن كلنا نتابعوا باش تعطينا زاد احصائيات دقيقه راهو فما حاجه زاد مهمه في المنصه رايفك كي تفتح المنصه فما الاسئله الشائعه راكي يعني كي تضغط عليها اي تساؤل تلقى الاجابه فما زاد الذكاء الاصطناعي فما الدرج الالكتروني كما معنا اللي نستعمله فيهم نحن تنجم تتحاور انت وياهني في اسفل المنصه على اليمين تضغط عليها تنجم تسالها اي سؤال فيما يخص الموضوع يجيبك الذكاء الاصطناعي راي هي جد راي المنصه هذه جد في وقتها لتلبيه احتياجات العصر اللي نعيشوا فيه احنا خدمنا راه من 2012 بمنصه اخرى يعني توا كي نشوفوا التطور تاع المنصه هذه والا الخدمات اللي تعملها والا الاحصائيات اللي تعطيها لنا يعني تتماشى مع التطور الرقمي الحالي يعني المنظومه ساطعت وقتها هزت وقتها توا مشينا لمرحله اخرى للامانه يعني فما تفاعل فما برشا ناس تسال يعني على المنصه هذه الاولياء خاصه التلاميذ الابتدائي شفت برشا اسئله يسلوا راهو كي نعملوا اضافه تلميذ جديد يكون المعرف مش متطابق للمعرف اللي هو كان عنده نستنوا نحن ثلاثه قوت نجربوا بالمعرفات اللي عندنا نحن اذا ما طبقتش تتصل بالمدير ينجم يدخل هو عنده لاكسي يعطيك المعرف اللي هو باش يعني تستعمل كل المديرين المدارس الابتدائيه عندهم تكوين في الموضوع هذا واي ولي يمشي يتصل بالمدير ينجم يلقى عنده الاجابه ونحن زاد على ذمه الناس الكل في اعاده الاجابه لاي استفسار
0: في الاستفسار بي سي علي سؤال مية ايضا اي تفضلي
2: وجال على حكاية المحضر الرقمية هي عملية سهلة بس الولي يهز أي باك ولا وثمة يحلوا رقات جدد مجازا جيرال ما نعرفش مزرعة حانوت مسميهم ربما وكل يوصل على أساس باش يوقع لهم تمكينهم يهز نسخة بطاقة تعريف تلقى فورميلار يعمره يتحللوا حساب محفظة إلكترونية صب اللي فيها 30 دينار ويجي غادي كبعداش يعمل عملية استخلاص الولي معناها ينجم يمشي للقطة هذه ما حاجتيش أنا معناها ماش تنعمل محفظة إلكترونية خلص لي لهنا بربي راو الخلاص 4 دينارات للتلميذ الابتدائي 8 دينارات و600 للتلميذ الإعدادي والثانوي واللي يطلب منك أكثر منك راو النجم تبعه قضائي
0: فقط لهنا المحفظة الرقمية ضرورة لكل حساب وإلا تنجم عندك محفظة رقمية تخلص البرشة حسابات
2: تنجم تخلص البرشة حسابات إذا كان صغارك إذا كتكمل صغارك عملت مزيد مثلا
0: فقط معناها
2: الببلينات ينجم يعمل هو حساب ويخلص للعباد لأنه مثلا ما قلت لك أنا نمشي للببلينات ونقوله ما حاجتيش أنا بالمحفظة دي
0: خلص لي
2: عادي ولدي ابتدائي نعطيه المعطيات بتاعه فضل خلص لي هذا ثانوي تفضل خلص وينجم يخلص
0: يعني
2: انا مش مربوطه
0: بالحساب
2: بالحساب نتاع الولي مش مربوطه الخلاص
0: لهنا ثم حساب مواطن وثم حساب مهني ربما هذا يخصكم انتم كمديري مؤسسات
2: حساب المهني يخص المهنيين المدير والاسره التربويه كامله المستخدمين هذا
0: معناها حساب مهني هو يخص المؤسسه اكثر منها يخص الشخص
2: لا ما يخصش الولي ولا يخص بطبيعة الحال الأسرة التربوية بالتكليف الشهر التربوي حكم هما أولياء فندقهم أنا توا كمدير مؤسسة نحل حساب على أساس حساب مواطن من بعدش الرسم ولدي ولي حساب ولي وكي نحل بطبيعة الحال أنا شكون تفعل المندوبية متاعي كيما المندوب تفعله الوزارة الولي من بعدش حساب مهني بطبيعة الحال لأن يعني المعطيات بتاعك كل تولي خاصة مربوطة بالمشغل بتاعك
0: أي واضح هذه تقريبا ما نجم نقدموه بالنسبة للمعطيات اللي تخص منظومة الحياة المدرسية هي سهلة راهي تقريبا فقط إجرائيا تبعوا شوية ربما ثم بعض الخويان اللي أمس يقولوا أنه حليناهم بعد لقينا شوية صعوبة في حلنا ربما مع 3 أوت باش تولي سلسة وتخدم
2: وزيد نعاود أدخلوا الوسع خاصة اللي قارير وكل شيء تحل تليفونك وسع بالك ادخل تلقى الأسئلة الشيعة هذيك كل أجوبة قبل ما تسألني لا تلقى الجواب وثمك كما قال سيل هذه ثمك الدرج الآلية ادخل أطرح سؤال بكم يساعدك بالدرجة بكل شيء تجاوبك عليه.
0: خليني نختم معك مثيل هذه، نخلي لك كلمة الختام لهذه بشيء. هي مكون للمدارس الابتدائية في مجال منصة منظومة الحياة المدرسية، نختم معك مثيل هذه.
1: شكرا أولا على إثارتك الموضوع اللي هو يعتبر موضوع حارق بالنسبة لكل المواطنين باعتبار الاستعداد للسنة الدراسية. طبعا جاوبنا لكل الأسئلة يعني وشرحنا أكثر، فقط توصي أنه راو التوى معناه يلزم يكون في عقلية الولي أنه راو صيب مش نعتمد الطريقة ذي في عملية تسجيل الأبنائنا وفي عملية الاستخلاص، راو لا رجعة إلى الوراء لو يمشوا القدام. طبعا مش تجي ريوة مضاد تحسيسية وتجي فيديوهات زيادة باش تتنشر، هي أكثر توضيح وشوية صبر تتمشي الأمور وتتولي يعني العملية تكون أيسر. شكرا أنت يعني على إثارتك هذا الموضوع.
0: شكرا سيل هادي. هو فقط الكلمة اللي قلتها راهو اليوم ضروري أنك تعمل حساب، راهو ما تنجمش ترسم ولدك إلا لما يكون عندك حساب، هذا تقريبا معناها لا مفر منه، اليوم لازمك تعمل حساب. به سي علي سوالمية مكون جهوي للإعداديات والمعاهد الثانوية.
2: نحب نقول وانا راهو ما ثمش اختلاف بين المنظومات الكل، راهو قبل زادة بدينا بالمنظمة رقمية ربما فيها الهينات وهذاك على جهة المنظمة هذه باش تصلح.
0: اي
2: قبل زادة تخلوا كيفاش والولي في كل ضربة اثنين هو جاي لدارة وكيفاش نعمل وكيفاش نعمل، الإشكاليات كل طرحت وتتبقى الإشكاليات موجودة، لكن رانا مطالبين باش نتبعوا التحول الرقمي. التحول الرقمي اللي موجود تو في المنصة هذه بحول الله جوزنا أشواط وأشواط أشواط كبيرة بحول الله تكون سلسة وما يلقى حتى واحد تعب.
0: احنا
2: عملنا تكوين للأعوان الإداريين زاد أعوان الإديسير في التعامل مع المنظومة وهما بحول الله كل ولي ما يستحق ما يلقاش الإجابة مسؤوليتهم مسؤوليتنا نحن كإداريين أن نجاوبوا لك على كل شيء مرحبا بهم في المؤسسة التربوية، نجاوبوهم ونسيسروا لهم العملية نعطيك أنا المعلومات باش تعمل بالضبط وبرا تفضل. وبارك الله فيك. معنا
0: شكرا. هو فقط هو معناها المنصة هذه ترافقت المية تقريبا من السنة الأولى من الابتدائي حتى لين يغادر التعليم الثانوي ويمشي لحو الجامعة، اسمه يبقى موجود طيلة هذه السنوات. اي سيل هادي اذا كان عندك اضافه ربما او طلبت الكلمه.
1: لا شكرا معناها وفى وكفى عندي.
0: شكرا لك سيد الهادي بشاتنية مكون في لمديريه المدارس الابتدائيه، وسيد علي سوالمية مكون جهوي لمديري المؤسسات التعليم الاعدادي والثانوي. شكرا لك سي علي. نواصل في برنامج المرايه.

0: نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج للمرايه، وايضا من فقراتنا نحاول ديما نوصل مشاغل المواطن اتصلت بنا مواطنه كريمه للتعبير على اشكاليه تخص تزويد الواحه، واحد قصه بالماء، تزويد وايضا توزيع الماء بالتساوي بين الفلاحين. نستمع للمواطنه الكريمه اللي اتصلت بنا وحبت تبلغ صوتها.
1: أنا حبيت باسمي وباسم الفلاحين الزواولة اللي هم في واحد قفصة القديمة، تحديدا جر قيل قفصة. نحب نوصل صوتي اللي عبر موجة إذاعة قفصة، وإن شاء الله تكون المراية اللي باش تعكس الحالة اللي توجع القلب. مسكين والله جر قيل واحد قفصة القديمة. نحب نطلب هذا نداء للسيد الوالي، السيد مندوب الفلاحة، المسؤولين اللي يهمهم الأمر، يابتوا يشوفوا شنو صاير في واحد قفصة القديمة. البير مكسر من الشتاء، وهم تصليحات ترقيعية قاعدين يرقعوا فيه، وقت اللي يصلح يفرقوا الماء على فلان وفلتين، يعاود يتكسر البير، يقولك البير تكسر. نبقوا نستنوا بالشهر. هذا نداء نحب نوصل صوتي للمندوب الفلاح السيد ويلي قفصة، لفتت لفتة كبيرة ومهمة مذبية، يهبطوا ويعانوا واحد قفصة كنوة ولا فيها ريجر طيلة، تحديدا جنة شبيرو. راهي شيء أسف، راهو شيء يوجع القلب، راهو الورق طاح، راهي مورد الرزق، عائلات قاعدة تسترزق منها. نداء استغاثة بالله يشوفوا النحل في البير اللي قاعدة مشكلتها كل مرة عمال تزيد. ماذا بينا البير يصلحوه مبدئيا، يصلحونا البير يا سيدي، يعطيني ماية. مش نداء يشوفنا حتى الجمعية يعملنا مع حل جنة شبير، وراي معاش جنة، راي ولت حالة يرسلها بصدق معنات، شيء بكي شيء يوجع القلب. ماذا بيا انتم إذا تقفت تغبطوا تصوروا مكم مراية، أغبطوا مراية تعكس لنا الحالة اللي فيها، شيء بكي. وماذا بينا يصلح البير حتى تعدى أزمة الصيف، وشكرا لكم.
0: كان هذا صوت المواطنة الكريمة اللي اتصلت بإذاعة قفصة وحبت توصل صوتها ووضعية واحد قفصة القديمة، وطالبت بضرورة توفير الماء وأيضا توزيعه بشكل متساوي بين الفلاحين، طالبت بإصلاح البير أو ربما إحداث حتى نقاط ماء أخرى. هذه وضعية واحد قفصة القديمة. نواصل في برنامج المراية.

0: إذاعة قفصة في منزل بوزيان على 91.8. المراية من الاثنين للخميس من 10:30 مستجدات مشاغل وآخر الأخبار.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام 11:00، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم المركز الثقافي دار الفنون بالقطار مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري انطلاقا من اليوم وإلى غاية 31 من جويلية الجاري تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. أعادت الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين المواطنين إلى عدم الاستهانة بحوادث النهش والمسارعة إلى تلقي العلاج الوقائي فور التعرض لأي نهش أو خدش تسببه الحيوانات، مؤكدة أن التدخل المبكر والالتزام بالبروتوكول العلاجي يوفران حماية تكاد تبلغ 100% من الإصابة بداء الكلب عفى الله الجميع. وسجلت الولاية خلال السنة الماضية ما لا يقل عن 6208 حالة نهش، أغلبها ناجمة عن الكلاب السائبة، إلى جانب رصد 64 حالة إصابة بداء الكلب لدى الحيوانات. سجل موسم الحصاد تقدما بأكثر من 98%، حيث تم تجميع حوالي 10.8 مليون قنطار مع تسجيل تقدم على مستوى الإجلاء وخلاص الفلاحين وفق ما أكده كهيئة مدير بإدارة التزويد صلب ديوان الحبوب وسام المعاوي. قال الخبير الدولي في مجال الطاقة محمد رضوان المجري أن إشكالية الطاقة في تونس هيكلية بالأساس، واعتبر أن ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من انقطاعات في الكهرباء هي انقطاعات اعتباطية وليست انقطاعات فنية، مشيرا إلى أنه إجراء غير موفق لشركة تونسية الكهرباء والغاز حسب تقديره. تشهد تونس خلال الأيام الأخيرة تكرارا لحرائق الغابات والمساحات الفلاحية في عدد من الولايات تزامنا مع موجة حر شديدة وظروف مناخية تساعد على انتشار النيران، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن أسباب تزايد هذه الحرائق ومدى تأثير التغيرات المناخية والعامل البشري في تفاقمها. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء ضربات جوية أمريكية سعودية استهدفت مواقع تابعة لها في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بعد إعلان واشنطن والرياض تنفيذ عمليات ضد جماعات قالت إنها موالية لطهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في قفصة المذيلة والكتار على 87.8.
5: المراية،
6: المراية.
5: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
2: نواصل في برنامج المراية، نتحدث الآن على التمويلات الصغرى على الشرف. صدر الأمر 144 لسنة 2026 يتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف. لشكون يهم هذا التمويل؟ يهم أصحاب المشاريع الصغرى، المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، الشركات الأهلية. أيضا تحدثوا على عدد من المؤسسات أو السقوف المالية للتمويل الواحد بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية، تحصل على 25,000 دينار بالنسبة لصاحب مشروع صغير، 10,000 دينار بالنسبة لحاجيات الاستهلاك الفردية، 5,000 دينار. أبرز المزايا اللي تخص القرض هذا هي بدون فوائض وبدون ضمانات، أيضا دون خلاص أو عمولات أو مصاريف ملف، أيضا إمكانية منح مدة إمهال تصل إلى 6 أشهر، أجل خلاص لا تتجاوز 2 سنين. وأيضا في هذا الأمر حددت أجل الرد على المطالب، رد لابد أن يكون في أجل أقصى 10 أيام، وأي رفض لهذا المطلب، مطلب الحصول على تمويلات صغرى على الشرف، يجب أن يكون معللا. هذا فيما يخص التمويلات الصغرى على الشرف.

0: نواصل لمستمعينا الكرام في برنامج المرايه ومع مشاغل الجهات، باش نمشوا الان الى منزل بوزيان، تحديدا مع السيد ياسين النصري عضو المجلس المحلي بمنزل بوزيان. سيدي بوزيد سياسين، اهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا سياسين، تحدثوا على عمل المجلس المحلي في منزل بوزيان، اهم المشاغل التنمويه ايضا متطلبات المنطقه. خلينا نتحدث اولا على يمكن مشاغل الاهالي في منزل بوزيان اليوم، شنو يشغل الاهالي هناك؟
1: السلام عليكم، قبل كل شيء مرحبا بمستمعي اذاعه راديو قصه فهم. مشاغل الجهات في منزل بوزيان تتمثل في كل ما هي مشاغل حيويه خاصه الاداريه، غياب تام لكل مؤسسة الدولة حيوية، وبعض المشاريع الحيوية معطلة على مستوى الوزارات. أذكر على سبيل المثال الأقباض المالية معطلة منذ سنين، الاعتماد المالي موجود والأرض موجودة، ولحد اللحظة نعانوا من غياب المقاولين في الجهة. هذا السبب الرئيسي والمعلوم على الأقل لدى المصالح الجهوية والمجالس المحلية.
0: هذا في مقسم مقر القباضة، يعني ثم مقر
1: المجمع المالي، مجمع المالي منزل بوزيان،
0: المجمع المالي في منزل
1: المالي موجود، المجمع المالي في منزل بوزيان.
0: اي يعني الميزانية موجودة
1: اللحظة لم يرنوا. الميزانية موجودة منذ سنين، وقطعة الأرض اللي باش يقوم عليها المجمع المالي موجود. السبب الرئيسي غياب المقاولين لحد اللحظة، ثم حتى مقاول قدم للجهة والسبب غير معلوم للأمان.
0: اي قداش لها المشروع هذا يا حابس؟
1: عنده تقريبا 8 سنوات.
0: 8 سنين والمجمع المالي في منزل بوزيان يعني لم ير النور.
1: لم ير النور.
0: هذا
1: مطلب رئيسي، مطلب رئيسي على الأقل للجهة، هو مطلب حيوي ومطلب رئيسي.
0: هاي هذا المجمع المالي اللي هو فيه باش يكون عدد من المؤسسات المالية، ربما قباض، ربما فروع
1: أداءات، قباض، مجمع مالي كان.
0: به المشروع معطل منذ سنوات كما ذكرت، تقريبا 7 سنوات 8 سنوات.
1: أي منذ سنوات.
0: أي. به النقاط الأخرى أيضا
1: غياب مرافق عمومية حيوية، نذكر على سبيل المثال مركز حماية مدنية، مركز شرطة، بنوك، ما عندناش لحد الآن، لحد اللحظة اللي نتكلم فيك ما عندناش حتى بنك في منزل بوزيان. جميع الادارات باستثناء البريد، باستثناء مركز البريد منزل بوزيان اللي هي مؤسسة أندية تضم اكثر من 35,000 نسمة، يتواجد فيها مقر بريد كهو. وهذه معناها مطالب ضروريه ضروريه ضروريه جدا، خاطر مرافق حياتيه هي في الحقيقه.
0: اي المؤسسات الامنيه قلت انه ما فماش شرطه،
1: ما عندناش مركز امن وطني، عندنا مركز حرس وطني.
0: حرس
1: مركز حرس وطني، حتى المركز المتواجد في منزل بوزيان مركز في الكيرة، معناها موجود في بيت مواطن في كيرة، ما عندوش مقر.
0: ايضا من المشاغل التنمويه والحاجات اللي طالبوا بها الاهالي في منزل بوزيان
1: المرافق الحياتيه كما ذكرت لك، مركز حمايه مدنيه، مركز شرطه، تفعيل مركز تصفيه الدم. هو للامانه معناها ما ليش خاص خطوات معناها خطوات متقدمه، اما لكن للحظه ما شافش النور، تعطل بسبب اقاله مدير جهوي، معناها صارت نقله ما بين مدير جهوي ومدير جهوي. بقينا في الاجراء الاداري لحتى اللحظه، الماكينات هبطوا 12 ماكينه في منزل بوزيان، لكن للحظه ما صارش تفعيل.
0: تحكي على مركز تصفيه الدم لهنا هكا؟
1: تصفيه الدم.
0: اي
1: مركز تصفيه الدم.
0: يعني الماكينات التجهيزات موجودة،
1: التجهيزات موجودة.
0: اي
1: فقط ريسبسيون وانستالاسيون،
0: اي باش تكون في تابعة المستشفى المحلي في بوزيان هكا،
1: اي تابعة المستشفى المحلي في بوزيان.
0: اي
1: البناء موجود، التجهيزات موجودة، الستاف نورمالمون خبالي فورماسيون كاملين، فقط نستنوا في التفعيل.
0: اي اي
1: وزاره التفعيل، وهو زاد مرفق حيوي.
0: اي ونعرف انه
1: وجود عدد محترم تصفيه الكلى في منزل بوزيان.
0: ونعرف انه وضعيتهم ربما تكون حرجه شوي، خاصه مع سخان ومساله تنقلهم ربما سيدي بوزيد فيها برشا معاناه.
1: برشا معاناه، يمشوا للرقاب ويمشوا للمكنس ويمشوا لسيدي بوزيد.
0: ايضا من الملفات الاخرى اللي انتم كمجلس ربما تطالبوا بها
1: حمايه مدنيه.
0: أي ذكرنا الحماية المدنية، ربما تحدثت سيادتك على المجمع المالي، ربما تحدثت سيادتك على مركز تصفية الدم.
1: الدم مركز شرطة.
0: أي أي
1: هذا مع الأقل المصالح الضرورية.
0: هذوما المطالب اللي يطالبوا بهم الأهالي، وأنتم طبعا كمجلس محلي كأعضاء مجلس محلية تمثلون صوت المواطنين.
1: التنمية كأولويات في المنطقة خطر ضروري حياتية هما. باش تحكي على مثلا فيها أكثر من 35,000 نسمة، وما يوجدش فيها مركز شرطة ومركز حرس وقت أو مركز حماية المدني.
0: فمفروض
1: على الأقل زوج مرافق حياتية يكملوا بعض.
0: نعم.
1: لو نحن بعد لا قدر الله يصير أي بروبليم حريق ولا أي كان، نبقوا ننتظروا معتمدية المجاور. أعطي مسافة طريق والهاصل إلى أن تدخل المواطنين بمعناه بالتدخلات البسيطة ما يوصلوا، وما كان نحن زي البروبليم عالجناه.
0: أي طيب، هذه تقريبا المتطلبات المنطقة كما عبرت عليها سياسيين النصري عضو المجلس المحلي بمنزل بوزين. أي أيضا إذا كان عندك إضافة سياسيين.
1: سجلوا استياء كبير من مخطط التنمية على تو تاع 26-30، خاصة أن المجالس المحلية تعبت وعانت برشا الحقيقة في أني باش توصل المخطط وباش توصل مشاغل الناس ومشاغل العمادات ومشاغل المعتمدية بالأساس. سجلنا استياء كبير خاطر وزارة الاقتصاد والتخطيط هندست كل شيء وحدها وعرفت برامج مصر.
0: يعني ما طلبتم به يعني أنتم في المقترحات متاعكم ربما على مستوى المحلي وثم على مستوى جهوي، أي ما لقيتوش موجود في المخطط التنموي؟
1: ما لقيناش موجود، مش نكذب عليك الحقيقة، ما لقيناش موجود. هو الكليبار بتاع المجلس كله مسجلة استياء من المخطط الموجود تو حاليا اللي تمرر وسطط عليه الغرفتين. صار أن وزارة التخطيط خذت المشاريع الموجودة اللي كنت على الأقل كما كنت نحكي لك عليهم أدرجتهم في المخطط، في المخطط الجديد تو، وحطتهم كأولويات، لكن هو ماهوش أولويات، ثم ضروريات حياتية، وثم مخطط أنجزتها المجالس المحلية كان على الأقل تصفي داعي الاعتبار.
0: واضح، هذه تقريبا ابرز النقاط اللي نجم نتحدث عليها فيما يخص عملكم انتم كمجلس محلي في منزل بوزيان. اذا كان عندك اي اضافه سياسيه النصري عضو المجلس المحلي في منزل بوزيان سيدي بوزيد.
1: هذا جروسو مدور جميع المشاغل يمكن باختصار، هي مشاغل كثيره ولا تحصى ولا تعد، خاصه في مواطنه منزل بوزيان، لكن هذوما المطالب الرئيسيه والاساسيه اللي نجم يغيروا المرحله نتاع مواطنه منزل بوزيان.
0: واضح، شكرا لك.
1: ونحكوا على ابسط مقومات مواطنه.
0: شكرا لك سيد ياسين نصري عضو المجلس المحلي في منزل بوزيان سيدي بوزيده.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، وكما تعودت في برنامج المراية نخصص فقرة للتوجيه الجامعي للتعريف بمختلف المناحل وأيضا مساعدة الطالب على حسن الاختيار. وكما العادة معنا، مش كما العادة، هو متعود يكون حاضر معنا في الاستوديو اليوم عبر الهاتف، السيد لطفي ناصري، مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. سي لطفي، أهلا وسهلا.
1: أهلا مرحبا، أهلا بك.
0: شكرا لك سي لطفي. كما العادة نحاول نذكره ببعض الإجراءات الخاصة بعملية التوجيه، وأيضا نحاول نقدم بعض النصائح والتوجيهات لتلامذة. ونذكره سي لطفي أنه عملية الاختيار بالنسبة للدورة أو التعمير بالنسبة للدورة الرئيسية، تعمير بطاقة الاختبارات، هي انطلقت منذ يوم أو لامس، يعني نهار اثنين نص نهار، وتتواصل إلى الجمعة 31 جويلية حتى الساعة النص الليل تقريبا. ونذكر أيضا برزنامة التوجيه الجامعي، دورة المتفوقين كانت في بداية شهر جويلية، الدورة الرئيسية اللي هي هذه انطلقت نهار 27 تتواصل إلى 31 جويلية، ثم تكون الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت، وأيضا ثم إعادة دورة إعادة التوجيه باش تكون من 15 إلى 19 أوت. سي لطفي، نتحدث معك على أهم الإجراءات الخاصة بعملية التوجيه، خاصة أنه الوقيت هذية وقيت مهم جدا للتعمير وتحديد الاختيارات.
1: شكرا سيد أحمد. وبالفعل تم تفعيل موقع تسجيل الاختيارات يوم 27 جويلية على الموقع

0: اورينتاسيون بوينتيال، ويتواصل يوم 31 جويليه منتصف الليل. نذكر الطلبه الجدد لان مطالب التسجيل للاختيارات هي على الاقل تكون 6 اختيارات، ونذكر التلميذ اللي هو من حقه 10 اختيارات، ومن الافضل انه يعمر الاختيارات كامله، لان هذا معناته مزيد من الحظوظ في التوافر على الشعبه المنشوده والاكثر ملائمه سواء للقدرات المعرفيه او التشكيليه نوعا ما.
1: أي.
0: وهنا نوضح نقطه اخرى، بعد تعمير 10 اختيارات او 6 اختيارات، ومن الافضل يكونوا 10، ديما نذكر بضروره النقر على تسجيل الاختيارات. بعد نكملوا يكون على تسجيل الاختيارات، وباش يخرج معناتها وصل طباعه الاختيارات نفس الشيء، هذاك هو هذاك نتاكدوا منه اللي احنا ولينا موجودين في قاعده البيانات. تسجيل عندنا تسجيل خانه تسجيل الاختيارات، نضغط عليها، ومن بعد باش تظهر لنا النسخه اللي فيها الاختيارات بتاعنا ليكود والاختصاصات. وبعد الوقت اللي نضغط على الخانه الاخرى هي وصل تسجيل الاختيارات، يبدا عندنا فعليا وصل، معناتها نجموا مره اخرى لا قدر اي مشكله ولا حاجه نتصدروا به. ويتم اعلام التلاميذ رسميا بنتائج التوجيه عبر ارساليات قصيره في البدايه، ثم على الموقع يوم 7 اوت. التلميذ وقت يدخل للموقع وهو باش يبدا معناتها النتيجه، باش يعمل تم التمشي معروف البكالوريا الكود غيره، تفتح صفحه فيها نتائج التوجيه، يضغط يعطي بعد يعني باش تطلع النتائج، ثم اسمه بطاقه التعيين هذيك، يضغط على الطباعه ياخذ بطاقه التعيين. بطاقه التعيين هذيك باش يضمها الباقي الوثائق مره اخرى في التسجيل، التسجيل عن بعد معها بطاقه التعيين معها الوثائق اللي باش يطلبوها، اللي هي تقريبا بكل كليه في الفتره هذه بعد النتائج كل كليه تخرج اعلام الطلبه بالمواعيد وبالوثائق الضروريه للتسجيل. والنتيجه باش تكون نهار تحدثنا على نهار 7، نهار 7 اوت في نفس الوقت يصدر دليل التوجيه للمحين.
1: المحين
0: ووقت نقول راهو محين هو معناتها منقوص من الشعاب ذات الاختبارات والدراسات الطبية والصيدلة والشعاب التي استوفت طاقة الاستيعاب.
1: أي.
0: تقريبا اللي يقول الاختيارات هو واضحة اللي موجودة باللون الرمادي اللي فيها اسفير، هذيك ما عادش فيها طاقة استيعاب، ما عادش تعاود الشعاب اللي عنده فيها اختبارات، وهو يختار في حدود ما هو متاح وملائم للمجموع في نفس الخلطة بالنسبة للكامل، ويكون التسجيل من 7 إلى 9 أوت بالنسبة إلى الدورة النهائية، محبوطة على الدورة النهائية،
1: سي لطفي.
0: والنتيجة باش يتم الإعلام عليها نهار 12 أوت وقبلها بشوية ربما بالإس إم إس.
1: سي لطفي ربما خليني معك في الدورة الرئيسية هذه، هو آخر أجل لتعمير الاختيارات هو نهار الجمعة 31، يعني ربما ننصح التلميذ اللي مازال ما اختارش انه يتروى شويه، والا ثم الطالب، ثم الطالب اللي تقريبا هو حدد اختياراته تقريبا ويعرف وعمر، وثم اللي مازال متشكك شويه، يعني شنو نقولوا له؟
0: اي بالطبيعة هو ثم مجموعه الامس بركي سلوفيه في ما عمروش، هو التعمير كما تحدثنا حتى نهار 31. انا نحب ان وصل ملاحظة للأولياء والتلاميذ، ماذا بينا نتجنبوا الساعات الأخيرة، لأن تم أحيانا الضغط وبنجو الصعوبة وقت عرفت من الوضعية هذيك حرجة. من الأفضل أن نكون أحسمنا أمورنا في اليوم قبل التسجيل نهاية التسجيل. وهنا ضرورة احترام أجل التسجيل، ونمشي لنقطة أخرى هي مهمة بالنسبة للتلاميذ المترددين. ثم نوع من المتردد اللي هو في الحقيقة عدة تصور للشعاب اللي تناسب، لكن في نفس الوقت كلهم متقربين للميولات والقدرات المعرفية. المسألة إذن هي مسألة تتعلق بالترتيب، وثم تلاميذ هم ما وصلوش يتعرفوا على الشعاب اللي تناسب ميولاتهم، أو على الأقل عندهم مقياسهم الوحيد هو مقياس ان هي توفر فيها فرص سوق الشغل مره اخرى التشغيليه عندها مربوطه بسوق الشغل مفتوح متغير وغيره. هذه المسائل هذه كلها راهو ماهيش هي الفيصل الوحيد، خلينا على الاقل نضمنوا كون الاختصاص هذايا نجموا نكونوا فيه ناجحين، نجموا نتقدموا، حتى ما نجموش من السنة الأولى نلقوا صعوبات وبعد نخسر حضورنا في الالتقاء.
1: مولى ناسي لطفي
0: مناسب ملائم وفي نفس الوقت يكون في علاقة بسوق الشغل.
1: أي هذا هو سي لطفي، هي المعادلة هنا بين طموح الطالب، طموحه وربما إمكانياته، شنو ينجم يخليه يقرأ وربما ينجح، وبين أيضا المستقبل وسوق الشغل المتغير ربما في في قادم الأيام. نعرف أنه سوق الشغل يتغير بشكل كبير، يعني المسألة الطموح، طموح الطالب وإمكانياته، وأيضا سوق الشغل كيفاش باش يكون غدوة. هذه هي المعادلة.
0: مع المسائل اللي بالتدرج، لكن ملاحظة أولى من سوقها للثاني ده، هو في وقت تروان معناتها هناك تبعوا الباج تروان ودي بار وتسون كوتيات، عندنا صفحة فيها تعمير الاختيارات، فيها دليل التوجيه، فيها، لكن على الجانب الأيسر تم ثانية مكتوبة فيها سليمة سليمة. هذه المنظومة وقت يضغط ينقر على تتحل صفحة فيها الاختصاص، فيها أول شيء كل الجامعات، مثلا تلمية جامعة مانار، جامعة تونس، يضغط تخرج معناتها هنا الكليات اللي تابعة الجامعة ذيك، وفيها المؤسسات يختار مؤسسة ويختار اختصاص باش يلقى معناتها شنو هما المواد اللي باش يقراها، شنو هما الضوارب، وبالتالي هو يبدأ يعرف على الأقل إذا أنا اخترت فيزيك ولا اخترت مات ولا اخترت بيوميديكال ولا اخترت الانفورماتيك، الشعبة هذيك وين باش تتقرا، شنو هما المواد الأساسية، شنو هما ضواربهم وعدد الساعات. على الأقل هذه المعطيات تنجم تعاون التلميذ باش يقيم حضوره من قبل ما يدخل التجربة فعليا في سنة جامعية. نمشي للنقطة الأخرى، ديما أنا نركز على الحاجة ضرورة الملائمة بين القدرات والميولات. أنا ما نراوش فقط البعد المعرفي، كما تحدثنا المرة فاتت تذكر على الجوانب الصحية والرعاية الاجتماعية والمادية، هذه راهي عندها أهمية. أنا توخي الواقعية في عملية الاختيار، يعني أول شيء معناتها لا توجد مؤشرات آخر مؤشرات، مؤشرات هذيك كلها تقريبية، لكن هي دالة إلى حد ما، ما نجموش نتجاهلوها، لكن زاد ما ناخذوش على أنها صحيحة بإطلاق. أي أن هي تمكننا معناتها على الأقل باش نعرفوا أصل متوجه في السنة الفاتة ونقيموا حظوظنا، لكن هنا أهم حاجة أنه ما يلزمناش نستهينوا بمعدل الفوارق بين آخر موجه في السنة الفاتة وسناء. أنا طلبوني لتلامذة وتحدثت مع تلامذة، ثم مرات يقولي علاش ما نختارش الثلاثة الأولين بفارق 25 نقطة، 25 فارق كبير. هو رو صحيح معناتها المؤشر تقريبي، لكن في نفس الوقت لهنا ما يلزمش ننساقوا وراء الاختيارات عائلية المجموعة بحجة الأمل في تراجعها. عادة التراجع هذا كيفاش يكون نسبي مثل ما هو الأمر أيضا في زيادة، التراجع نسبي في النقصان وزيادة أيضا نسبية، نجم تكون فارق 5 نقاط 6 نقاط أقل يعني من سكوري مثلا يتراجع 3-4 نقاط، أما صعيب إن من الشعبة تكون تفوتني هو مثلا آخر واحد يتوجه فيها 150 وأنا نطلبها ب 120 ولا 125 بحجة إني سكوري نجم يتراجع. في العادة بعض الشعب خاصة الشعب الهندسية في الهندي والمراحل التحضيرية وأظنها يحافظوا على فوارق إلى حد ما، أما فوارق متأخر نجم يكون 10 نقاط يتراجع 8-7-5، أما ما يتراجعش ما نجموش نرجع من 23 فارق اللي روحنا مع من 150 يكون زل 120. حتى هنا يزلنا نرعوا للجوانب هذه. ثم النقطة أخرى هي تأمين آخر الترتيب. علاش أنا سميت تأمين؟ لأن ما نوصلوش في لحظة معينة إلى أن مع تنجون بطير موجهين ويتم تأجينا للدورة النهائية. وهنا وقتش الأمن هو أن نؤمنه اللي تم أكثر من شعبة تستحق الاهتمام، واللي الشعب اللي هي ما فيش سكورة قوية ريميش شعب منبوذة وإلا غير ذات قيمة وإلا في سوق شغل مرفوضة، لا، هو الاهتمام حاليا متوجه إلى شعب أعلى. شعب الأعلى بكم يتوجهون لأن عندهم سكور أعلى بالنسبة لي معتك تلميذ خاصة مثل أمدى اللي هم متردين اللي هم سكور متوسط شوي مجموعة متوسط أو إلى حد من بين قوسين ضعيف شوي. هذوما كيف بشي ياخذوا للشعب أول شيء يحاولوا يشوفوا اللي هي ملائمة بسكور ونجم يكونوا حتى اقل، معناتها هم اقل من اخر موجه، اقل من اخر موجه. مثلا انا عندي 120 نختار حتى شعبه فيها 110، حتى
1: أي.
0: نختار شعبه فيها 108، مش ما نبقاش للدوره النهائيه.
1: أي.
0: والنوع اذا كان انا حاجتي في اختصاص معين، الاختصاص هذا موجود في برشا كليات.
1: أي.
0: النوع نعمل مثلا انا حاجتي هندسه النظم، مثال
1: أي.
0: هندسه النظم نعمل هندسه النظم في جابسه، في جابس في في, في برشا بلايص. حاجتي ببريبا مثلا
1: أي.
0: الانفورماتيك موجود في 5 مؤسسات تحضيريه، مراحل تحضيريه.
1: أي.
0: ما يلزمنيش تكون عندي اختيارات ثابته ونهائيه.
1: اي هو لهنا
0: لازم يكون استراتيجي في التعامل مع الاختيارات.
1: هو لهنا سي لطفي، ربما انك تختار ثم شعب تقريبا هي نفسها، لكن ربما سكور يختلف.
0: بالطبيعه النجم مثلا ثم في البعض يجي مثلا باش ياخذ الهندسه البيولوجيه،
1: اي
0: الهندسه او البيولوجيا الطبيه.
1: اي
0: خلينا ناخذ مثال البيولوجيا الطبيه، موجوده في قفص،
1: اي
0: موجوده في سفاكس، موجوده في برشا. ينجم ياخذ 3 4 كليات بشرط انه يكون واحده منهم على الاقل هي مناسبه للسكور، او هو اللي بفوتها شوي بشيء امن الحضور. التربيه والتعليم، مثال التربيه والتعليم، ينجم تلميذ ناجح من قفصه يختار يختار جابس، يختار قفصه، يختار توزر، 3. اما بالنسبه لفهم الاختبارات حدثنا فيها بالمره فات، حلقات الاختبارات يكونوا كلهم تقريبا في مواعيد متقاربه ياسر، اذا كان يكون في نفس النهار. وبالتالي اذا كان يخسر الاختيار هذاك بطبيعه الحال هو بجزئيه الشغل رقم 4 ولا 5 ولا 6، لهنا الواقعيه اللي تحدثنا عليها تلعب دور يعني.
1: هو
0: سمعني في نقطة معينة.
1: أيه
0: هنا بالنسبة للتلميذ اللي نفس الشيء، كيف ما يغير ويعدد الاختيارات في أماكن متفرقة في نفس الوقت
1: أيه
0: يستفيد من التنفيذ.
1: أيه
0: علاش أنا نخسر نشوف عندي شعبة في قفصة وهي موجودة في جهة أخرى، وعلاش نختار الشعبة في جهة أخرى طالما أن هي موجودة في قفصة؟ والنجم مثلا إذا كان موجودة في قائمة المواد أو شعب اللي عفوا شعب اللي تستفاد معناتها من التنفيذ، علاش ما ناخذش 7% من النقاط؟ نكبر الحظوظ ونضمن على الأقل إني موجود في مؤسسة
1: قريب
0: النجم مرة أخرى. علاش لا مش باش نكتفي فقط بالإجازة إذا كان عندي طموح فعلي؟ راهو ثم ما بعد إجازة، ثم ماجستير، ثم أشكال أخرى من التكوين، ثم مراكز عندها علاقة التكوين دي خاصة الشعب اللي نتحدث عليها الشعب الواعد.
1: أي وخاصة أنه تقريبا أنت ما شاء الله يعني تقريبا برشا طلبة ولا نسبة كبيرة من الطلبة بعد الإجازة يواصلوا في الماستير تقريبا، هذا نشوف فيها كظاهرة إيجابية جدا هي. أي
0: طبيعة لهنا عندنا تم ملاحظة بقات في شمسوخة هم تلامذة الأداب اللي هم تحدثت مع برشا منهم يحسوا كأنها ما عندهمش مجال كبير من الاختيار. هو رو الاختيارات عنها اللغة، عن العلوم الإنسانية، عن العلوم الاجتماعية، عن العلوم القانونية، وكلها هي تحتاج إلى قيمتها ما بعد البكالوريوس، قيمتها ما بعد الإجازة أيضا. معناتها بالنسبة للإجازة في القانون أو الإجازة في الخدمة الاجتماعية أو الإجازة في اللغات،
1: أي
0: ثم اللغات في علاقة التثقيفات، في علاقة بالدرجة مثلا الإنجليزية والأعمال الإسبانية والإيطالية والتجارة الدولية، لازم التلميذ ما يقفش في حدود ما هو معطى وما يسمع برشا الآداب، معناتها ما فيهاش آفاق. بالنسبة للآداب هي راهي آفاقها في مواصلة الدراسة. بالنسبة للمسائل اللي يسألوني مثلا التجريبية والرياضيات على الشعاب الواعدة، شعب الوعد هي موجودة برشا. شعب عادة أنا ما نشوفش نعطي شعب بالضبط، لكن شعب اختصاصات. الاختصاصات اللي هي ذات علاقة بتحليل البيانات الضخمة، ذات علاقة بتحليل البيانات والأعمال، ذات علاقة بالأمن السيبرني، ذات علاقة بالشبكات وتطوير الويب والميديا بشكل عام. لأن هو سوى تشوف أنت العالم الكل يتحدث على ما بعد الرقم الكلاسيكية. الذكاء الاصطناعي والقدرات الجديدة اللي هي يجب تكون حينة وديما في الفرق بالكل. رو إذا كان مش ناقص في نقطة وانطلاقا منها باش نقيموا كل شيء، لا ما نجموش. والرؤية تكون أوضح وإحنا نتقدمه، مش حابسين في بسطنا. أنا نبدأ في البريميرمي بصباح الجيم، بصباح التوازيان، ناخذ الليسانس باش تم عندي توضح لي أنواع المسار والأفاق، بعد ندخل لسوق الشغل. سوق شغل أنا زاد ما يهزم، مش نكتفيه بيه بالشيء،
1: أي بالمهارات الأخرى
0: عنده علاقة بخبرات مستجدة، وهذيك اللي تكون كان داخل مراكز وانطلاقا من دراسات معمقة.
1: أي
0: هي التلميذ يتشبع بفكرة إن النجاح مشروع، ما هوش النجاح سكور وعشرة اختيارات، راهو مشروع شخصي ومشروع دراسي ومشروع مهني، يتطلب تدرج وصبر ومثابرة وحضور، ولكن يتطلب في نفس الوقت إني نطلع على المعلومة. وقت حكيت أنا على السليمة اللي موجودة في الباجر، برشا برشا يتجاهلوه دليل التوجيه، ما يقولش فيه كان الشعب انطلاقا من قيمتها في علاقتها بمكان معين.
1: به
0: وهنا العكس، معناتها لازم انا نطلع على المعلومه عندي، حتى لو ببساطه، لو حتى شعبه ما نعرفهاش، ندخل جوجل ونكتب مثلا البيتكولوجي الصحي.
1: اي
0: صحيح، تو يخرجوا لي شنو بالضبط الشعب نتاعي. انا تخرج ثلاث اربع خمس شعب بيكونوا ملائمين للمجموعه اللي عندي، معناتها نجم انا في اذا كان نقدم نتقبل بنسبه كبيره، مش مشكله. راهو المضمون الاكاديمي والافاق التشغيليه، ندخل للسليمه، ندخل لجوجل، اي حد حتى الذكاء الاصطناعي تو يعطيك المعلومات
1: الكاش. سي لطفي، اذا كان نحوصل انه سيادتك قلت انه حاولوا ما تخلوش تعمير الاختيارات بتاعكم لاخر وقت، يعني لانه اخر وقت هو اللي هو يوم الجمعه القادم، يعني حاولوا تعمروا من اليوم، حاولوا تحدوا اختياراتكم بشكل كبير، وايضا قلت انه لابد انه اختياراتكم تكون واقعيه جدا، وقلت انه واهم حاجه ربما انه لابد انك تعمروا ست اختيارات ولا اكثر تقريبا. هذوما النجم نركز عليهم فقط بالنسبه للمترددين، لانه هو لهنا طبعا ان شاء الله الناس اللي حددت اختياراتها ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، وان شاء الله ياخذوا الشعب اللي يختاروها. بالنسبه اللي مازالوا مترددين شويه، هل انه في اطار الخدمات ربما اللي تقدموا فيها كما سيادتك والمستشارين، يعني ينجموا يلتجؤوا لكم، والا ثم اليات معينه باش ياخذوا الاستشاره بالنسبه للناس اللي متردده اللي مازالت ما حددتش الاختيارات نتاعها؟
0: أنا بالنسبة لحنا كمستشارين على غير نظمنا لقاءات، ولكن توا بالنسبة للوقت هذا أكيد ما تتلام، هما توا يحسوا رواحهم اللي هما معناتها قرب ياسر لآخر الانتهاء الأجيال، على معناتها اللي على ذمتهم ينجموا يتصلوا بينا. أرقام له وتم حتى الجمعية، جمعية المستشارين بتتقايمة كاملة اسمية بأوقات مختلفة، صباح والعشية حتى لترونتيان، على ذمة الكلام المتردين. وأنا أحب نذكر راهو التردد وقتاش يولي عايب هو التردد، إذا كان معناتها التردد مرتبط بالخوف، لكن إذا كان التردد مربوط باستراتيجية الاختيار تولي باهي. معناتها هنا التلميذ أنا نتردد باش نعرف كيش نرتب، والترتيب هذاك مرة أخرى ما نندمش عليه. لكن إذا كان أنا نبقى متردد خايف من كل شيء، من النجم نخسر كل شيء. معناتها هنا التردد لازم يزول في اقرب وقت، واحنا على ذمتهم. واهم حاجه اخرى، نقطه حتى في هذه تبع الاجراءات، التلميذ اذا كان عمر راه في كل وقت ينجم يدخل يعمل تعديل موديفيكاسيون، يعمل تعديل يلزم هو راه يسجل الاختيارات من جديد. ما نقولش انا راه صحيح هذيك راهي موجوده في الباز توني، ولا جست معك عملت تقريبا عملت تعديل فقط، لا، التعديل هذاك بعد اضغط على تسجيل الاختيارات واضغط على طباعه تسجيل الاختيارات كم بديت من اول جديد. والمساله هي ايش يعني، هم يدخلوا يتعرفوا عليها، واكيد في اللحظه السر كما يقولوا التلميذ راح وجه لوجه مع التعمير. لهنا حاجه وحيده، ما يعمرش طريقه عشوائيه، ما يعمرش لانه هو مضطر مش يعمر، لكن على الاقل تم اختيارات اكيد بينها ما هو اكثر اهميه بالنسبه له على الاقل، وتم اولويات.
1: هي
0: الاولويات هذيك بتبيعها باش في قبل ما ينوفى التعمير الاختيارات، الاولويات هذيك باش تظهر بتبيعتها وقت هو راح 11 ولا 12 ولا 13 اختيار مش يضطر يحط منهم 10 اختيارات.
1: نعم.
0: وداخل العشر اختيارات هذيك بشي يرتب الأقرب ليه
1: أي.
0: الأقرب للقدرات وهو الراحة.
1: نعم.
0: حتى نوع من الراحة
1: أي.
0: مش أي شعبة ترتاح لها
1: أي.
0: لكن تم شعبة بتحس اللي هي تنجم تكون ملائمة أكثر
1: من نختم معك سيلوت في ناصر المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بآخر ملاحظة وآخر توصية تقدمها سيادتك.
0: بالنسبة لعملية التسجيل على آخر ملاحظة كونا معتها راعوا أكثر المجموع وراعوا أكثر القدرات اللي في لحظة معينة والقدرات المعرفية لأن الجانب النفسي هو جانب طيعة شوي معتها سوبي حتى النجم أنا مثلا تم شعبة عندي قيمتها وأنا نجم نقراها في نكتشف حدودها معناتها في سوق الشغل ونكتشف أهميتها في سلم المعارف وقتها النجم معناتها تخلق عندي دافعية لكن إذا كان معناتها ندخل في مسار دراسي جامعي وبعد مبني فقط على العاطفة بعد إذا كان اكتشفت اللي هي تم صعوبات رو معناتها آليا نضطر إلى تعديل اختياراتي وتعديل المسار بإعادة التوجيه وتعرف إعادة التوجيه في نفس سنوات في نفس أماكن نفس علاقات إلى غير ذلك.
1: نعم.
0: إن شاء الله وليداتنا وليدات كل موفقين ولو يوصلوا يأخذوا على الأقل الاختيارات اللي تناسبهم. على فكرة أنا مش الاختيار الوحيد الأول هو المهم.
1: أي.
0: كلهم مهمين لكن بتدرج. ديما كما اختيار ثاني ثالث رابع يعتبرها مجموعة خطط ترى. خطة A B G D والخطة اللي تنجح هو فقط يتقبلها
1: نعم.
0: ويخلق لها ظروف أنها تنمو
1: نعم.
0: وتنتهي إلى نجاحات أكثر
1: إن شاء الله. شكرا لك سيد لطفي ناصري المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. هكا نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرأة. أجمل تحيات تسوقي عرفة عبد النبي مولى عائشة حدي وأحمد العقوني. نلتقي غدا أيضا في برنامج المرأة من 10 إلى منتصف النهار.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
0: فلاش سبور.
1: فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. انتهت منذ قليل عملية سحب القرعة للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسم 2026-2027. ابرز ما جاء في هذه عملية القرعة انه مباراة الدربي باش تدور في الجولة الثامنة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للجولة الأولى من أبرز المباريات، لقاء الكلاسيكو القمة بشماج مع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي، ثم فريق النجم المتلوي ممثل الجهة باش يستضيف الجولة الأولى النادي الأفريقي، ثم في الجولة الثانية باش يتحول إلى صفاقس لملاقات التقدم ساقية الدائر. البطولة إن شاء الله باش تنطلق يومي 22 و23 أوت القادم بين سقى الأربع الجولات الأولى بجولة كل أسبوع، في انتظار الدورة التمهيدي الأول لكأس الكاف وكذلك الرابطة باش تتوقف فيه أو تتأجل فيه المباريات، مش باش تجرى ما بين مباراة الذهاب أو الإياب. بالنسبة للمسابقات الإفريقية على أن تجرى المباريات المتأخرة بعد نهاية هذا الدور، وثم انطلاقة باش تتوقف انطلاقة مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المكتب الجامعي كان يوم أمس كذلك قرر تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني بموجب عقد يمتد لأربع سنوات. الإطار الفني يتكون من معين الشعباني مدرب، مساعد مدرب مراد المالكي، مساعد مدرب سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، ومكلف بالتحليل وسام صفوت. المنتخب الوطني التونسي للفتيات أقل من 18 سنة باش يلعب الدور باش يلعب مباراة ترتيبية من أجل المركز الثالث وفي من أجل الحصول على الميدالية البرونزية، وذلك في بطولة إفريقيا للأمم اللي تدور بالإسكندرية. كتاب العام للهلال الرياضي برديف تعلم أن آخر أجل لقبول الترشحات حدد اليوم 5 أوت القادم، على الراغبين تقديم ترشحاتهم إرسال قائمة تضم 15 عضو مع التنصيص على رئيس القائمة. عملية سحب القرعة الأدوار التمهيدية للدور التمهيدي كأس الكاف وكأس رابطة الأبطال باش تكون يوم 6 أوت القادم. بالنسبة للكاف يعلن عن مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. الجولة الأولى باش تدور أيام 23 و25، الجولة الثانية 27 و29 سبتمبر، بالنسبة للجولة الثالثة أيام 11 و13 نوفمبر، الجولة الرابعة 15 و17 نوفمبر، والجولتين الخامسة والسادسة 22 و30 مارس. نختم بالخبر التالي. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن عن تعيين النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان مدرب جديد للمنتخب خلفا لديدي ديشان. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. اليوم في سيفك على كيفك، الممثلة زينب المالكي تتوج بجائزة أحسن دور نسائي للفيلم العربي. المخيمات الصيفية للكشافة التونسية بالكتار. مشاركة الرسام كمال عمامي في تظاهرة مرافق الفن. سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
3: منتصف النهار على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في إطار برنامج صيانة وتعهد شبكات الطرقات، تتواصل أشغال الإصلاح الجزئي للطريق الوطنية عدد 15 الرابطة بين قفصة والقصرين، وشملت التدخلات إزالة الأجزاء المتضررة من سطح الطريق ومعالجة مواضع التدهور، فضلا عن تعبيد المقاطع المستهدفة بالإسفلت البارد وتحسين ظروف الجولانة وتعزيز السلامة المرورية لمستعملي الطريق. هذا وتدعو الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام بإشارات المرور واحترام السرعة القانونية وتوخي الحذر عند المرور بمناطق الأشغال حفاظا على سلامتهم وسلامة فرق العمل. نفى مركز التوليد وطب الرضع بتونس وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح يوم السبت الموافق 25 من جويلية على صحة الرضع أو سير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. أعلن المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية نجاح الفرق الميدانية في السيطرة النهائية على الحرائق العنيفة التي شهدتها ولايات الشمال الغربي التونسي مؤخرا، وخاصة منطقتي نبر وساقيت سيدي يوسف بولاية الكافة، والانتقال رسميا إلى مرحلة التبريد للتأكد من زوال الخطر كليا. أعلنت وزارة الدفاع السعودية شن ضربات نوعية محددة اليوم بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية سنتكوما ضمن أهداف تابعة لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق بعد استهدافها منشآت بترولية في المملكة، مشددة على أن المملكة لا تسعى للتصعيد لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له. أخيرا سجلت القارة الأوروبية 1254 حريقا وانبعاث 8.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتصدرت فرنسا وإسبانيا الأضرار وسط تحذيرات خبراء من التغير المناخي وزيادة خطورة السحب النارية التي تساهم في نشر النيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة وقيدة مع المسابقات مع الأسئلة في خليك الربح. كما تعودتوا ديما الموعد يجمعنا من نص النهار حتى للمضي ساعة بمشاركتكم بتحدياتكم بالإجابة على الأسئلة اللي تنجم تجيكم في 8 مجالات: الدراما، الموسيقى، السبور، الأماكن، الأعلام، التاريخ، برشا برشا برشا مجالات. هالثمانية هذوما قادرين في 20 سؤال من 1 حتى ال20 تختاروا الرقم اللي تحبوا عليه ونشوفوا نص سؤال. ما عليكم كان تشاركوا معنا، تطلبونا على الخط المباشر 76 226 600 باش تربحوا معنا في خليك الرابح الجائزة وتترشحوا معنا للسباق غدوة الخميس. عنا مترشحين، بعد نعلنوا عن مترشحين اللي معانا وباش يكونوا موجودين غدوة الخميس معانا في خليك الرابح. انتوما ما تتردوش، خاصة الناس اللي ما شاركتش معانا، الناس اللي تسمعنا، الناس اللي تحب تشارك وتلقى الخط معناتها اوكي بيت، نجم تعاود تتصل بينا. والناس اللي ترشحت معانا رجاء ما تعاودوش تتصلوا في نفس الاسبوع، بعد باسبوع تنجموا تعاودوا تشاركوا معانا. هكا نعطوا فرصة للناس اللي تسمع فينا وتحب تشارك معنا. خليك الرابح وقاية الجوائز، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. من جديد رحب بكم أحلى مستمعين وين ما اخترتوا تسمعون على موجة إذاعة قفصة. خليك الرابح، برنامج المسابقات من توا حتى للماضي ساعة نسمع مشاركاتكم، نحاولوا نعاونوكم بالأسئلة. الأسئلة ما هيش صعبة الحقيقة، تربحوا معنا جائزة قيمة من أهداء فضاءات بن جدو للتجهيزات المنزلية. تترشحوا كالعادة، نذكركم قانون الحصة، تجاوبوا بزوز أسئلة صحاح من بين ثلاثة أسئلة تترشحوا معنا للمنافسات غدوة الخميس، وتكون عنا قرعة. تقريبا عنا تلت زوز أسابيع فارتين مربح معنا حتى واحد الجائزة. إن شاء الله تكون من نصيبكم الأسبوع هذا باش تشاركوا معنا وتربحوا. ناخذوا مكالمة حاضرة معانا، نقولوا أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام.
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: معك ميردة جازة من سليان.
0: ليندا.
1: ميردة، ميردة.
0: ميردة عزازة، مرحبا يا ميردة. أول مرة تشارك معانا في خليك الرابح؟
1: لا، شاركت الجمعة اللي فاتت.
0: شاركت الجمعة اللي فاتت، أما ما ترشحتش.
1: لا.
0: لا، نعود تحدي، نمشي معاك من واحد لثمانية يا ماجدة. نمشي معاك للستة، واليوم يتحلك الستة زعمة. شنو أسئلة رياضية سبور؟ صحاب انت والسبور ولا لا؟
1: شوي.
0: معناتها تنسألك شكون ليكيب اللي تحب. لا، باش نسألك شنو النوع السبور الرياضة اللي تحبها؟ جمناس، كرة القدم، سلة، شنو؟
1: شوية كرة قدم
0: نطبق في صورة مين هكا. هيا به عنا ملا شانس تقريبا نجم نجاوبه بصحيح. من 21 يا ماجدة.
1: سبعة.
0: نمشي السبعة، السبعة ونشوفوا السبعة شنو يقول. سؤال رقم سبعة، السؤال يقول لك محمد علي كلاي توج بلقب رياضي القرن متى ولد؟ 38، 40 ولا 42؟ كرونو.
1: 42.
0: ولد 42 والإجابة صحيحة. يعطيك الصحة ماجدة، إجابة أولى صحيحة. نحاولوا في الإجابة الثانية باش ترشح معنا غدوة في سباق غدوة مع المترشحين تيلة الأسبوع هذا. نمشوا من واحد لثمانية ونعودوا نفس العملية من واحد لثمانية.
1: خمس.
0: نمشوا رقم خمسة، خمسة. نمشوا تو العمق التاريخ ونبربشوا في التاريخ ونشوفوا الأحداث التاريخية شنو باش تيح لك من واحد لعشرين.
1: سبعة.
0: زادة سبعة، مغرومة برقم سبعة.
1: ماذا
0: هكاك؟ هكاك وبر. يلا سبعة المرة هذية، خرج معانا السؤال باش نعوضوه برقم آخر.
1: تسعة.
0: تسعة، علي بن غذاهم قاد ثورة تمرد فيها القبائل في وسط البلاد وغربها ضد محمد الصدق بي، لكن الثورة هذية تم إخمادها. هل تم اعتقال قائدها سنة 1865؟ سنة 1866 ولا 1867؟
1: خمسة وستين.
0: والإجابة
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: الإجابة غالطة يا ماجدة، نشدوا الهمة، إجابة صحيحة وإجابة غالطة، ما زلت عنا فريسة هكا فرصة للتدارك. يلا نعاودوا من واحد لثمانية.
1: ثمانية.
0: نمشوا لثمانية والموزيكا، نتصور الموزيكا عندها حظ معاك يا ماجدة. شكون فنانك المفضل؟
1: فضل شاكر.
0: فضل شاكر، وأنا زادة الحقيقة. يلا فضل شاكر، يمنعك ولا ما يمنعكش؟ على كل من 21
1: 7
0: من 21 عندك رقم 7 نشوفوا السبعة السبعة شنو بش يقول. في 2006 كان هو مخرج فيديو كليب أغنية خدني معاك للفنانين فضل شاكر ويارا، زعما هو المخرج سعيد الماروق زياد خوري ولا نادين لبكي؟
1: الماروق
0: سعيد الماروق والإجابة. أيوة. الإجابة صحيحة وهكا يا ماجدة مبارك لك ترشح معنا غدوة. الغدوة نتصلوا بيك وتشارك معنا ضمن المترشحين وإن شاء الله تكون الجائزة من نصيبك من أهداء فضائت بن جدو للتجهيزات المنزلية. مواصلين معكم المشوار في خليك الرابح، ناخذوا مكالمة أخرى حاضرة معنا. أهلا وسهلا.
3: أهلا أختي فيت.
0: مرحبا شكون معنا؟
3: سالم ماتب عبيد.
0: أهلا يا سي سالم، شن حوالك يا سي سالم؟
3: والله لبي سهلين على السؤاليات.
0: رانا قول لي رانا أوفياء للإذاعة سهلين السؤالات.
3: أي نعم، نحن نسمع كافي ساعة قصة. والله نسمع كافي ساعة قصة.
0: لكن عندك حل آخر ميسالش قلنا عليه، لازمك تسمع كان إذاعة قصة خليك الربح وتربح معنا إن شاء الله تترشح معنا سي سالم من 1 لـ 8.
3: برا نحط واحد، واحد ما طلبوش حتى واحد.
0: الأدب والشعر، الأسئلة في الأدب والشعر وتتشعر علينا سي سالم ولا مازال بكري؟ القيلة مازال بكري. يلا من 1 لـ 20.
3: برا
0: 2. عالم من علماء اللغة كتب قواعد النحو في 1000 بيت، زعم هو شكون؟ سيبوي بن هشام الأنصاري ولا محمد بن مالك؟ كرونو.
3: محمد بن مالك وهشام الأنصاري. برا محمد بن مالك.
0: والله برا محمد بن مالك ومشتة معاك الدنيا. أيوة. سي سالم هيا نقول لك حاجة سي سالم، من معناتها جبت الإجابة صحيحة. وسي محمد بن عبد الله بن مالك الطائي هو شخصية والعلامة من علماء اللغة، كان ولد بالأندلس وهو عربي الأصل، كتب ألفية ابن مالك، الكتاب متاعه فيه 1000 بيت ألفية ابن مالك، كان مشروع لغوي كبير لبى حاجات الكل القواعد العربية الكل اللي كتبها وجمع قواعدها الكل المتناثرة وقرب المسالك للمبتدئين، سهلها علينا معناتها في الكتاب هذا، هو الأصل في اللغة العربية اللي يحب يتعلم حتى الناس المبتدئين يدخلوا للكتاب هذا ويتعلم منه، لم قواعد اللغة العربية الكل وسهلها فيها ألفية ابن مالك المعروف هذا. على كل معاك من 1 لـ 8 مرة أخرى، والإجابة بتاعك صحيحة إن شاء الله، الإجابة الثانية صحيحة وهكا باش تترشح معنا سي سالم. تفضل من 1 لـ 8.
3: برا نعود 4.
0: نمشوا الأربعة، والأربعة زعمة اليوم شنو باش تطيح معانا؟ الأربعة نشوفوا، الأربعة هي الموسيقى، الأربعة موسيقى. يلا ناخذوا الموسيقى من 21.
3: 1.
0: يلا أغنية ساكن قصايدي للفنانة النجاة الصغيرة، هل كانت من تأليف مأمون الشناوي، حسين السيد ولا عبد الرحمن الأبندي؟
3: والله العظيم الإجابة الثانية.
0: الإجابة
3: الثانية.
0: الإجابة الثانية حسين السيد.
3: أيوة.
0: مال زهر. أيوة. معاك في سالم. سي سالم تعرف اليوم حل معاك الإجابة هكيكة، عندك عليها فكرة وإلا ضربة حظ؟
3: والله ضربة حظ، راي جيت كي غير وصلت من السوق نجري باش نلحق عليك ورخص راسك.
0: مالا ديما امشي للسوق وهي يلحق علينا كل نهار من الاثنين للخميس، الحق علينا باش هكا تجيب الاجابات كلها صحيحه وهكا تترشح معنا سي سالم للغدوه للفينال ان شاء الله تكون الجائزه من نصيبك. تحيه ليك، تحيه المستمعين وين ما اخترتوا تسمعونا في توقيتنا توا نقولكم رانا مازلنا المشوار متواصل معاكم من نص نهار حتى للماضي ساعه.

0: نرجع معكم في خليك الرابح. رحب كل من التحق بينا في الاستماع وين ما كنتوا. إن شاء الله ثنية زينة، إن شاء الله نهاركم مزيين، إن شاء الله برزق الحلال وين ما كنتوا. الناس الكل تسمعوا فينا، وإن شاء الله بالربح للناس اللي باش تشارك معنا وتجاوب بصحيح معنا، ونقولها راك باش تترشح معنا الغدوة نهار الخميس للقرعة. نمشوا مكالمة حاضرة معنا، نقولوا عسلامة.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا فتونة، ما قلبي كله معاك.
0: مرحبا، أهلا وسهلا يا أخي. يا أخي هالأصوات المزيانة هذية اللي تسلم علينا، تحب تربح ولا تحب تشارك معانا؟
1: نشارك ونربح. غير تشارك الأسبوع اللي فات ما ربحت.
0: لازم المرة هذية تجاوب صحيح. مالا خليني عاود نذكر بالاسم. للا
1: عزيزة فجراوي.
0: أيه يا عزيزة، شاركت معنا زاد البارح أمس معنا.
1: ما ربحتش
0: معنا ميساج. خلينا نزيد ونعطوك فرصة لحل جواب صحيح من 1 إلى 8 يا عزيزة.
1: خمسة.
0: يلا نمشوا الرقم 5 والأحداث التاريخية من 21 يا عزيزة.
1: 21 15.
0: نمشوا رقم 15 زعما شنو باش يكون السؤال. يلا، كم دام الاستعمار الفرنسي للجزائر؟ 130 عام، 131 عام، ولا 132 عام؟ كرونو.
1: 131 عام.
0: الإجابة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. نعاودوا مرة أخرى، ميسالش الفايدة في المشاركة يا عزيزة، ركز معانا شوية. من 1 إلى 8.
1: من 1 إلى 8 7.
0: نمشوا للسبعة ونشوفوا السبعة شنو باش تطيح. الأعلام، الأسئلة في الأعلام والشخصيات. يلا من 21.
1: من 21 15.
0: شد الرقم صحيح في ال 15. نمشي لل 15. يلا، ملك نوميديا يوغرتا يمثل رمز للتحرر ومكافحة الاستعمار. كان خاض حرب خلال الحرب هذه في روما، توصلت الخسائر فادحة لكنه انهزم بسبب الخيانة. كم دامت الحرب هذه؟ 5 سنوات، 6 سنوات، ولا 7 سنوات؟
1: 7 سنوات.

0: يلا الإجابة صحيحة يا عزيزة. نمشي معاك المحاولة أخرى وإجابة صحيحة أخرى باش تخليك تترشح الغدوة من 1 لـ8. من 1 لـ8 نختاره. شنو قلت لي؟
1: 7.
0: 7 اخترناها توا يا عزيزة. نختاره رقم آخر. 6. الستة. نمشوا للسبور ونشوفوا الأسئلة في السبور شنو بش تطيح لك. من 21 عزيزة.
1: 15.
0: الصوت مش واضح، كان تغير المكان يا عزيزة، خلينا نسمعوك بالجداء. 15 زادة. نمشوا للسؤال رقم 15. وش يقول لك السؤال؟ يلا يا عزيزة انت من المتلوي، وسؤال بشي تحلك عن النجم الرياضي بالمتلوي. النجم الرياضي بالمتلوي فريق يلعب في الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم، كانت أسس سنة 1950 53 ولا 55؟ 53. نجم الرياضي بالمتلوي، والإجابة الإجابة غالطة يا عزيزة. عندك فرصة للتدارك، سؤال واحد آخر ومجال واحد آخر. من 1 لـ8.
1: من 1 لـ8 زاد نمري 3.
0: 3. نمشوا لـ3، العلوم والمعارف. زعما شنو هو السؤال باش يكون سهل باش يكون صعيب؟ من 1 لـ20.
1: من 1 لـ20. 20.
0: عزيزة خذت، خليني قبل ما نمشي من 1 لـ20 خليني نتفكر معاك. هذا سؤال رقم 3 وإلا جاوبت على سؤال صحيح وإجابة وسؤال غلط؟
1: غلط. لو وثاني غلط.
0: وهذه هذا سؤال رقم 3.
1: أي.
0: معناتها عندك عندك الحق، إجابة صحيحة وإجابة غلطة. جاوبت زوز غلطين وواحد صحيح.
1: لا جاوبت واحد غلط وواحد صحيح.
0: هذا هو واحد غلط وواحد صحيح. نكمل السؤال هذا معاك يا عزيزة. من 1 لـ20 قلنا في العلوم والمعارف، تفضل يا سيدي.
1: 19.
0: نمشوا رقم 19 ونشوفوا سؤال شنو هو باش يقول لك السؤال. 19 خرج معانا. نعاودوا العملية مرة أخرى يا عزيزة. رقم آخر
1: 18.
0: أول تقرير مفصل مبني على ملاحظات بالمجهر عن التركيب الداخلي للأنسجة الحية هو تقرير عين الذبابة. هل صدر التقرير هذا سنة 1622 1633 ولا 1644؟
1: 1644.
0: عين الذبابة 1644.
2: أيوة
0: يعطيك الصحة عزيزة، فرصة تدارك منعاتك غدوة باش تترشح معنا زادة للتصفيات غدوة الخميس على الجائزة اللي باش تكون حاضرة معنا من إهداء فضاءات بن جدو للتجهيزات المنزلية بالمظلة ورأس الكيف. على كل أنا نقول لك يا عزيزة استنينا غدوة في المرحلة القادمة، وانتم ما كنت حابوا تشاركوا معنا في خليك الرابح وطلبونا على الخط المباشر 76 226 600. مرحبا بالجميع.

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.
1: يلا كوفي خليك الربح. الناس اللي تحب تربح معنا نرحب بها من جديد في التحدي في خليك الربح. قبل هذا باش نمشي لنقطة صغيرة. مرحبا، أبقى معي. قبل هذا باش نمشي لنقطة صغيرة. راهو المتسابقة عزيزة فجراوي، نعتذر يا عزيزة لأنك ماكش باش تترشح معنا وترشح للغدوة الخميس، ماناش باش ناخذوه بعين الاعتبار. علاش؟ من باب الشفافية والاحتساب المتعادل اللي كافت المتسابقين، رجعنا عملنا خلال الكواليس، عملنا إيكوت استماع من أول وجديد. أنا ثبتت معاك، قلت لك يا عزيزة معناتها تعديت معنا في زوز أسئلة ولا ثلاثة، قلت لي رانا في زوز بركة، كملت لك السؤال الثالث. ألوركي أنت خذيتي حظ نتاع أربعة أسئلة، سمعناهم معاك أربعة محاولات، وهكا نكونوا أخرقنا قانون خليك الرابح، وبيش نضمنوا حق المتسابقين الكل والمترشحين الكل في خليك الرابح، لازمنا نلتزموا بقانون البرنامج. هذاك علاش ماكش باش تكون محاضرة معانا غدوة في الترشح يا عزيزة. إن شاء الله الأسبوع القادم كي تعاود تترشح معنا وتعاود نخوضوا من أول وجديد التجربة، لأنه أربع أسئلة الحقيقة سألناهم لك. على كل نحن باش نمشي معك، ولو كنت يا عزيزة جاوبتي معنا زوز أسئلة من الأول صحاح كنا أخذينك بعين الاعتبار ترشح مباشر لخليك الرابح غدوة الخميس، ولكن أنت جاوبتي إجابة صحيحة وزوز أسئلة غلطين. على كل أنا باش نواصل معاكم التحدي، تقريبا آخر مشاركة معنا اليوم في خليك الرابح. معنا مكلمة، نقولوا أهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا يا اختي فاتن، يعطيك الصحه اختي الغاليه، نحبك برشا فاتن. راني قبل ما تدخل عزيزه، صدقيني يا فاتن الغاليه خمسه قلنا ياتونا معاك في الاوف.
1: مرحبا مرحبا، عنا ضغط كبير، الناس كلها تحب تشارك في خليك الرابح، والناس كل تحب تربح معنا، والناس كل تحب تسمعنا صوتها.
2: ماشي كيكا يا اختي فاتن، ماشي كيكا، مش انا عارف نحبك برشا وانت سمحه، راني غالي عليا برشا وانت من احسن المنشطات. ماني كتعدي خمسه قلنا يات والظهر، معناها كيما نقولوا فيها الرصيد، معناها يا
1: الله ميساج تدلل يا حيوتة يا حيوتة.
2: باش نقول لك بالسلامة، باش نقول لك بالسلامة فاتنا الغالي، ما عادش الرصيد فيا، باش نمسي عليك انت ونمشي على روح.
1: شكرا ليك، غدوة تشارك معنا، لا الأسبوع القادم الاثنين يا حياتي نستنى مشاركتك معنا في خليك الرابح. راهو الإشكال أنه في الانتظار نعدو غنية لأنه فما ضغط على الهاتف. نمشي مكالمة حضرة معنا أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا.
3: عسلامة
1: عسلامة، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
3: حفناوي الأخضر.
1: سي حفناوي الأخضر، أهلا وسهلا. مشاركينا في خليك الربح تقريبا أحصرنا، بدينا نعرفوا الأسماء ونحفظوا رقم الهاتف، ونفسهم هم اللي شاركوا معنا، فقط اللي يترشح معنا ما ينجمش يشارك معنا. على كل سي حفناوي نبدو معاك السباق من واحد حتى لثمانية.
3: واحد.
1: من واحد حتى لثمانية اختار سي حفناوي واحد، الأدب والشعر من واحد العشرين.
3: خمسة.
1: نمشوا سؤال خمسة، من قائل هذا البيت الشعري؟ ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع. هل هو أبو الفتح البستي أم الإمام الشافعي أم علي ابن أبي طالب؟
3: علي ابن طالب.
1: الإجابة غلطة يا سي حفناوي. يلا نمشي معاك السؤال، محاولة أخرى، مازالوا عندك زوز محاولات أخرين سي حفناوي، نختاروا من واحد لثمانية.
3: أربعة.
1: نمشوا رقم أربعة، الموسيقى، نشوفوا الموسيقى شنو بشي تحلك السؤال يا سي حفناوي. في العادة شنو تحب تسمع؟ شكون تحب تسمع؟
3: هنا
1: أي في الأغاني شكون تحب تسمع؟
3: الأغنية
1: شو اسمه؟ فاطمة عيد. يلا من واحد العشرين سي حفناوي، يلا.
3: تسعة.
1: تسعة نمشوا سؤال تسعة. يقول لك يوهان سيباستيان باخ هو عازف الأورج ومؤلف موسيقي وملحن ألماني، ولد سنة 1685 ولا 1705 ولا
3: 1715؟ 715.
1: والإجابة غالطة. الإجابة غالطة يا سي حفناوي مرة أخرى، وهكا تخرج معنا من السباق. زوز أسئلة غالطين يا سي حفناوي، زوز جبتهم غالطين هكا ولا لا؟ يعطيك الصحة، شكرا لك على المشاركة سي حفناوي. هكا يوصل بينا الوقت لنهاية مشوارنا في خليك الرابح، ما بقى لي كان نسلم عليكم الناس الكل في توقيتنا هذا، ونذكركم بقانون البرنامج، زوز أسئلة صحيحة من بين ثلاثة أسئلة. خليك الرابح غدوة، موعد الفينال غدوة، شكون باش يربح الجائزة معانا مع المترشحين طيلة الأسبوع هذا، نعاودوا نتصلوا بهم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من نص نهار حتى للمذي ساعة. تحيات فاتن هنشيري وكامل فريق الأعداد، صدقي عرفة، رياض حدوري، وزميلتنا زينة حدي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. في الأمان، باي باي.

0: لمة الحباب ما تحلكين بيكم العائلة لأصحاب الحباب.
1: لمة الحبايب
0: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 النص الليل معايا نهاد الداني.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: الواحدة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثانية لنهار اليوم، أقدمها لكم إيمان إبراهيمي. والبداية مع العناوين. اليوم انطلاق مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة بمدينة القطار من ولاية قفصة تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. المصادقة بالبرلمان على اتفاقية قرض لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة والرفع من طاقة إنتاج الفوسفات بالحوض المنجمية. طهران ترفض مقترع عمان بشأن مضيق هرمز، والجيش الأردني يعترض 5 صواريخ إيرانية. في إطار برنامج صيانة وتعهد شبكة الطرقات، تتواصل أشغال الإصلاح الجزئي للطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قفصة والقسرين، وذلك عن طريق مقاولة البرنامج التحفيزي. وشملت التدخلات إزالة الأجزاء المتضررة من سطح الطريق ومعالجة مواضع التدهور، فضلا عن تعبيد المقاطع المستهدفة بالإسفلت البارد وتحسين ظروف الجولان وتعزيز السلامة المرورية لمستعملي الطريق. هذا وتدعو الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام بإشارات المرور واحترام السرعة القانونية وتوخي الحذر عند المرور بمناطق الأشغال، حفاظا على سلامتهم وسلامة فرق العمل. ينظم المركز الثقافي دار الفنون بالقطار من ولاية قفصة مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة انطلاقا من مساء اليوم وإلى غاية 31 من جويليا الجاري تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. الدورة الجديدة تحتفي بالشعر والروائي والمترجم أصيل الجهة عبد الوهاب الملوح، حيث يتم خلال اليوم الافتتاحي تقديم عرض وثائقي خاص بإصداراته من إنتاج دار الفنون بالقطار. كما يتضمن برنامج التظاهرة عروض موسيقية ومسرحية وورشات في الإبداع والرسم وصنع المحتوى والذكاء الاصطناعي. مزيد من التفاصيل تقدمها سمح بني داود مديرة دار الفنون بالقطار.
2: الدورة الرابعة من مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري تبدأ اليوم 29 وتتواصل على 3 أيام 30 و31 جويلية 2026، وهي دورة الأديب التونسي ابن قفصة الأديب عبد الوهاب الملوح، وهو قامة أدبية يحق لنا أن نفتخر بها ونقربها من أجيالنا الجديدة. الدورة تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية، مشاركة شبابية من القطار وقفصة والجزائر الشقيقة في سهرة غنائية فيها مروحات موسيقية وعروض مسرحية يوم الخميس، مع ورشات في الذكاء الاصطناعي وصنع المحتوى وورشات في صنع الحلويات والرسم والتلوين. أما الافتتاح فسيكون اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 على الساعة 6:30 مساء بدار الفنون. يفتتح بعرض موسيقي ثم عرض لسيرة الأديب عبد الوهاب الملوح عبر فيديو من أعدادنا ينوه بشخصية الأديب وبكتبه التي تتوزع على عدة أجناس أدبية من الرواية والشعر والترجمة ودراسات. أيضا يقدم يقدمه الأستاذ محمد الهادي زعبوتي في كلمة، ثم فقرة التكريمات يليها عرض أزياء تونسي للأطفال، ونختتم بعرض الحاضرة. هذا بالنسبة لليوم. نحب نوجه تحية للناس الكل، زورونا اليوم 6:30 في فضاء دار الفنون. الدار داركم والمهرجان لكم الكل، ومرحبا بالناس الكل ومرحبا بأطفالنا المبدعين. سهرة يوم الخميس إن شاء الله باش تكون فضاء محلول باش يستقبل أكثر عدد ممكن من الشباب المبدع من تونس من قفصة ومن القطار.
1: استعدادا للسنة التكوينية الجديدة، يواصل المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بيدقاش من ولاية توزر عملية قبول مطالب التسجيل راغبين في التكوين بمختلف الاختصاصات التي يوفرها المركز. سامي بن عبد الله مدير المركز.
3: تتواصل مركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش عمليات الترسيم لسنة تكوينية 2026-2027، وذلك مختلف الاختصاصات والمستويات، حيث يتم قبول مطالب التكوين الأساسي اللي يتم شهادة الكفاءة المهنية اللي هي خاصة بالتزام اللي عنده مستوى دفع أساسي منهات، أو شهادة مؤهل تقني مهني واللي يتم التزام اللي عندهم مستوى ثانية منهات، وهذوما في اختصاص الفلاحة الوحيد. بالنسبة للتكوين هذا عندهم المجانية التكوين، كذلك في المستوى الأساسي عندنا شهادة المهارة في اختصاص إنتاج الخضروات، وهذوما يهموا التلامذة اللي هما مستوى 7 أساسي ويتمتعوا بمجانية التكوين والإقامة والإعاشة. وفي مستوى ثاني نواصل تشييد قبول التسجيل ولا مطالب التكوين في المستوى التكوين المستمر، ولتهم كل الراغبين في بعض مشاريع الفلاحية على اختلاف مستوى التكوين تاعهم. المواجهة ديما اللي هما أعمارهم فوق 21 عام، وعندنا الاختصاص أهم مخازف الساحه الوحيه، تربيه الاغنام والماعز، زراعه الخضروات تحت البيئه المحميه، وتربيه دجاج الضياع. وطوال السنه التكوينيه يقوم مركز الاحتضان مختلف الانشطه الاعلاميه والتكوينيه اللي يقوم بها بالتعاون مع مختلف الهياكل المهنيه او المؤسسات المتعنى بالشان الكلاب. يتم ترسيم مباشره في المركز، يتصل بنا ويسجلوا الممر ومتم استماره ومتم يتعمروا، احنا في الدوره ان شاء الله نتصل بهم.
1: أعدت الإدارة الجهوية للصحة بالقسرين المواطنين لعدم الاستهانة بحوادث النهش والمسارعة إلى تلقي العلاج الوقائي فور التعرض لأي نهش أو خدش تسببه الحيوانات، مؤكدة أن التدخل المبكر والالتزام بالبروتوكول العلاجي وفران حماية تكاد تبلغ 100% من الإصابة بداء الكلب عفى الله الجميع. وقد سجلت الولاية خلال سنة 25 و2000 لما لا يقل عن 6208 حالات نهش أغلبها ناجمة عن الكلاب السائبة، مقابل 6005 حالات خلال سنة 24 و2000. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي مع المكلفة بالبرنامج الوطني لمقاومة داء الكلاب الإدارة الجهوية للصحة بالقسرين راضية اليحيوي.
4: داء الكلاب موضوع الحقيقة ولا مقلق برشا نظرا للخطورة متاعه، وعنده عواقب معناها وخيمة. داء الكلاب هو مرض مصدر الحيوان كيما الكلب والقط والبقرة، الثدييات بصفة عامة، وممكن يتعدى الإنسان على خاطر قلة وعي من المواطن بضرورة تلقي العلاج. إحصائيات في ولاية القسرين هي إحصائيات مرتفعة نوعا ما. بالنسبة لـ 2025 سجلنا 6208 حالة نهش، في سنة 2024 سجلنا 6005 حالة نهش. العدد هذا ارتفع في السنوات الأخيرة من 2024 و25 و26 ارتفع في 3، حيث في 2023 مسجلين 3500 حالة، وتوى في 2025 مسجلين 6200 حالة، دونك العدد مفزع. وهذا يدل يا إما على وعي المواطن وميم طون زاد على كثرة الكلاب السائبة، لأنه العدد هذا كنشوفوا الحالات هذوما شكون اللي قام بنهشهم نلقوا نسبة كبيرة إنهم الكلاب السائبة. نحث المواطنين اللي يملكوا كلاب باش يلقحولها باش يحمي روحه ويحمي الحيوان اللي يربيه. تلقيح راهو مجاني سواء للإنسان سواء للحيوانات، في المصالح البيطرية ينجم يلقح كلبه وينجم يلقح القطط متاعه. لفات كونه يبدأ الحيوان ملقح يكون الإنسان محمي. زيدا يبعد على كل حيوان سائب خاصة الصغار، كي يلقى قطوس في الشارع ما يلعبش به على خاطر المرض يتعدى من ثدييات الكلب، كلهم ينجموا ينقلوا داء الكلب للإنسان.
1: صدق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية المتعلقة بإسناد شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض بقيمة 110 مليون أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج بشركة فوسفات قفصة وتحديث منظومة الإنتاج المنجمية.
5: يهدف المشروع اساسا الى الترفيع في القدرات الانتاجيه لشركه فوسفات قفصة واستعاده نسق الانتاج، وذلك من خلال تنفيذ برنامج استثماري متوسط المدى يرتكز على المحاور التاليه: تحديث التجهيزات المنجميه عبر اقتناء معدات حديثه وذات قدره عاليه للاستخراج والنقل بما يساهم في رفع الطاقه الانتاجيه وتحسين شروط السلامه المهنيه، ارساء منظومات متطوره لتصفيه المياه ومعالجتها بما يرفع من نسب اعاده استخدام في الدورة الإنتاجية ويسهم في تقليص الضغط على الموارد المائية الجوفية، تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والصحي من خلال الارتقاء بالمعايير المعتمدة وضمير المطابقة للمعايير الدولية، وتعزيز الحوكمة والشفافية عبر تطوير المنظومة المؤسساتية واعتماد أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والرقابة. مكونات المشروع هي 3 مكونات: أولا رفع القدرات الإنتاجية، ثانيا تكريس البعد البيئي، وثالثا تطوير الحوكمة والتصرف. القرض 110 مليون أورو المبلغ الجملي، وهو قرض بضمان الدولة. شركة فوسفات قفصة مش ممكن أنها تخرج تأخذ وحدها المبالغ اللازمة، لأن وضعيتها المالية اليوم وضعية صعبة. الصيغة اللي هي اعتمدناها اليوم أنه تأخذ شركة فوسفات قفصة القرض بضمان الدولة. فما عنصر مهم جدا، فما 7 مليون أورو كهبة لدعم كل ما يهم الحوكمة وكل ما يهم الاستثمارات على المستوى البيئي. هو تمويل إذن بنسبة فائدة متغيرة معها 1% كمارج، فيها أيضا عمولة التعهد ب 0.5% مع فترة إمهال ب 60 يوم، عمولة التصرف ب 1%، فترة السداد 10 سنوات مع فترة إمهال لمدة 3 سنوات، ومدة الإنجاز المرتقبة هي مدة إنجاز متاع 3 سنوات.
1: يستأنف مجلس نواب الشعب اليوم الجلسة العامة لمواصلة النقاش العام حول عدد من مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، من بينها اتفاقية المربحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. ويهدف التمويل موضوع مشروع القانونين عدد 50 و51 لسنة 26 و2000 المعروضين اليوم على مجلس نواب الشعب، إلى تأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام الضرورية لدورة إنتاج الأسمدة الموجهة أساسا للتصدير والسوق المحلية. نفى مركز الطب أو التوليد وطب الرضيع بتونس وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح السبت 25 من جويلية الجاري على صحة الرضع وسير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. وأكد مركز التوليد وطب الرضيع بتونس في بلاغ نصدره اليوم أن ما تم تداوله بشأن استدعاء أطباء إضافيين أو أطباء مقيمين لإنعاش حديثي الولادة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي مضاعفات أو أضرار صحية ناجمة عن قطاع التيار الكهربائي. رفضت طهران مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، فيما قال الجيش الأردني إنه جرى اعتراض وإسقاط 5 صواريخ مصدرها إيران، وأعلن الحرس الثوري الإيراني توقيف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز. وأعلن الجيش الأردني في بياننا اليوم أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ مصدرها إيران مع استئناف ضربات بعد فترة هدوء استمرت أيام بين واشنطن وطهران. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء ضربات جوية أمريكية سعودية استهدفت مواقع تابعة لها في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بعد إعلان واشنطن والرياض تنفيذ عمليات ضد جماعات قالت إنها موالية لإيران. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال دولة الدولة الاحتلال للضفة الغربية غير قانونية. وقد تصاعدت أعمال العنف بشكل حاد في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة في 27 أكتوبر 2000، وباتت تشهد هجمات شبه يومية يشنها مستوطنون فضلا عن عمليات اقتحام عسكرية متكررة للبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية. اليوم انطلاق مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة بمدينة الكتار من ولاية قفصة تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. المصادقة بالبرلمان على اتفاقية قرض لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة والرفع من طاقة انتاج الفوسفات بالحوض المنجمي. طهران ترفض مقترح عمان بشأن مضيق هرمز، والجيش الأردني يعترض 5 صواريخ إيرانية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، أعيش معنا الفن.
1: عيشوا معنا الفن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على أثير إذاعة قفصة كالعادة. رحلتنا الموسيقية في عيش الفن من توا حتى لثلاثة، برشا غنيات برشا إيقاعات حاضرة معنا لليوم بين أجد الغنيات البلاي ليست والأغاني الترابية والأغاني النوستالجية، كلهم حاضرين معنا في المنيو. خليكم معنا برونشي.

ارجع لكم من جديد 24 دقيقة بعد الماضي ساعة باش نحكو على فيلم ضرب برشا ليامات هذوما. نحكو على فيلم الأوديسا The Odyssey، الفيلم اللي أخرجه كتبه كريستوفر نولان، واحد من أضخم الانتاجات السينمائية لعام 2026. الفيلم هذا مقتبس من الملحمة الشعرية الإغريقية الشهيرة للشاعر أومير أو هوميروس. القصة ما ترتكزش المرة هذه على المعارك التقليدية اللي نعرفوهم في الملحمة، ولكن حب يغوص في الأبعاد النفسية والواقعية لرحلة التيه الطويلة اللي خاضها الملك أوديسيوس واللي جسده لهنا مات ديمون. أنا الحقيقة لهنا مانيش باش نحكي لكم الفيلم، رغم أنه هو الفيلم ضارب برشا والناس كلها تحكي عليه وتحكي على التقنيات المستعملة فيه، ولكن باش نحكي على صدى آخر للفيلم اللي هو صدى الموسيقى التصويرية. الموسيقى التصويرية اللي ألفها لودوفيك غورانسون، واحدة من العناصر الأكثر إثارة للجدل والإبهار في العمل هذا، ثورة على الأوركسترا التقليدية، لأنه نولان قالوا راهو في العصر البرونزي ما ثماش أوركسترا، دونك مانيش باش نخدموا بالأوركسترا التقليدية. ولهنا غورانسون اللي امتنع تماما باش ما يستخدمش الأوركسترا الحديثة، على خاطر زادة كيف كيف مش موجودة في الوقت هذاك، نحن نتحدث تقريبا على العصر البرونزي، عاود أحيا آلات مفقودة. تعاون المؤلف مع باحثين لإعادة بناء آلات يونانية إكجيما كما الجيتار اليونانية عفوا، وآلة نفخة مزدوجة يشبه صوتها للناية، وقدم أصوات تاريخية. تقريبا أصوات هذه اندثرت منذ قرون. هنا الموسيقى ما كانتش مجرد خلفية للفيلم، اللي تمدمج الأصوات الحية هذه من كواليس الأحداث، كما أصوات ضرب المعادن والأجراس البرونزية وصوت قوس الأوديسيوس نفسه، باش تولي جزء من النسيج الدرامي والموسيقي. لهنا المستمعين كانوا تفاجئوا بنمط تجريبي بدائي للموسيقى، وأجمع النقاد والجمهور إنها حاجة جات ياسر مزيانة وجات ملائمة جدا ومكملة الأجواء الغموض والرهبة في الفيلم. الناس كلها تقريبا قاعدة تحكي على الموسيقى التصويرية، ونذكر انه لودوفيك غورانسون دارهم ديجا سموه لودوفيك على لودوفيك بيتهوفن، وحاليا نشوفوا انه نسخه اخرى من بيتهوفن حديثه تتعاود وتعاود الدول الاسم نتاعو، خاصه مع الاوديسا العمل هذا. ما نعرفش شكون تفرج فيه وشكون مازال متفرج فيه، نعرف اللي برشا عبيد قاعدين يحكوا فيها على السوشيال ميديا، وزاد كيف كيف الناس اللي تتحدث على الفيلم في حد ذاته، كيفاش تحولت الملحمه الاغريقيه لهوميروس

هذه الفنانة المغربية الدولية زهرة هنجي في أغنيتها Beautiful Tango. الأغنية هذه اللي حققت نجاح عالمي كبير وكان أول انطلاقة لها نحو الجمهور الدولي ضمن ألبومها الأول Handmade اللي خرج في 2010. الأغنية هذه أحكيت عليها أكبر الصحف العالمية وتحولت الأيقونة موسيقية مستقلة وهي واحدة من أهم روائع الموسيقى البلدية للألترناتيف إندي في العالم العربي وفي إفريقيا. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار وما زال عنا برشا غنيات وبرشا حكايات وبرشا أخبار موسيقية. ما تنسوش باش تخلونا تعليقاتكم على الصفحة الرسمية الفيسبوك وتقولونا أراءكم، وإذا عندكم مقترحات غنائية النجم برمجوهم في الحصص القادمة.

عايشوا معنا الفن في الجزء الأخير من الساعة الأولى، وما زال عنا ساعة كاملة من الغنيات وساعة كاملة من الإيقاعات، مختلف الإيقاعات حاضرين معنا. إن شاء الله تكون مختاراتنا الغنائية لليوم عجبتكم، وتوا باش نخليكم مع الشيخ إمام في واحد من روائع الشيخ إمام، روائع الفن الملتزم، الخط ده خطي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. دعت المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي كافة الفلاحين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والمراقبة الميدانية للضيحات الفلاحية نظرا لتسجيل إصابة بآفة عنكبوت الغبار وانتشارها في عدد من الواحات بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وهبوب الرياح التي شهدتها الجهة في الآونة الأخيرة. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم خصصت لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتين مرابحة ممضتين بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مصحوبتين باتفاقيتي ضمان من الدولة أن هذا التمويل ليس موجه لتحديث وسائل الإنتاج بالمجمع بل لاستيراد مواد أولية لازمة لإنتاج الأسمدة الضرورية للقطاع الفلاحي. وأشار الوزير إلى وجود برنامج كامل على مستوى التمويلات لفائدة المجمع الكيميائي يهم الفترة 2026-2030 يخص جملة من العناصر من بينها مشروع المضيل 2 والمشاريع البيئية بجابس وكل ما يتعلق بحوكمة المجمع الجاري العمل عليها. أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سيبرانية وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرانية. قال مسؤول إيراني كبير اليوم أن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز قائلة إنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. هذا وأظهرت بيانات شحن أولية أن 39 سفينة لنقل السلع الأساسية عبرت مضيق باب المندب أمس وهو أعلى رقم منذ 19 من جويلية في حين عبرت 5 سفن اليوم مع عبور عدد قليل مضيق هرمز. أخيرا أعلنت تشاد بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية متهمة الهيئة القضائية الدولية بعدم الفاعلية والانحياز ضد الدول الإفريقية في خطوة رحبت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقود حملة متصاعدة ضد المحكمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة محبة دينا.

هذا الشاب مامي يسلبينا 8 دقائق بعد الساعتين. رحلة الموسيقية معكم مستمعاتنا ومستمعينا ما زالت متواصلة حتى الثلاثة. واخبارنا الموسيقية اليوم نبدوها مع جورج وسوف اللي يرجع للغناء بعد غياب طويل. جورج وسوف بعد الحفلة الناجحة متاعه في مهرجان جرش يعلن على غنيته جديدة, أغنيته اللي يعلن عليها باش تكون زادة كيف كيف بالتعاون مع المصري شرنوبي. لينا برشا الحقيقة على جورج وسوف وعلى أخبار جورج وسوف, ولكن طمنا عليه وطمنا زادة كيف كيف على جديد, وقال إنه أغنية جديدة باش يطرحها إن شاء الله في سبتمبر المقبل, وباش ترجعوا للتعاون مع الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي بعد سنوات طويلة من توقف. وزاد يسعد لإحياء أول حفلة ليها في السعودية بعد نجاح الجماهير الكبير اللي عملوا في مهرجان جرش. نسنو جديد جورج وسوف. وعلى فكرة بالنسبة للأعمال اللي جمعته مع صلاح الشرنوبي كان تقريبا في 94 بغناية كلام الناس, وتواصلوا زاد كيف كيف في برشا غنيات أخرين كما أرضى بالنصيب للعاشقين بياعين الهواء, واليوم يعودوا يرجعوا بعد غياب لسلطان الطرب يعودوا يرجعوا لهذا العمل المشترك من جديد. بالتوفيق لجورج وسوف. مازلنا مواصلين معكم المشوار, ونعود نذكركم تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك وتقولون إذا عندكم مختارات غنائية تحبوا تسمعهم في الحلقة الجاية. مرحبا بكم أكيد.

Yeah, that's Maracanã, you, baby.

في أخبارنا الموسيقية أيضا باش نتحدثوا على مجموعة البي تي اس اللي تنسحب من سباق الجرامي وورد وترفض تصنيف الموسيقى بحسب اللغة. هذا ما أعلنته البي تي اس إنه هي مش باش تقدم للجوائز الجرامي لسنة 2027، وقالت إنه هي ترفض التصنيف متاع الموسيقى بحسب اللغة والمنطقة رغم النجاح الكبير اللي حقه ألبوم البي تي اس الجديد أريرانغ. الفرقة الكورية الجنوبية أعلنت في بيان لها وصفت الخطوة أنها تعكس موقفها من تصنيف الموسيقى وفق اللغة أو المنطقة الجغرافية، وقال اللي هما مش باش يتقدموا لجوائز الجرامي لهذا العام. و القرار يجي رغم التوقعات بأنه بي تي اس كانت باش تنافس على الجوائز الرئيسية وفي مقدمتها أفضل ألبوم، خصوصا بعد النجاح التجاري الكبير اللي حقه ألبومها أريرانغ واللي يعد واحد من أكثر الألبومات مبيعا خلال العام هذا. الألبوم مكتوب أكثر من 80% من أغانيه باللغة الإنجليزية، وهذا ما يستوفي شروط الفئة الجديدة اللي استحثتها أكاديمية الجرامي وورد، وهي أفضل أداء لموسيقى البوب الأسيوية. وتنص قواعد الجائزة أنه الأعمال لازم تتضمن استخدام مؤثر وذا معنى لإحدى اللغات الأسيوية، والشرط هذا ما ينطبقش على ألبوم البي تي اس اللي قلنا أنه أكثر من 80% من اللغة الإنجليزية. ونذكر أنه مسيرة البي تي اس مع جوائز الجرامي بدأت منذ 2013 وقت لا رسخت بي تي اس مكانتها كواحدة من أنجح الفرق الموسيقية عالميا، وفي 2021 ولت أول فرقة كي بوب تتحصل على ترشيح في جوائز الجرامي على أغنية ديناميت اللي كانت أول أغنية أديها الفرقة بالكامل باللغة الإنجليزية، لكنها ما حظتش الجائزة. في المقابل أغنية جولدن دخلت تاريخ الكيبوب بعد ما أصبحت أول أغنية من نوع هذا تفوز بجائزة الجرامي وقت لا تحصلوا عليها في سنة بعد 2021. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى الثلاثة، مازال عنا تقريبا نص ساعة مش نسمع فيهم برشا غنيات وبرشا أخبار موسيقية أكيد.

أم الفانكي ميوزك اللي نسمع فيه للفنانة إليسا اللي كانت طرحت قبل نهارين فيديو كليب أغنيتها الجديدة لعبة الأيام وافتتحت بها رسميا أول محطات ألبومها المنتظر بعد ما سبقت وقدمت العمل بحملة تشويقية واسعة عقبت الظهور متاحها الأول على مسرح في القاهرة. العمل كان من كلمات الشاعر شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي الإلهامي دهيمة وأحمد حسام. جمهور إليسا كان سمع الأغنية لعبة الأيام لأول مرة خلال حفلها الأخير في القاهرة والأغنية لقت تفاعل كبير من الجمهور قبل ما تكشف إليسا لاحقا موعد طرح الفيديو كليب عبر يوتيوب وبقية المنصات الرقمية. دونك إليسا أخيرا تهبت الفيديو كليب لغنيتها الجديدة لعبة الأيام. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا ومازلنا مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية. مشكورين الناس اللي تابعوا فينا عبر الأثير إذاعة قفصة للناس تسمع فينا عبر الأنترنت. مشكورين زادة كيف الناس اللي يتفاعلوا معنا عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيشوا معنا الفن. في آخر أخبارنا الفنية لليوم باش نتحدثوا على زياد الرحباني. زياد الرحباني الله يرحمه، اليوم يمر عام على راحل الموسيقار والمسرح اللبناني زياد الرحباني. منذ أيام برشا يتحدثوا على الذكرى السنوية متاعو زياد اللي رحل، ولكن مازال إرث الموسيقي حاضر بقوة. وإحنا باش نتحدثوا لهنا على حضور زياد الرحباني ضمن قوائم البلبورد عربية. زياد حاضر من خلال 3 أغنيات لفيروز تحمل كل واحدة منهم قصة مختلفة. نستعرض الثلاث الأغاني الموجودين على البلبورد العربية. الأغنية الأولى اللي هي سألوني الناس، وكانت الانطلاقة الأولى لزياد في التلحين وظروف ولادتها خلال مرض باباها عاصي الرحباني، إلى جانب حكاية وحدنا بيبقوا اللي ارتبطت السنوات بروايات متباينة قبل ما يكشف على مصدر إلهامها، ونوصلوا لكيفك أنت والأحداث اللي رافقت انتشار قصتها الحقيقية. هذوما 3 أغاني الفيروز وزياد الرحباني اللي حاضرين ضمن قوائم بيلبورد النسخة العربية. هكا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا معكم، إن شاء الله تكون رحلتنا الموسيقية لليوم عجبتكم. وكالعادة الموعد يتجدد معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة، موجة إذاعة قفصة. ومسك الختام باش يكون الصوت التونسي الأصيل المرحوم أحسن الدهماني.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لقاية عشوية، في الويكاند النسمة تهب علي.
1: نسمة سيف،
0: موعدنا من الخمسة للثمانية على الموجة اللي تحبها.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام ساعة ثالثة مساء في استوديو إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار. دعت المصالح المختصه بالمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بإجبال لكافه الفلاحين الى ضروره توخي الحيطه والحذر والمراقبه الميدانيه للضياعات الفلاحيه نظرا لتسجيل اصابات بافه عنكبوت الغبار في عدد من المستغلات والواحات بمختلف مناطق الانتاج بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحراره وهبوب الرياح شهدتها الجهه في الاونه الاخيره. تم مؤخرا تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات جديدة، ومن المنتظر أن تساهم المعدات في تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها هذا القسم لفائدة المرضى من مختلف مناطق الجهة. سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من السنة الجارية وفق مؤشرات أصدرتها وكالة نهوض الصناعة والتجديد، كما سجلت الاستثمارات الصناعية المنجزة برؤوس أموال أجنبية بالكامل أو في إطار شراكات مع مستثمرين أجانب سجلت نمو بنسبة 34.7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن التحديات الراهنة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. قالت مصادر متطابقة لوكالة رويترز للأنباء أنه من المتوقع أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنعة، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة. قتل ما لا يقل عن 20 طفلا وأصيب 25 آخرون شمال كوردوفان غربي السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
5: العلم والحياة.

0: من التعليم إلى الصحة ومن الزراعة إلى النقل، أثبتت التكنولوجيا أنها قادرة على تقليص الفجوات وتجاوز الحواجز بطرق لم تكن متاحة من قبل. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في برنامج العلم والحياة. من الابتكارات اللافتة والتي ظهرت مؤخراً وعن جديد النقل المستدام والطاقات النظيفة يتحدث المهندس إبراهيم سوا.
1: في البلدان الأوروبية والبلدان المتقدمة بصفة عامة ils définissent ce qu'on appelle les grandes tendances. شنو هما لي غران توندونس؟ هما لي دومين دينوفاسيون اللي باش يخدموا عليهم في السنوات القادمة. أول حاجة مهمة هي ce qu'on appelle l'autonomie. الاوتونومي شن هي انك تنجم تستعمل التران من غير كوندكتور، من غير سائق. هي التكنولوجيا هذه موجوده بالنسبه للميترو، اما الفكره ان نستعملوها في دي تران كيما لي تران ريجيونو كل شيء. دونك فما صعوبات تقنيه يلزمها كفو ادريسي باش نولوا نستعملوا لي تران ان توت اوتونومي.
0: قطار بلا سائق مثل مونوريل شرق النيل الذي تم اعتماده في مصر رسمياً يوم 6 مايو 2026، مشروع يوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة ويقلل الاعتماد على السيارات ويساهم في تقليل الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية، يساهم في تخفيف التكدس المروري ويحد من الضوضاء بفضل استخدام العجلات المطاطية.
1: الميدان الثاني هو لي ترانسبور بروبر اي انتيليجون. علاش نقولوا ترانسبور بروبر؟ هي مشكله التلوث، يلزمنا نحو لي زيميسيون تاع غاز كربونيك. فما حاجات موجوده تو بدات تخدم كيما لي تران باتري او لي تران هيدروجين، اما مازلنا يلزمنا نكملوا نخدموا عليهم باش تولي سوليوشن حتى ايكونوميكمون فيابل. مازال دونك هذه توندونس تاع
0: مشروع القطار الذكي بدون سكه الذي اطلقته الصين عام 2021، حيث يمثل تجربة مبتكرة في عالم النقل الحضري. هذه الابتكارات لا تحتاج بالضرورة إلى بنى تحتية ضخمة، بل تعتمد على الذكاء والمرونة والتصميم الجيد. القطار الذكي تم تجربته أيضاً في سوريا عام 2025. لا يحتاج سكك حديدية فعلية، بل يسير على مسار افتراضي مرسوم على الطرق باستخدام تقنيات تتبع ذكية، حساسات، كاميرات وأجهزة لداخ. هذه الأجهزة تتيح للقطار تتبع المسار بكل دقة، كما لو أنه يسير على سكة مع مرونة كبيرة في الحركة وقدرة على المناورة في شوارع المدن.
1: التوندونس الثالثة هو توس كي توش وبيك داتا، يعني أنك عندك البوسيبيليتي أنك l'information passager, باش تعمل الليزون الكونيكتيفيتي انترنت ما بين التران والسول، المعلومات اللي تعديها للي فواياجور، المعلومات اللي تنجم تعمل دي مزور في التران اوبتيميزي لا مانتنونس. هذا الكل دومين كبير برشا وي في بارتي من لي توندونس افونير. والاخر هي لا بارتي سكون ابل سيبر سيكوريتي. سيبر سيكوريتي نعرفوها على خاطر نسمعوا مرات سيبر اتاك على ريزو، معناتها فما دي بيرات اللي نجموا يدخلوا في ريزو ويعملوا بعض المشاكل. كيف كيف بالنسبه للترونسبور فيروفير، يفو اسيوري لا سيكوريتي، يفو اسيوري لا سيبر سيكوريتي دي تران.
0: تجهيزات حديثه تشمل انظمه امان متطوره مثل كاميرات المراقبه وشاشات عرض معلومات الرحلات، الى جانب عربات مكيفه وممرات آمنة للتنقل بين العربات. كما تم تخصيص خدمات متكاملة لدعم ذوي الهمم، تشمل مسارات مخصصة ومساعد في جميع المحطات وأماكن لتثبيت الكراسي المتحركة وخرائط إرشادية ضوئية لمساعدة فاقدي السمع. شكراً لكم على المتابعة. مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي. العلم والحياة.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
1: أي خي أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. أي سقط راحك. أي
2: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقب ولد العيفة.
3: أي إيش بي من هو
4: أبي؟ ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
1: عرفتهم يكذبوا لي
5: ودي كلمات.
4: أبي كان واحد من الثوار.
5: إذا حسين ببيك عاش راجل وميت راجل، ميت مقرون وفيدو، ميت واقف كي النخلة.
6: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حابس.
2: نعم ذبية، حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
3: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا، من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس. هذيان
0: فج الصفصاف.
7: برا وليدي، ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
0: التسجيل الصوتي عبد بيمولا، تركيب ومزج لسعد الدريدي، موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
8: اسمعني يا شيخ انسى ما يمسهم حد. الشيء اللي تعمل فيه ما يجيش وعبره.
2: تاول شوفوا شكون يعمل في العيب. الذياب وتهنى، جبنا معانا مرت الحايم باش تفركس النسوية.
9: هاي
2: ما هو مرات ثم رجال يعملوا عملتهم ويدرقوا رنساويين.
9: معناش نحن الحكاية دي.
8: اسمعني يا شيخ نحن الكلمة تخرج في قداها لو كان من بعد هالدم يسيل وفج الصفصاف ببناتها ونساها أرجل من برشا رجاجي.
10: أي والله حق.
8: نحن عنا محفل بنت أحمد لصيان وانت اش مقابلك يا شيخ؟
2: تو كيف فركتوكم العسكر الفرنساوي تو تعرف اش مقابلني. أرحيم عبط المرأة فركة نسوين. هيا مسي زيزي، هيا تفضل مسي زيزي.
11: علي ديبيشيبو أبانسي
9: فاتفيت سيبو بلاي.
2: هيا تفضل مسي زيزي، العسكر تو ينجم يفركة الرجال.
11: اكزاكت شمان.
2: ما فكتيش.
11: Allez, tout le monde dans le camion.
9: D'accord, monsieur, tout le monde, faites vite au camion.
11: Allez vite. Et tu m'as déchiré, qui m'a gbal, hein? Et tu d'as relikbir, tu as lit tes enfants.
2: Arhaï, الليلة نسوم ليك ليلتك رحي.
5: ليه يا شيخ رمشي من ينام المجولي؟
2: قلت لي مثبت واسمعها من مجولي يتحدثوا إلا ما نربطك في القريشة مع الغنم. رحي من المهدهد قدام
5: يا شيخ.
8: نسوي نرجع نفرح مع أحمد لصيان. اضرب الطبال زغف نسوي.

0: راك ولد قايد رمضان الله يرحمه.
1: ما عنديش مزية قايد، هذا واش بيراه يا قايد؟
0: بإذن الله 10 أيام أخرين وبالكثير يوصلوا لحصن. وبعد بنهار 10 رجال اللي خيرتهم يكونوا في جبل الجرفة تبسة.
2: حاضرين.
0: مع القايد يوسف زيغوت.
3: معاه سيد رجال.
0: تكمل المهمة لاباس. ويرجعوا رجالنا سالمين غالمين بإذن الله. تونس والجزائر بلاد واحدة يا رجال.
4: تونس والجزائر بلاد واحدة.

0: هارحيم.
1: نعم.
0: مدلية هيك العكفة، خليني نمشي نتوضى ونصلي المغرب.
1: الله يبارك.
0: من بكري وانا نرحي دخلاني، لعلك نتوضى ونصلي نبرد شوي.
1: هاي هيك ان شاء الله، برا ربي يقبل.
0: جرتك اليوم مسيه زيزي قال لي انت كبرت ووليت تهز وتنفض. يا دد حنا، الشيخ رابح ولا ترقص عليه الذرية في فج الصفصاف. مد ليك العقفة.
1: هيك سيدي شيخ، والله سيدي شيخ انا بصراحة راني حبيت نعاونك وبرر، اما اكمل الجولي ولد عمي هو اللي جاب لي الخبر بصراحة. غلطني.
0: اجا هنا يا مهدد. يا مشو.
1: سيدي الشيخ راسي. لا فهري
0: يا شيخ. هاو كيفاش تعاوني؟ هاو المشو. هاو كيفاش تعاوني؟

0: خالتي حدي، الرجال صنوا المغرب وكملوا ويستنوا فيك تهزين لغناية ولا اثنين انت والبنات.
1: ليلة ليلة وليدي نعمشني مغني.

0: وقبل صلاة المغرب نكون في دار لاسيا. هانا صلينا وهو التو وصل. ان شاء الله خير.
1: ان شاء الله خير.
0: اها وصلنا خير. توصل
1: حبيبي.
0: اش بيك حبست سلطان؟ تبارك لاباس.
2: لاباس لاباس خويا، عندي برجني شق الواد وهرب. وصل البي لك الفجر المل ونا سايب عليه، هو يجري ولا نجري، قطاع لين فس نتاعي. اذياب تعال تعال، حشي بيك وحدنا. تعال
3: سلطان، الامور مريقله. مسلم عليك فرج ودقايه رمضان. المهم الامور مريقله
4: مريقله مريقله، ما تخافش.
0: خالتي حدي سلطان ها وصل. اي تراه زلنا غنيه من غنياتك السمحين.
2: اي هي خالتي عدي خيتي. اي اي اي وينك صويت السمحي
1: هذه؟ هات انت قسيم سمي فيه بسم الله وصلي على رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
1: حلينا النجم وبعد تو نحنا نسبقوا ربي والنبي محمد.
0: الله يبارك يا خالتي. بسم الله داخل نتوكل نصلي على المختار باسمه تتحل ابواب وننظم الاشعار. اول سلامي على المحفل اعلى مولات الدار، وثاني سلامي على اللي يجونا كبار وزيد صغار، وحتى الناوي باش يجينا ذكرته مع الحضار. هالمحفل هالمحفل مقدود مزين فيه بنات صغار، ما فيش ومنهل تتعيب الكل لكن نوار.
2: صحيح يا ولد عمي.
0: ولد الفج حل السهرة يخليها تذكار.
2: اسمح.
0: كان ثم عاشق ومدرق في لحظة وجهه يحمار. وكان ثم من هي الدرق نا نستر ربي ستار. هالمحفل ناجيت نغني وربي سهل فيه الأشوار. ذياب ولد الحوسين ينظم فيه الأشعار، من الصغرى متسمي علي جدودي كل حرار. واللي يقربني يروح رزية يدقدق فخار. يا سامع هذا يسحاب وبالك من الأمطار.
2: رك صحيت يا ولد عمي صحيت، زاغرته عاد نسوين. هيا هاي صحيت وتو سبقوا لنا ربي والنبي.

0: مبروك يا سلطان، مبروك يا خوت بداية، مبروك.
1: شويشي ورد عود قرنفل عود عود عود عود، هاي لفحات اللي ترد الروح، هاي لفحات. تسايب طفل باري لبيك مسعود، تباري طفل مهنا، تباري وسع غد وسع غد. حفيح حفيح حفيح، والمريض اللي يشري مع عند عمك العربي يصبح مرتاح. شيح شيح كليل كليل كليل، شيح شيح يا طفل يا اخي، اول مره تشوف الشيح اكيتي. تيذب هنا تيذب هنا طفل برا البيك، يمشي من هنا. قال لها نحبك والملقى في راس العين، حليلي ما شبك منك ما ثماش اثنين. قالت له شوف الحزار يغفل وتهزوش النومه، معتلو على الفجر والملقى عند البطومه. شيح شيح كليل.
2: اذ يا بخي عامل عربي وش قصد المر؟
3: يسكت يسكت، يجي هنا تنقول لك اسكت. ولد يسكت، رانا في السوق. اسمعني يا سلطان، الليله معطلوا على الفجر باش نتقابل انه واحد من الثوار في راس العين، وزيد قربوا لي اكثر الاماره بحكم راس العين بلاصه كبيره. الملقى باش يكون وين شجره البطوم، يمكن باش ياكدوا لي مهمه طريق الطيانيه اللي حكيت فيه نوياه، وإلا يمكنش ثم حاجة باش تتغير. على كل، ربي قدر الخير يا ولد عم.
2: ربي قدر الخير.
3: اسمعني يا سلطان، عندي مدة طويلة ما قابلتش مريم، يمكن ياسر الليلة نمشي لها للفير.
2: يا أبو خوي رجعت تغلط أنت، الفير ممسركنا بالعسكر من رابع شير.
3: قلت لك مشيلها
2: خوي، خاصة بعد حكايتك ضرب على الكلاب الفرنسيسي اللي تقتلوا، وين جنن الرمان بين دار الشيخ ودار المعمر. خوي بعد الحادثة ذيك معمر كلي كلي ولا خايف على روحه وعلى عائلته زاد، والعسكري اللي داير بالفيرما ولا دوبل. حتى وانت كي تمشي تيفرزوك انت جاي تقابل في مريم ولا جاي تقتل في المعمر. خوي سيب عليك يا ابو خوي، انا نقولك فك عليك وانت دبر راسك.
4: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف، بطولة حمزة داود، زبيدة العرفاوي، أحسونة ناجي، سامي تليلي، محمد حملاوي، عادل رابح، وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي، رمزي محمدي، انتظار قاهري، ملاك جرمازي، ريم جبنون، أحمد نصر اللي، وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت، الجمع العماري، ونيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد بي مولا. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمع العماري، سوسن الفرشيشي، وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.

0: اليوم في سيفك على كيفك. الممثلة زينب المالكي تتوج بجائزة أحسن دور نسائي للفيلم العربي. المخيمات الصيفية للكشافة التونسية بالكتار. مشاركة الرسام كمال عمامي في تظاهرة مرافق الفن. سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشير لتمام الرابعة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز في إطار الحرص على متابعة النسق إنجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار العمومي بالجهة. انعقدت يوم أمس جلسة عمل بمقر ولاية قفصة بإشراف ولي الجهة خصصت لمتابعة مع تقدم إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية بمختلف معتمديات الولاية. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. ينطلق أكثر من 270 من الكفاءات التونسية في قطاع الكهرباء والإلكتروني في مسار تكوين متخصص يهدف لتعزيز مهاراتهم في المهن المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار برنامج تام بلوس الممول من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وأفاد بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن السفارة الألمانية بتونس بأن البرنامج يهدف إلى إعداد المشاركين لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات متقدمة في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية واحتساب البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البناء والخدمات، بما يعزز جاهزيتهم لفرص العمل المستقبلية في تونس وألمانيا. أطلقت وزارة الصحة يوم أمس الثلاثاء المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس للاستجابة الصحية الطارئة للغرق، وذلك للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من اليابان. أخيرا وفي أخبار العالم، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بتوجيه ضربات قوية ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: ما سمعتش سارة؟
5: لا ما سمعتش.
4: موسي ساهر هز الجماعة وخرج في الليل وهو تعب وهزوا النوم وكان الحادث.
5: يا أخويا السياقة والتعب ما يجيوش مع بعض.
4: في التعب السايق يحس بروحه مسترخي وما يفيق بحتى شيء إلا ويلقى روحه في المستشفى ولا
5: واللي هو تعب يأجل السفر متاعه بعد الراحة ولا يخلي غيره يسوق.
6: وطول يسمعه مازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور
8: معاك غزوة مرايتنا.
9: المدينة العتيقة، خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: زرتوزر انشئت رؤية جنة تجري بها من تحتك الأنهار. تلك الأبيات هي أول ما يعترضك عند دخولك لمدينة توزر بلاد الجليد، خط بداية الصحراء الكبرى. الكلمات وحدها لا تكفي لوصف جمالها وروعة طبيعتها الخلابة التي سحرت العقول وسلبت القلوب. أهلا بكم في لقانا التوثيقي، المدينة العتيقة بلاد الجليد، المدينة العتيقة مدينة توزر.
1: مراد شتوي، ممثل المعهد الوطني للتراث في ولاية توزر. بالنسبة لبلاد الجليد، عرفت تعاقب الحضارات منذ ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة. بالنسبة لفترة ما قبل التاريخ، ومن جراء اكتشافات قام بها باحثين المعهد الوطني للتراث مع باحثين من جامعة أكسفورد، حيث اكتشفوا موقع يرجع إلى من بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل ميلاد المسيح، في موقع أثري يقع 5 كيلومتر غربي مدينة نقطة. وتوصل الباحثون إلى أن هناك بركة من الماء العذب توجد على ضفاف أهل الجليد، وهناك غابة من الصفان يعيش فيها حيوانات مفترسة. والإنسان البدائي قد استوطن بلاد الجليد في هذه الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المواقع الأثرية الأخرى التي ترجع إلى فترة ما قبل التاريخ، منها موجودة في قرية الغوش، حيث عثر الباحثون على رمادية توجد بها رماد وحرسوان وأدوات صيد كان يستعملها الإنسان البدائي في هذا الموقع أيضا.
0: يوجد في المدينة بعض الآثار الرومانية القديمة. الرومان قديما لم يفرطوا بهذه الواحة الجميلة، فاحتلوها عام 33 قبل الميلاد وسموها إفريقيا الجديدة، حيث بنوا القلاع فيها. ومن آثارهم فيها سد واد الصابون في منطقة لهوادف ومدينة كستيليا، والبئر المربع الشكل المبني من الصناديق الحجرية الكبيرة وهو موجود في ساحة الجامع الكبير، وكذلك المنازل المبنية من الرخام والصناديق الرومانية، وهناك تمثال مقطوع الرأس يعرض في المتحف المحلي للمدينة، وقنوات بحر عباس المبنية من الحجارة الرومانية، وكذلك كنيسة توزر.
1: بعد هذه الفترة عرفت بلاد الجليد استيطان الرومان بها، وتكاد كل مدن بلاد الجليد تحمل اسما لاتينيا رومانيا، فكان يطلق على مدينة توزر توزوروس، وعلى مدينة نفطة نبتي، وعلى مدينة بجاش تيجس. وبالنسبة للقرى وبالنسبة للحامة أيضا أكواي، وبالنسبة للقرى الجبلية كانت لها تحمل أيضا أسماء لاتينية، فشبيكة كانت تطلق عليها بكلهم. وبالنسبة لتمغز أخيرا التراث. بالنسبة للمواقع الرومانية التي عثرنا عليها، فهي موجودة في موقع بواحة الجاش، حيث تبقى من مدينة الجاش سوى سور مبني من الحجارة الكبيرة الرومانية المهندمة، وأيضا إلى برج مراقبة. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت شخصيا من اكتشاف موقع يتوسط مدينة الجيش ومدينة توزر، ويطلق عليه اسم الآن هذا الموقع. وجدت به كنيسة تعود حسب اللقاء الخزفية إلى القرن الرابع والخامس بعد الميلاد. دفت بجوار الكنيسة عثرت أيضا على عديد من المباني في هذا الموقع كاستيليا. إذن هذا الموقع الذي أصبح مرسم على لائحة المواقع الأثرية في البلاد التونسية، وقد جلب اهتمام السياح الأجانب، خاصة حيث اهتم السياح خاصة بالتراث المسيحي في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الآثار المسيحية في بلاد الجليد، في وسط مدينة توزر في منطقة بلاد الحضارة، حيث اكتشف الباحثون المحلول التراث إلى بقايا كنيسة في منطقة بلاد الحضارة. وفي الفترة الوسيطة تحول تحولت هذه الكنيسة إلى جامع كبير تخرج منه العديد من العلماء بلاد الجريد مثل ابن شباط في ميدان الهندسة، وابو الفضل النحوي في اللغة، ويحيى وابنه عبد الله الشقراطي في ميدان الفقه والتشريع الإسلامي. بالنسبة للفترة الحديثة، استوطن أولاد الهاتف في الجانب الشمالي الشرقي من مدينة طوزر، وكونوا حيا سكنيا يطلق عليه المدينة العتيقة أولاد الهاتف. هذا الحي السكني الذي يمثل الجانب من الفترة الحديثة، حيث بنيت المعالم السكنية والمعالم الدينية بالأوشحت وخاصة وجهاتها الخارجية بالأشر، وسقفت كل هذه المعالم بخشب النخيل. إضافة إلى ذلك، كثرة المياه كانت هذه المدينة العتيقة تفتح على واحد مدينة طوزر، وأيضا إضافة إلى ذلك فكانت كل المعالم الدينية لا تجد بها نقاط، لأن الواد وطوزر يمر بجانب الجنوبي الغربي للمدينة العتيقة لطوزر. بالنسبة لفترة المعاصرة، عرفت البلاد التونسية مثل بقية الولايات الجمهورية استيطان المعمرين الفرنسيين الذين قاموا ببناء السكة الحديدية المسجلة كتراث وطني لما لها من الجانب المعماري المميز لها، والمدرسة الفرنسية العربية التي يأمها أبناء الجالية الفرنسية والجالية بلاد الجريد، إضافة إلى عدة منشآت أخرى موجودة إلى الآن. وهكذا يمكن القول أن تاريخ مدينة طوزر هو مدينة تاريخ حافل، وكل بلاد الجريد نفطة وجيش وبقية المدن الأخرى فعرفت هي أيضا تعاقب الحضارات عليها. ولا يمكن أن ننسى أن بلاد الجريد هي ولادة للعلماء والفقهاء والشعراء. لا ننسى شاعر تونس الخضراء أبو القاسم الشابي ابن مدينة طوزر. لا ننسى أيضا خريف في مدينة الأدب والشعر ابن مدينة نرطة. وشكرا على الاستماع.
0: هي جنة الأحد أو عروس الصحراء كما يحلو لنا أن نطلق عليها، ففيها مليون أو ربما أكثر من مليون نخلة تمتد على مساحة كبيرة وتغطي كل المدينة بجمالها. كذلك لصحرائها سحر وجمال خاص ليس كما يتصورها البعض. زادتها الكثبان الرملية الممتدة مد البصر جمالا على جمال. واحتها الغناء تفتح ذراعيها ليدخل عشاقها ويستنشقوا عبير نفحاتها من الطيب، وروائح الفردوس المنبعثة من أرجائها، فتستقبلهم بأشجار نخيلها الباسق الشاهق لينتج أجود أصناف التمور العالمية دجلة النور، وينابيع مياهها العذبة التي تنمو من حولها أعشاب خضراء تكون بساطا يحلو للعين رؤيته، وظلا يقي حر أشعة الشمس صيفا. إذا تجولت في وسط المدينة وتحديدا في مدينتها العتيقة أو أزقتها وحتى بين النخيل في وسط الواحات، يذهب عقلك إلى عالم الخيال في هدوء المكان. فيها ألغاز وأسرار لا يدركها سوى عاشقيها، فهي مصدر سحر وإلهام ولوحة فنية من إبداع الخالق وجهد المخلوق الذي كرس كل وقته لخدمتها.
2: أنا عبد القادر دوا من طوزر المدينة، عشت حياتي كل في الواحات. بإذن الله باش نقدم لكم المدينة العتيقة، فهمتني ولا، اللي موجود معناها على قد ما عشت أنا في الأرض هذه الطيبة اللي هي الجريد. عشت الحياة هذه في الواحات، فيها برشا خيرات. طوزر معناها تبدأ بالخيرات بتاعها، معناها كما يقولوا فيها بكري طوزر كيف يطيح البلح يطير الشر، يعني تبدأ بالبلح، بعد تبدأ بالكرموس، بعد تبدأ بال45 في الصيف، معناها يبدأ يطيح الخير واللي هو تمر العماري قصدي، وبتدريجيا يبدأ يتيح تمر كل أنواع 99 نوع اللي هي ما نحصيهاش الحقيقة، معناها غابت علي يمكن عندي 20-15 هذا في مخي، معناها الخيرات كل موجودة. الخدمة العمل فيها تقليدي الفو، معناها مازال معناها يرجل النخلة بسقيهم، نمر من مرحلة الذكار، مرحلة الفارزة، مرحلة الفمتني ولا البيع صابة نهار أخر.
0: ما يميز مدينة توزر الواحات، فهي الأجمل في العالم، فقد عرفها الرومان وأقاموا فيها وسموها باسم توزروس، أي مدينة الأحلام وجوهرة الصحراء، كما تتميز بوجود غابات النخيل المنتشرة على مساحة تفوق 1000 هكتار، حيث تبلغ أعداد النخيل فيها أكثر من 1,000,000 نخلة، ويشتهر نخيلها بجودة التمور، كما يروي الواحة أكثر من 200 نبع ماء.
2: توزر الواحات نتاعها تتمثل في المياه، المياه اللي هي ترجع القرون قديمة في عهد ابن الشباط، تبدأ فهمتني ولا من رأس العين، واد برقوقة، واد المشرع، التوانسة، باب بنجارو، هذه أقر، القرهمان، البركة، واد ليهود، معناها تقسيم ابن الشباط. إيش باش نقول لك، قاعدين نعيشوا معناها في العهد القديم التو في الواحات، معناها نجم تقول ما عندناش فارق ما بين القديم والحاضر، ما يقاش حتى نقول احنا تطور. وهذاك الميزة اللي تمتاز بها الواحات نتاع الجري، يعني التو ما زالت مر يتهز في القفة، في العديلة، في القروية، في لكن صحيح راه دخل عليها التطور البلاستيك وكذا، لكن قعدت الطابع القديم اللي هي الضفيرة واللي هي العديلة والقروية والقفة والقفيثة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. كما يحلو لنا أن نطلق عليها، ففيها مليون أو ربما أكثر من مليون نخلة تمتد على مساحة كبيرة وتغطي كل المدينة بجمالها. كذلك لصحرائها سحر وجمال خاص ليس كما يتصورها البعض. زادتها الكثبان الرملية الممتدة مد البصر جمالا على جمال. وحدها الغناء تفتح ذراعيها ليدخل عشاقها ويستنشق عبير نفحاتها من الطيب، وروائح الفردوس المنبعثة من أرجائها، فتستقبلهم بأشجار نخيلها الباسق الشاهق لينتج أجود أصناف التمور العالمية دجلة النور، وينابيع مياهها العذبة التي تنمو من حولها أعشاب خضراء تكون بساطا يحلو للعين رؤيته، وظلا يقي حر أشعة الشمس صيفا. إذا تجولت في وسط المدينة وتحديدا في مدينتها العتيقة أو أزقتها وحتى بين النخيل في وسط الواحات، يذهب عقلك إلى عالم الخيال في هدوء المكان. فيها ألغاز وأسرار لا يدركها سوى عاشقيها، فهي مصدر سحر وإلهام ولوحة فنية من إبداع الخالق وجهد المخلوق الذي كرس كل وقته لخدمتها.
3: أنا عبد القادر دوا من توزر المدينة، عشت حياتي كل في الواحات بإذن الله، بس أقدم لكم في المدينة العتيقة فهمتني ولا اللي موجود معناها على قد ما عشت أنا في الأرض هذه الطيبة اللي هي الجريد. عشت الحياة ذي في الواحات، فيها برشة خيرات، توزر معناها تبدأ بالخيرات بتاعها معناها كما يقولوا فيها بكري توزر كيف يطيح البلح يطير الشر، يعني تبدأ بالبلح بعد تبدأ بالكرموس بعد تبدأ بال45 في الصيف معناها يبدأ يطيح الخير واللي هو تمر العماري والقصبي، وبتدريجيا يبدأ يطيح تمر كل أنواع 99 نوع اللي هي ما نحصيهاش الحقيقة معناها غابت علي، يمكن عندي 20-15 هذا في مخي معناها الخيرات كل موجودة. الخدمة العمل فيها تقليدي الفو معناها مازال معناها يرجل النخلة بسقيهم، نمر من مرحلة الذكار مرحلة الفارزة مرحلة فهمتني ولا البيع صابة نهار أخر.
2: ما يميز مدينة توزر الواحات فهي الأجمل في العالم، فقد عرفها الرومان وأقاموا فيها وسموها باسم توزريوس أي مدينة الأحلام وجوهرة الصحراء، كما تتميز بوجود غابات النخيل المنتشرة على مساحة تفوق 1000 هكتار، حيث تبلغ أعداد النخيل فيها أكثر من مليون نخلة، ويشتهر نخيلها بجودة التمور كما يروي الواحة أكثر من 200 نبع ماء.
3: توزر الواحات نتاعها تتمثل في المياه اللي هي ترجع القرون قديمة في عهد ابن الشباط، تبدأ فهمتني ولا من رأس العين، واد برقوقة، واد المشرع، التوانسة، باب بنجارو، هذه أقر، القرهمان، البركة، واد ليهود، معناها تقسيم ابن الشباط. إيش باش نقول لك، قاعدين نعيشوا معناها في العهد القديم اللي تو في الواحات، معناها نجم تقول ما عندناش فارق ما بين القديم والحاضر، ما يقاش حتى نقولوا احنا تطور. وهذاك الميزة اللي تمتاز بها الواحات نتاع الجريد، يعني التو ما زالت مر يتهز في القفة في العديلة في القروية في لكن صحيح لو دخل عليها التطور البلاستيك وكذا لكن قعدت الطابع القديم اللي هي الضفيرة واللي هي العديلة والقروية والقفة والقفيفة ما زلنا نخدمه بالمسحة والمساحة والمحولة معناها كل حاجة عندها يعني كي تدخل للوحات معناها تحسره كأنك في العصر انت تعتوه كأنك في مسلسل لا نهاية معناها حاجات اللي هي حتى الأسماء انت تمر معناها أسماء بربرية متنجمش تفسرها في العصر اللي احنا عايشينه سوى هيك معناها كي تقول الجندي وش معناها الجندي كي تقول القصبي وش معناها القصبي كي تقول قصبة هو يمثل في القصبة يعني الليجو يعني الهيسي يعني الحرة يعني المناخر يعني برشا أسماء اللي هي مترجعة قرون قديمة كبيرة برشا مع حاجات أخرى اللي هي أسماء الضيعات معناها تلقى مهلب كي تقول تويك كلمة مهلب معناها ما تفهمهاش شنو مهلب الزرازر الصباخي المفالي يعني في الجريد حاجات اللي هي كنت تدخل معناها تحس روحك معناها كأنك تعيش في عصور قديمة معناها.
2: النخيل هنا يرافق المرء من المهدي إلى اللحد وجزء كبير من المسكن والطعام والشراب. أما حين يتعب المرء من الدنيا وتتعب منه ويغادرها إلى مثواه الأخير فإن ألواحا من جذوع النخيل تغطي قبره وتلازمه هناك إلى أبد الآبدين. للنخيل هنا عصير يستخرج من جذوعه. التمور تجنى خريفا وقد كانت إلى وقت قريب تخزن في الخوابي توقيا من تقلبات الزمان.
3: اللاجمي ما زال موجود معناها اللاجمي من النخلة اللي هو معناها أنا شخصيا بعتها بعشرة فرنك وبدوره معناها في السوق معناها شيء يطرف بالباطية وبالدقوجة كانوا قبل مثلا مش البلاستيك يطلعوا ينقولوا احنا الزير ولا الشقفة الرأس النخلة يعني في تهزر تاريخ كبير برشا في الواحات هذية ماذا بينا نحيوه يعني هذه نجم تقول رك نجم تعمل عليها حتى مسلسلات أصلا لإرجاع الذاكرة للناس هنا إيش باش نقول لك ندخل المدينة العربي معناها نعطيك على قد الاستطاعة نتاعي معناها في لأني الاختصاص نتاعي الواحات نعطيك على قد الاستطاعة معناها البراطيل الموجودة نحكي لك على اليجور العربي تدريجيا نحكي لك على اليجور العربي مازال نسو يصنع في توزر مازالت كوش موجودة مازالت معلمين يخدموا الصوامع ويخدموا الزوايا ويخدموا الأقواس ويخدموا العرس ويخدموا معناها مازالت التو التقاليد نتاعنا نمارسوا فيها مازالت موجودة التو في توزر مازالت عندنا المرأة تلبس الملحفة مازالت عندنا المرأة تاكل العبود باش نقول لك بكري كانوا صغير وكيفاش يعلموه ماكلة التمر اللي هو عاد حتى الصغار نتاعنا معناها ما تاكلش التمر كيفاش يعلموه يعلقوا لها عرجون كأنها في غرسة في وسط الحوش نقولوا احنا وخلوا كذر سلب كل ساعة ينحي كعبة ياكلها بشوي بتدريجيا يولي ياكل في التمر عمرها الكل لأن استمرارية معناها في العادة نتاعها التمر يعني برشا حاجات اللي هي معناها في تقاليد نتاعنا ما زالت موجودة لتو وما زلنا نعيش بها وبالنسبة للبلاد العربي معناها حاجة أخرى الحقيقة حاجة أخرى ترجع القرون وكي تدخل لها معناها تحس روحك معناها كأنك في راحة نفسية كما الواحد تدخل لها كأنك في راحة نفسية معناها أخرى ولاحظوا احنا حتى اللي يجي سايح داخلي معناها من السياحة الداخلية ما يحبش المرواح منها توزر هذه.
2: أما عن معمار مدينة توزر فهو لوحة فنية بامتياز فعند أول بيت تشاهده سيخيل إليك أن عمارة المدينة كأنها تخرج من قلب الرمال منازل مبنية من الآجر المصمم بطريقة خاصة يعطي طابعا مميز لهذه المدينة الجميلة، نطلق عليه اسم قالب. يزين جدران المنازل في كل أنحاء المدينة، في داخل بعض البيوت العتيقة التي حافظت على طابعها الأصيل،

إذا كان نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي استجابة. بالطبيعة البناء والعمارة هي تستجيب لنمط العيش. مثلا على سبيل المثال نأخذ السجيفة، نأخذ الوسطية، البيوت نأخذ محصورة، أثناء خشب النخيل للأسقف، وكذلك البراطيل والمنحنيات موجودة في جل بشكل عام. هنا المناخ عنده دور كبير. هذاك علاش مثلا نعملوا نسقف بخشب النخيل مثلا. وهنا يستحضرني السيد هيثم الحدان اللي هو مهندس وقاري في بلجيكا، عامل كتاب اسمه كونستروير اتوزور كان تكنولوجي ايبوكي، معناها البناء في طن بماذا ولمن. هو قدم الطرح نتاعه هي المواد المعتمدة والأساليب والطبيعة الجريدة، لأنها المقصود اللي باش يسكن هو الجريد. هذا بالنسبة للاستجابة، والاستجابة بالطبيعة تكون مثلا استجابة لظروف المناخ يجب الأسقف تكون عالية مثلا. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي صلابة، احنا قلنا صلابة استجابة صلابة ومتعة العين الصلابة. الآجر هو بطبيعة سهرة، وصحيح أنها في البداية يكون مادة لينة ثم توضع في قوالب ويتم طهيها وتصبح بالطبيعة مادة صلبة، لأن من الشروط البناء هي الصلابة. وكيف ما نعرف أن حتى إذا كان نأخذ المرجعية في القرآن، إحنا أصبحنا اللي كونها في سورة القصص مثلا الآية 38 سبحانه وتعالى بلا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول: فأوقد لي هامان على طيني فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. وفي الآية الأخرى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. إذن هنا تم إشارة واضحة لكونه يحكي عن اليجور، لكونه سبحانه وتعالى معناه يقصد اليجور، أبني أوقد لي على طين. ما هنا كلمة وقود وطين، ما تنجم تكون كان أفرا نبيا متاع يجور. وعليش نقول أوقد لعلي أطلع إلى موسى؟ لأن البناء بالآجر هو مطهي، معناه هو مادة صلبة، يمكنه همان بأن يبني صرحا عاليا. لو كان ما هو صلب ما ينجمش يعلي. هذه بالنسبة للصلابة. وإحنا نعرف أن الآجر مذكر سيد ذاكر حدان أنها عندها نسبة قليلة للتمطط وعندها نسبة قليلة ونسبة كبيرة في تحمل الضغط والتمطط، معنى الديلاتاسيون ولا ريزيستونس على الكومبريسيون. هذا بالنسبة للصلابة. إذا كان نأخذ مثلا النقطة العنصر الثالث قلنا استجابة صلابة ومتعة للعين. بطبيعة الحال الآجر المحلي متاعنا متاع جهة تونس هو يغلق الجدار ويحميه من الأمطار ومن الأرياح وإلى غير ذلك. ثم معناها فيه متعة للعين، لأنك الحجم الصغير متاع قصة الآجر اللي هو 3.5 وعلى 8 على 7 سنتي مدروس باش الأطوال والأعراض والأعماق تنسجم وتتناغم وتقترن وتتآلف. النجم نقوله معنا مدروسة بعناية، ما وش احتباطي في المقاييس هذيك. كيف ما يقولوا مثلا الديمونسي هم مالهم تستمتليك تستمبريك. هذا بالنسبة للمتعة العين. المتعة العين هي تمثل في الزركشة والتوشيحات والزخارف، هي عبارة حقيقة فعليا هي فنون وإبداع جمال تشكيلي. والبناي اللي جاي يزخرف جدار هو عبارة نجم نقولوا معرض دائم مجاني مفتوح للعموم. وكيف ما نعرفوا وأن بعض النماذج لها جذور في عبق التاريخ وعندها مدلولاتها ودلالاتها. زيادة عن وضعية حماية الجدار من الأمطار والحرارة والزخرف، ثم وظيفة أخرى يوفرها يهديها نجم نقول اليجور، هو أن النماذج المبنية تم قطاع متاع آجر بارزة والأخرى متخفية.

0: إيش يعطينا هذا؟ يعطينا مباشرة ظلال على الجدار. الظلال هذه تتنقل بتنقل الشمس، معناها الظل اللي موجود على الجدار يتنقل من مكان إلى آخر، وهو ما يمثل بالتالي تناوب واضح لمساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس. وهذا يدخل في باب الرفاهية الحرارية، الكونفور ترميك، اللي هو احنا نعرف ان الجهة سخونة، وبالتالي معناها يقدم إضافة بطبيعة الحال، لأن الأجهزة بصفة عامة هو يتحمل الضغط. هذا كان ليش نبنوا به الأطران متاع الخبز، ونبنوا به بركة حاجات عبارة على سر تركتها. الزخارف كما ذكرنا تستمد أشكالها وأسماها من عبق التاريخ، ويوفر الأجر رفاهة الحرارية، يزيد نجم نقول ربما قبل أن أني أن خصائص المدينة والحلول اللي قدمها معمارنا معمار الجريد فريد من حيث الخصوصية، وهو مثل عبر التاريخ محل دراسات متعددة للاستفادة منها، خصوصا في المعمار، لأنه يقدم حلول. مثلا نجوم في المدينة نلقوا الأنهج متعرجة ولابيران، نجم نلقوا براطيل تخفف من لسيح الشهيلي مثلا في الصيف، وفيها دكاكين والعباد نجموا يقعدوا، وسواء للحديث لصناعة القيام بالساعات التقليدية، وللحلقات التعليمية للدروس ومناقشة المسائل خاصة الدينية. أبا عموما نحن فخورون أنه وصلت البناء بالآجر المحلي اللي قاعد والحمد لله يتم طهوه بالأساليب القديمة، معناها هي تراديسيون قاعدين محافظين عليها رغم بعض الإغراءات، وأن النجم نعمل يزور مجال الطهو الأخيرية هذه كل ما نحن معنا. احنا البلدية نفس الشيء فارضة نسبة 30% من بناء جديد فيه نسبة 30% من تكون بالآجر. وبصراحة بقطع نظر عن كل شيء، رأى الدور في مسجد سوزة تلقى بناءات باليزور وفي الزخارف وفي الدنيا وفي الجمال، هذاك لا يمكن إلا أن تبهر كل الزائرين، واللي يجي لأول مرة خاصة يبقى باهت في جمال المدينة، خاصة وأن ما عندناش برشا في العمارات وفي العمارات العالية برشا، احنا معناها متماسك العلو الشاهق، معناها يجي لك خصوصية. الآجر راه ثروة كبيرة تتمكن من قيام بالزخارف لا تحصى ولا تعد. أنا كنت تحدثت عليها الموضوع هذايا في الكتاب نتاعي، وأن أنت تاخذ ثلاثة قطاع بركة نتاع آجر، وكيفية وضعها وتقديمها وتأثيرها وطرحها وترجدها توقفها تميلها، تعطي ثلاثة قطاع فقط، تعطي قائمة طويلة جدا في النماذج الزخرفية اللي تنجم تعملها. الحمد لله أن أجدادنا اهتدوا للموضوع هذايا، وكيف ما قلنا معناها العمارة الجديد تقدم حلول للعمارة العالمية في إيجاد حلول لاستغلال المساحات، خاصة بالنسبة للعمارة الجنوبية لاستكيور دي سيد، كيفاش نستغل الفضاءات، كيفاش نعمل الطرق، كيفاش نعمل البراطيل، كيفاش تستعمل السقيفة أو شيكان، لما قبل ما تدخل للدار تلقى السقيفة اثنين، وكيف السقيفة ديك تلقى فيها المنسي، وتلقى فيها الاستقبال، قاعة استقبال الضيوف. هذا ليش قلنا احنا لمن العمارة، لمن بوركي قال في ذاك الحدان. بالمناسبة نوجه له تحية كبيرة، هو من ساعدني في معنى تعرف على خصوصية الآجر لأن قام بها في مخبر في بلجيكا. شكرا موصولا دائما على المعطيات هذيك اللي استغليتها أنا في الكتاب نتاعي الأول، وإن شاء الله عندنا إصدار ثاني اللي هو اسمه مازال مخطوط، توزر المدينة حضارة فقلتها وحدات الأجر والنخيل، إن شاء الله يرى النور. وفي الختام سلام الحار لكل متتبعي إذاعة قبطة، واللي أحبابنا وأحبابنا وأخواننا في جريدة عامة، وإن شاء شكرا لكم ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
1: هي المقصد السياحي بامتياز، هي المكان الأنسب للتمتع بجو الصحراء لجمال رمالها الذهبية وطقسها المعتدل على مدار السنة. فيها الواحات والجبال والصحراء والآثار التاريخية، وفيها الأسواق والمسارح والبيوت المصنوعة من الآجر الصحراوي. في المدينة أينما ذهبت ترى البسمة على الوجوه وحسن الضيافة، هي المدينة التي يطيب فيها العيش الكريم. توزر جنة النخيل تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة ليتغنوا بجمالها ويستنشقوا نفحات الطيب وروائح الفردوس المنبعثة من أرجائها. هي منارة للعلم أنجبت أقطابا وفقهاء وشعراء سجلوا بعلمهم في صفحات التاريخ بأحرف من ذهب. مدينة تختزل جمال الطبيعة وسحر الواحات وتحتفظ بأصداء الماضي.
0: العلي عبد الوهاب خليل هو أصيل توزر، متخرج من جامعة زيتونية، توظفت عديد من الوظائف من التعليم. كان عندي مالي في العمل الثقافي في المسرح، ما تركني أن أواصل ذلك العشق، ذلك المحبة، ذلك الغرام، ذلك الهواية تاع المسرح. توزر عزيزي هي مدينة من المدن المشهورة من قدم الزمان، تنتمي إلى الجنوب الغربي للأراضي التونسية. تحدث عليها عزيزي عديد من الرحالة والكتاب والمؤرخين، وقد زارها عديد من الملوك والأمراء من كل الأقطار والعلماء، ومن عرفوا عزيزتي بالتطلع والمعرفة والاكتشاف، من بينهم العلامة عبد الرحمن ابن خلدون الذي سمع عنها وعليها أنها تجمع عديد من المجالس العلمية، وبها جامع كبير مشهور اسمه جامع بدر الحضر. قال ابن خلدون الكلمة المشهورة المخزنة والمخزونة عند جريدية، قال: جئت إلى توزر لأعلم أصبحت أتعلم. أول من قال الله يرحمه
1: ويرحم. في توزر المدينة العتيقة آثار إسلامية التي بناها المسلمون. الجامع الكبير كان يعرف بجامع القصر، حيث أمه علماء المشرق والمغرب وأبناؤهم أمثال الشيخ رمضان وابن الشباط وأبي محمد ابن عبد الله بن يعقوب وغيرهم.
0: وقد أكد عدد من الكتاب والمؤرخين أن العهد له ماضي بعيد، عاش عهد النبي المرسل عيسى بن مريم عليه السلام، وآثار الكنائس لا زالت شاهدة للعيان إلى حد الآن. ودين الإسلام، والغريب في الأمر، دين الإسلام دخل إلى مدينة توزر قبل الغزوات، وذلك مع التجار، لأن توزر كانت في ذلك العهد مركزا تجاريا كبيرا تتجمع به تجار الأفارقة غربا وشرقا. وقرأت أنا شخصيا في كتاب الحلل السندوسية للأخبار التونسية أنه يخرج من توزر يوميا في ذلك العهد لا يفوت عن 100 بعير ممن يحمل في ذلك العهد من المواد الغذائية وغيرها من المنسوجات إلى غير ذلك. ومما يذكر عن توزر أنه في عهد الحكم الحفصي، عندما كان في حروب مع المستعمرين، استغل هذا الظرف عرش من عروش وأغنياء توزر لما نسيهم هذا الحكم، فأسسوا دويلة صغيرة قيل 50 سنة وقيل أكثر، وهؤلاء هم عائلة ابن يمدود مشهورة جدا إليهم التاريخ، حكموا البلاد وأحوان فيها وبنوا وعمروا وشيدوا وتوالت الأبناء والأحفاد إلى أن جاء العهد الذي
2: تخلصت فيه الدولة الأم وجاءت إلى ثوذر وانتقمت من آل بن يمنون وتردتهم ولحق وحرقت في ثوذر من نار الأخضر واليابس، وأصبحت ثوذر تحت وصاية الشيخ الرجل الصالح سيدي حمد الغوث القاسم في ليلة العهد في منطقة الجاوة جبليتو، يشرف على مردود مداخيل البلاد إلى المملكة. فصار الشيخ سيدي حمد الغوث هو المسؤول على مداخيل الدولة بمدينة ثوذر، ثم سكنها وحكمها مع محمد الهادف المشهور في التاريخ الذي كان وزير الأول للسلطان لتونس أو الملك لتونس، وحكم البلاد وسير البلاد، وأصبحت المنطقة التي أصبح يعيش فيها هو حمد الغوث التي كانت تسمى في السابق القصبة أصبحت أولاد الهادف. إلى يوم التاريخ ما زالت تنصب هذا الاسم لأنه مع سيدي حمد عبد الغوث رجع البلاد كما كانت ثقافيين وعالمين وبنعات و و و و و هذا مختصر عزيزي في مفهوم توزر.
1: تعتبر الملحفة في مدينة توزر شكل من أشكال اللباس التقليدي، وهو يعبر على خصوصية الجهة وهويتها الثقافية. الملحفة الجريدية عندها جذور تاريخية، يقال أنها جاءت من العراق في العهد الشيعي بتونس. دخلت الملحفة إلى الجريد، والدليل أن نفس اللحاف الموجود الآن في بغداد موجود في توزر. والملحفة الكحلة نوعان، الأول يتوسطه خط أزرق وهو علامة على المرأة المتزوجة، أما الثاني فيحتوي على خط أبيض ويرمز للفتاة العزباء، طريقة ذكية اعتمدت في الماضي للتواصل. رغم أن هذا المنتوج التقليدي على وشك الاندثار، إلا أنه يبقى رمز من رموز أهل الجريد عامة.
3: شريط لعيمش رئيسة جمعية المرأة الوحيدة لتنمية المستدامة. احنا باش نتكلم على حاجتين، على الملحفة وعلى النخلة. نبدو بالملحفة. الملحفة هي الملحفة الجريدية المعروفة في توز، المعروفة برش الملحفة الجريدية. يعود تاريخها للملحفة هذه الفترات مختلفة تاريخية بعيدة، فترات مختلفة في العهد الشيعي، وتلاقحت الحضارات ما بين العراق وبغداد وتونس والجنوب التونسي. علاش مشت الملحفة للجنوب التونسي أكثر؟ بحكم الجنوب التونسي كان متحفظ ومتحفظ جدا على المرأة، كانت المرأة ما تخرجش من دارها جملة، كل شيء جهة للدار، تخرج مرتين من كرشمها وللكبار، هيك معناتها يقولوا قبل في الجنوب. دونك حتى ما في الدار معناتها ثمن الطبقة الغنية يعملهم كل الصبات ويعملهم كل ما يمشي تحت الأرض باش ما يخرجوش للوديان يغطوا ويعبوا الماء، يعني كانت مدخول جملة من الدار. ألوغ كي جت الثقافة هذه متاع الشيعية ودخلت الملحفة عجبتهم، دونك ولت النساء دخلت عليهم الثقافة هذه متاع الملحفة. الملحفة اللي هي طرف قماش أكحل يمشي بالطول، يعني طوله مرتين ونص لثلاث مرات ونص قد عرضة سيوفون المرأة، إذا تبدأ بصحتها يعملوها ثلاث مرات ونص، متوسطة ثلاث مرات، وإذا ضعيفة شوية مرتين ونص. هذه هي الملحفة. بدأت المرة الأولى بالطريقة هذه. الملحفة هي دليل الحشم، هو راهو لباس تقليدي دخل في موروثنا الثقافي، دخل في الهوية الثقافية ومعناتها الموروث متاع الجهة الكل، وبدأ يتطور الملحفة. بدأت تتطور. كيفاش التطور صار؟ إن الملحفة قبل كانت بوند كحلة، طرف قماش أكحل وكهوة، بعد جو عملوا فيها السيفة زرقاء. السيفة الزرقاء هذه كانت بدت بها، نقولوا احنا التوندونس ما ديما تبدا من الطبقة الثرية، دونك الخط السيفة متاع الزرقاء هذه بدت من الطبقة الثرية، ماهيش نتاع الأغنياء والبسطاء والفقراء، ما همش يلبسوا نفس الملحفة ما يجيش. ألوغ عملوا فيها أكل بوند الزرقاء هذيك، لين ولت معناتها مشيت الناس كل بالبوند الزرقاء، ولا ثم اختلاف في النقش. النقش ثم نقش جبل النخلة، ثم نقش عنده علاقة بالطبع المعماري للجهة، ثم نقش رقيقة، ثم نقش خشينة، معناتها وين تكون النقشة أرق على خطر تكون أصعب في الخدمة ويكون يكون ثمنها باهر أكثر. هذيك هي معناتها للطبقة الغنية.
1: النخيل يرمز عند الأهالي للحياة والعطاء، بما أنه تشتهر المدينة بواحات النخيل الشاسعة وإنتاجها المتميز للتمور. النخلة هي الغذاء الأساسي في المنطقة. النخلة هي جزء لا يتجزأ من هوية مدينة توزر وثقافتها، وهذا موجود في الفنون والعادات والتقاليد.
3: النخلة وش نقول وش نعيدوا على النخلة قد ما نحكوا عليها ما نقولوش حقها. النخلة هي احنا كلمة واحدة نقولوها، النخلة تتبع فينا من المهدي إلى اللحد. نبدو من المهدي، المهد احنا كي يبدا صغير باش يولد ولديه شنو باش يحضروا له، فمثلا هذول سيقبل يجوا طرف فيك ويتخدم ويتعمل هذا مهد للصغير ويتفرش بالسعف نتاع النخل على خاطر اقل يتحك هيك شوي ويتفرش وبعدك يعملوا عليه القماش ولا طرف موس ولا حاجه، هذاك من المهد. واول ما يولد الصغير يعطوه شق تمر، يتكسم تمر على زوج ويعطونا كعبة نص كتمر يرى قبل ما يضع حتى من أمه، باش يقولك يجي كلامه فصيح وكلامه حلو وكلامه مزيان، وهذيك عاداتنا وتقاليدنا. إلى اللحد اللي هو بعد عمره طويل اللي موت راهو يتغطى ما فناش في جهة الجنوب، يلزم كل شخص يبدأ حاطة النخلة متاعه اللي بيش يقولك غطاية جلبيك، يقولك أنا حاط حاجة عشاية وغطاية، عشاية هو اللي بيش يعشوا به الميت وغطاية اللي بيش تتغطى به في القبر. نمشوا ما بين البنين، احنا نشوفوا ديارنا كي ندخلوا الولاية توزر ما فناش منطقة معتها حتى بلاصة الدار ما فيهاش النخلة، يجوا للسقف أسقف متاعنا بالخشب وبالسيق متاع النخل ويتحط فوق منه الجريد، وبعد يتحط رماد، وبعد يتحط طبقة متاع طين، وبعد يتحط طبقة متاع كلس، هذيك تسمى طبقة أوزولون على الشمس وعلى المطر وعلى كل شيء. وهذه معناتها تحية لجدودنا والذكاء متاعهم في, في, في, في التعامل مع قساوة الطقس. ندخل للمطبخ، المطبخ أكيد باش نلقوا فيه توسكي عنده علاقة بالتمر، ثم زير نقول احنا قلة كبيرة تبدأ فيها المخزون متاعنا متاع التمور على طول العام اللي هو بأنواع وأشكال مختلفة، لكن النوعين أكثر نوعين اللي هما يتخزنوا أن دجلة النور والعليق، هذوما نوعين متاع التمور اللي بنجم تتخزن برشا. ندخلوا لديارنا السدة، قبل ما كانت لا بانك لا حتى كانت سدة اللي هي السيق متاع النخل اللي فيه الجريدة، تتنحي الجريدة، الجريد هذا ما يطيشش يتصفر، يجينا مروحة، يجينا مظلة، يجينا قياس، معناتها نقول احنا طبي تو اللي هي ولا قياس تو معناها، ولا جي مفلة صغيرة هذاك السعف، والسيق معناتها يرطاب والكل، ويجينا سيق معناتها يعملوا سدة يلصق معناتها يعملوا معناتها أرطب متوازية مقابلة لبعضها وتتشد بخيط. الخيط هو خيط من الليف متاع النخل، الليفة متاع النخلة اللي هو في أعلى النخلة اللي يشد الجريد في بعضها، هذاك يتنحى الليف ويقع يتنيش ويتعمل الحبل. الحبل هذاك هو احنا نتحكم في السمك متاعها، ثم الخشين برشا وثم الجويد وثم المتوسط. السدة نعملها النوع المتوسط اللي باش ينجم يدخل في الثقب متاعنا، يربط لنا السدة وتولي كأنها بلانش، ويجو الجذع نخلة يتقسم على أربعة ويتحط وتحط منها السدة سي هذاك ولينا في دارنا أن السرير. بعد ولينا شوي أكيد التطور في كل شيء، السيق ولينا نصنع منه الأطوى والكراسي إليمون نحطوا فيها اللبسة، معناتها التطور كبير كبير في مستوى النخلة. عنا نمشوا للنخلة وعلاقتها بالهذه مشينا للكوتيل العائلي، مش كوتيل معناتها الاقتصادي، يعني احنا نعرفوا جريدية في فصل الخريف اللي باش يعرس في الخريف، اللي باش يطهر في الخريف، اللي باش يخطب في الخريف، اللي باش يبني في الخريف، اي حاجه فيها ديبونس تاع فلوس معناتها مصروف زايد تتعمل في فصل الخريف. علاش؟ على خاطر هو موسم جني التمور والناس كل تبدا عندها فلوس. الفلاح معناتها الشريك معناتها احنا وانتم تقولوا الخماس احنا نقولوا الشريك يهز خمس نتاعه، صاحب الغابه تبدا عنده، والناس العاديين هذوك اللي يمشوا العمال اللي يمشوا يطلعوا للنخل باش يقطعوا باش يفارزوا باش وباش، دونك الناس كل عندها فلوس. نجو سواء على الجنب الاقتصادي، النخله ناكلوا منها على طول العام في توزر، يعني من موسم لجني التمور احنا بلاستيك من نوفمبر ديسمبر يكمل ستمل الدقلة، بعد الدقلة جينا بريود 3 شهور النخلة ترتاح، ثلاثة شهور أربعة شهور هذيك تبدأ السيدة ولا الرجل في الدار عامل مخزون متاع تمور كما قلنا يا علي يا دقلة. بعديك نبدو في سيزون تاع فيرز ونذكر النخلة والموسم هذا يمتع آخر ماي جوان جويلية يبدأ البلح. البلح هذايا اللي هو سبحان رب العظيم يعني معناتها النخلة كي تتلقح معناتها تقع تذكيرها ومسيرتها الكل يكبر العرجون بطريقة كبيرة ينقص منه. ليش تنقص معناتها نسبة من العرجون؟ من ناحية باش الكاليتي متاع الدقلة تجي أكثر، ومن ناحية أخرى أكليتي حذاك هو غذاء للإنسان وللحيوان ينقوا الكعبات ناحية كلهم للعباد والكعبات اللي ما همش باهين ولا مضروبين هذوك يعطوهم للحيوان غذاء للحيوانات. بعد ما دوب ما يكمل البلح يجينا نوع متاع تمر اسمها عماري. العماري هذا البريود متاعه 15 يوم 20 يوم أكثر جبيت فيه نوع متاع تمر لذيذ ولذيذ لذيذ جدا. والحقيقة ما تعرفيش نسكل على خطر فيسع ما يجي ويمشي. من بعد هو نقوله احنا التناقي. ايش معناها التناقي؟ لكن الحاجات اللي تتنقى كل ما هو تزر زيت قندية لاقو قصبية بضحمام غرس متيقي معناتها هالأنواع هذية متاع التمور الكل إلى أن نوصل لمواد شهر آخر شهر سبتمبر نبدو في جني موسم التمور. وهكذا على طول العام التوضرية كيف تتمر الغذاء متاع السكر قبل ما تذكروا هي رجعت لنا توندونس توا سكر ديدات والكل، لكن احنا الجديدية صافي لونطون معناتها من بكري بكري يستعملوا الكنتيشي هو نوع متاع تمر الكنتيشي شايح برشا يتقرمش ينحول القلب ومتاعه ويخلوه مدة في الشمس ويترحي ولي سكر ديدات سكر طبيعي ما يضرش البدن. عندنا شو اسمه العماري هذه نوع متاع التمرة قوية معناتها فيها فيتامينات قوية برشا وبها برشا البدن اللي هي بيدو يعوض البيدو زوميجا تقوى يعوض معناتها الحديد الكالسيوم اللي هو التمر العليق انت وحنا نقولوا له معناتها العليق هذايا ولا الفتامي اسمها في تقدر نقول فتامي فما شكون يقول عليك هذايا يطيب ويتعمل رب معروف رب التمر من بكري بكري يتخدم ويبقى زاد يشد وقت طويل برشا برشا برشا وما يفسدش التمر هذايا. بالنسبة للمشروبات هذه المأكولات من التمر نبقى نمشي للمشروبات احنا عندنا الليق المعروف احنا النخلة ثم النوع متاع نخلة تكبر برشا برشا وتطوال وما عادتش تنتج الفلاح يزمي نحاها باش يعوضها بنخلة أخرى ألور قبل ما ينحاها نقول احنا يقتلوها كالنخلة ذيك يحجموها ويرقلوها بطريقة يعرفها الفلاح ومتفنن فيها يخرج لنا عصير التمر اللي هو الليقمي اللي هو عصير بالحق بنين برشا لك تكلف للتو قلت بنين برشا يعني النخلة من المهد إلى اللحد عندها علاقة بتوزر صعيب تلقي دار ما فيهاش نخلة حتى تبدأ دار صغيرة يجبنا نغرس نخلة في البرة في الدار ومعتها ومعروفة حتى على المستوى الجمالي والاقتصادي والنخلة لا معتها ما عدتش رمز إنها دقلة نكروها أكهوة وإلا وجهة سياحية تتباع وتشترى لا حتى تويكا ولنا في المرحلة هذه الديري بيه متاع النخلة كل ما تعطيهون النخلة قلوب التمر القطني رأس سعف إليت إستيك إصبات الكرشيت كل ما تعطي هنا النخلة النجم نسمنوه وهذا يعمل صناعات تقليدية وتميزنا فيه بطريقة جيدة جدا وخذنا عليه ميداليات والحمد لله هذا يمكن من يد عاملة مستمرة للمرأة وللرجل.
1: توزر المدينة التي مرت عليها السنون زادتها تفردا وتميزا نالت من التاريخ الأصالة ومن الطبيعة الجمال مدينة لها حكاية خاصة تتفرد بها عن غيرها من المدن. هكذا نصل لنهاية التجوال مع تحيات سعيدة كريت إلى الملتقى.
4: المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: تمام الخامسة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. خصصت جلسة عمل انعقدت يوم أمس بمقر الجامع الجهوي لوكالة أصفار، وجمعت عددا من ممثلي وكالة أصفار بولاية قبلي بالمندوب الجهوي للسياحة، خصصت للوقوف على أهم الاستعدادات للموسم السياحي القادم والذي ينطلق عادة بداية من شهر سبتمبر، وفق ما أكد رئيس الجامع الجهوية لوكالة أصفار بالجنوب الغربي 2 علي عبد المولى. تم اليوم الأربعاء توقيع الاتفاق الإيطالي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية، ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل. أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سيبرني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرنية. وأوضح البنك في وثيقة طلب العروض أن المشروع يهدف لإرساء منظومة متكاملة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بصفة ناجعة، مع ضمان المراقبة المستمرة للبيئة الرقمية للبنك بما يعزز أمن بنيته التحتية المعلوماتية واستمرارية نشاطه. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران. إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط أكثر من 6% بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه ضرب إيران بقوة. أخيرا، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصادر إقليمية مطلعة أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندبة والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل ممرا حيويا للتجارة العالمية وشحنات الطاقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: هك ماشي بينا على اليسار؟ ياخي باش تهزنا لدار جماعة؟
3: لا لا، مروحين للدار، أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
2: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
3: يقولوا
2: إيه، مادام ما يقولوا معناها احنا توا في خطر، وإذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
3: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: معاك غزوة مرايتنا.
6: ألو دكتور، ألو دكتور،
7: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا التعامل مع كبار السن داخل الأسرة. في ضيافتنا دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
8: مرحبا عسلامة أختي ريم، ومرحبا بكيف المستمعين ذات جفصة. كما تفضلتي، بالنسبة للتعامل مع كبير السن من خلال الأسرة والأفراد الأسرة، هو مرحلة الشيخوخة فيها برشا خصوصيات، وعادة يوصل الإنسان للمرحلة هذه إلا يكون يحمل معه أمراض متعددة في المعدل، يعني في سن 70 نجم يكونوا ثم 7 أمراض أكثر ولا أقل. المهم كي نقولوا زاد تعدد الأمراض، يعني بالضرورة تعدد الأدوية، وهنا زاد ينجموا الداخل في بعضهم. كذلك زاد مع تطور مراحل الشيخوخة كل أجهزة الجسم معناها باش تتأثر شوية، من المشي ينجم يتأثر، من وظائف الحيوية، من الأمراض اللي تكون هي بيدها تأثر، خصوصا الجهاز الحركي والعضلات زاد ينجم يكون ينقص المفعول نتاعها ويصير فيها ضمور. العظام زاد كيف ينجم تم هشاشة مع العظام، هذا بالإضافة إلى احتمال تدهور الوظائف الإدراكية والعصبية كيف زاد، وتطلب إحاطة نفسية كبيرة. تعامل مع كبير السن طبعاً الحال لازم نصعب أن مليح معه، لأن كما قلنا كل حاجياته تتزايد، وكذلك المقدرة نتاع التواصل تنقص شوية، الغذاء كيف كيف لازم يكون عنده نقص في الشهية ولا حتى عدم قدرة ولا أسنان مثلناش، ذاك علاش نحاول نفروا له كل ما يلزم الغذاء، ويكون زادة فيها نسبة من الكالسيوم والبروتينات النباتية والحيوانية، يعني الحم فول كل الكالسيوم زادة حليب ومشتقاته، كذلك نعطيهم حتى بشكل يعني دوري الفيتامين دي في شكل ما نحرمش وإلا حتى زرارق يشربوها، كذلك نشجعهم على أنهم يقوموا بمجهود بدني حتى باللي يقدروا أهمية الحركة عند كبير السن مهمة جدا لتفادي كما قلنا ضمور العضلات، كذلك نحاولوا نفرض أسباب الراحة يكون فترة النوم كافية، كذلك نتفكرهم شربان الماء لأن هم رفلكس شربان الماء ينقص من حاجتهم الماء ما ينزموا ما يطلبوش لكن جسمهم يحتاج إلى الماء، وكذلك نستحفظوا على العلاجات نتاعهم في أوقاتها والعيادات الطبية كيف كيف مع متابعة الأطباء، والإحاطة النفسية ديما نشعرهم اللي هم دائما مهمين في العائلة ما خلهمش يعني وحدهم ولا متركنين، حتى في الأكل زاد يكونوا معنا في الطاولة كيف كيف، وزاد ثم خصوصيات أخرى فيما يخص الأمراض اللي نلقوها، هذه كل مرض عندها لها خاصة، لكن في العموم النصائح هذه تدور حول كما قلنا التغذية والشرب الماء والنوم وكذلك الإحاطة النفسية، وأن نشعر كبار السن أنهم هم دائما قيمتهم في العائلة ثابتة.
7: نعم، شكرا لك دكتور فرحات شلبي اختصاص طب باطني وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة، مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
6: ألو دكتور، ألو دكتور،
9: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: الجو زهو طرب.
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: سيفك على كيفك.
2: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
3: لاباس لاباس.
1: مسيناكم.
4: شكون البرنس نتاع السيف؟
1: تراندي
4: الدلاعه
1: تفرشيكا.
3: انا خيرني ما نصبرش عليه.
1: مصايف
5: وسخانه كيما يقولوها.
1: يس
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
1: عاشق مغروم
4: وفما عباد مقايله متبطعه بالبرود.
1: اينوفتك
6: تشربوا حاجه؟ ساعه ساعه انا عايز اسوق.
1: العيشة فلك.
7: اليوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
1: سيرك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
8: الأربعة 29 جويلية 2026 مستمعي مستمعاتي ذات قصة، مرحبا بكم في صيفك على كيفك. ثلاثة ساعات من البث المباشر بين الأنغام، الموسيقى، الأجواء، المسابقات، الألعاب، الجوائز، الاستضافات، المواكبات، المتابعات. علوا علوا الموسيقى معنا وإن شاء الله تعدوا معنا ثلاثة ساعات من البث المباشر بين الترفيه، التثقيف، الخدمة زادة اللي نقدمه هيلم. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. خليني نسلم عليكم، أنا رياض دبوبي رافقكم قدام الميكرو في تنشيط الحصة. ترافقني سمير جب في الأعداد، في الإخراج التقني راضي العياري، في الإخراج الرقمي طاهر جبالي، وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 376 730. زينة حدي تحية زادة للزملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي. مرحبا بكم. ذوق النغمة كالعادة زوز مجموعات غنائية. هذه المجموعة الأولى كنت حابوا تصوتوا لها.

0: وش اخترت لكم؟ صباح فخري أحن شيق شوقا، شادية رند أوب أبي وفيروز عصفورة تشجني، وهذه المجموعة الثانية.
1: بعثها لي مع الأسمر.

المجموعة الثانية اخترت لكم فيها عبد الحليم حافظ بحلم بيك، صليحة مع العزابة، ومحمد الجاموسي قهوجي. زوز قائمات العمالقة، منافسة كبيرة اليوم حبيناها تكون للأذواق الموسيقية الراقية. مرحبا بكم. 31-376-730 وإلا 76-229 سميع. عندكم زادة صفحة إذاعة قصة الجولافيش المعلقة الخاصة برنامج سيفك على كيفك، تنجموا تجاوبوا من خلالها على ذوق النغمة. عنا زادة مسابقة جايزتها 100 دينار. سؤالنا لليوم باش نعطوكم كلمات بالفرنسية، حروف بالفرنسية، هي مختصر متاع اسم مؤسسة وطنية، الـ ANME. شنو الاسم الكامل بالعربي؟ شنو اسم هالمؤسسة اللي لوجوا عليها ANME؟ هذا نعطيكم ثلاثة اقتراحات. نحكو زعما على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وإلا الوكالة الوطنية للأمن السيبرني، وإلا الوكالة الوطنية للمحافظة على البيئة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وإلا الوكالة الوطنية للأمن السيبرني، وإلا الوكالة الوطنية للمحافظة على البيئة، ANME. إن شاء الله بالتوفيق لكم، إن شاء الله واحد منكم يكون صاحب ولا صاحبة الحظ ويربح معنا 100 دينار كاش. يلا نواصلوا معاكم، نمشوا للشموسة الذكية، وإحنا في مناسبات هكا مع جو الصيف، الأفراح، المناسبات، فمغنية من التراث وتتغنى خاصة في العروسات، عالسلامة جيتي للعروسة، ما بطريقة الـ AI الذكاء الاصطناعي. ساعة ما كفيش، شكون نسمع معاكم

0: موسيقك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. سيفك سيفك على كيفك على كيفك.
1: نواصلوا معكم المشوار ونتابعوا تظاهرة مصيف الكتاب بالمكتبة العمومية بالفايف. حاضر معنا أمين المكتبة سي محمد بن علي. أهلا وسهلا بك سي محمد.
2: مرحبا سي رياض، تحية ليك وتحية كل فريق برنامج سيفك على كيفك.
1: مرحبا
2: كل متتبعي إذاعة قصر.
1: مرحبا. دورة 33 للمهرجان الوطني مصيف الكتاب 15 جويلية حتى 15 أوت 2026. خصوصية المهرجان بالنسبة لكم في المكتبة، مكتبة الفايف، المكتبة العمومية بالفايف؟
2: برنامج مصيف الكتاب هو تظاهرة ثقافية تنظمها إدارة مطالعة بشراكة مع مختلف المكتبات الجهوية، المكتبات العمومية بكامل تونس، تمتد على طيلة شهر. الغاية منه هو تقريب الكتاب والأنشطة الثقافية لكل المواطنين لكل الفئات، خاصة في فترة الصيف كل واحد في بلاسه. الأنشطة هذه نحاولوا معناها نوزعها بشكل أنه نوصلوا لمختلف شرائح المجتمع في أماكنهم اللي صيفوا فيها.
1: البرمجة المقدمة لرواد المكتبة،
2: البرمجة المقدمة هي كانت برمجة بشراكة مع المكتبة العمومية لسلو والمكتبة المطنق الاثنين. عنا فيها أربع محطات. محطة أولى كانت نهار 20 جويلية في استراحة الأمان بفايض، ومحطة ثانية كانت بالمستشفى الجامعي سيدي بوزيد مع قسم الأطفال، أطفال اللي راكدين في القسم هذاك، معناها وفرنا لهم مجموعة من الأنشطة والترفيهية. ومحطة ثالثة كانت بالملعب المرحوم حمادي النيلي بسيدي بوزيد، والمحطة الأخيرة هي لقرية ريفية، قرية جمال بفايض.
1: مدى تفاعل الرواد والناس اللي تمشوا لهم سي محمد مع مختلف التظاهرات والأنشطة اللي تقدموها للناس؟
2: الفئات هي من أطفال شباب يافعين والأمهات والأباء، معناها مختلف الشرائح.
1: مدى تفاعلهم معاكم ومع البرامج اللي تقدموها لهم؟ فما تحسوا فما تفاعل يعني، فما حضور، فما مشاركة في مختلف الأنشطة هذه؟
2: بطبيعة الحال فما برشا مشاركة. الفئات الكل يحضروا، خاصة في أنشطة معناها تم العشية، معناها الناس تخرج باستفارات بطبيعتها، مثلا في منتزه الأمان عائلات كاملة معناها تخرج في الليل تسهر. البرنامج معناها كان من 7:30 حتى للتسعة، معناها ساعة ونص من التنشيط، من الفرح، من المطالعة، من الورشات. كيف مثلا في المستشفى معناها صغيرات، معناها الموجودين في السبيطار هذوك، معناها عملنا لهم معناها معرض كتاب، حصة مطالعة، ورشات متاع تلوين، ورشات تركيبية في البازل، وحصة مع المهرج، وصغيرات تفرهدوا معناها تفاعلوا برشا مع أمهات الموجودين يقيموا معاها في المستشفى، وقدمنا لهم شوية قصص وشوية هدايا، فرحوا برشا، وكان أجواء معناها صبحية كانت متميزة، معناها استحسنوا حتى الإطار الطبي والشبه الطبي بالمستشفى.
1: به برشا. بالنسبة للبرمجة مع المدى القصير هالأيامات القادمة شنو عندكم؟
2: باش يكون غدوة هو الاختتام نهار 30، باش يكون في قرية ريفية، قرية جمال هذه، باش تكون معناها فيها معرض كتاب، فيها حصة مطالعة حرة، باش تكون فيها حملات تحسيسية كيف معناها اللي في عملناها في أغلب معناها المحطات، هي حملة تحسية على المطالعة وأهميتها في لدى الطفل، وحملة تحسيسية حول الإدمان الإلكتروني عند الأولياء والأطفال والشباب. حاولوا معناها نروا لهم المظاهر السلبية، معناها ونحاولوا معناها كيفاش معناها نوجههم أن يحاولوا يتخلصوا من الإدمان هذايا، كيف حملة تحسيسية حول أهمية النظافة والعناية بالبيئة، وخاصة أنه المحلل معناها نشوفه في معناها الناس تطيش في الفضلات في كل مكان، حاولوا معناها نوعاهم ونحاولوا معناها كيفاش نأثروا عليهم باش معناها يعودوا يطيشوا معناها الفضلات في أماكنها، باش يسهلوا عملية معناها نقلها، وكذلك نحافظوا على البيئة.
1: نعم
2: وباش
1: شكرا.
2: تكون معناها كذلك معناها ثم ورشات وكذلك حصة تنشيطية لمجموعة نجوم العمل الثقافي في سيدي بوزيد، وعرض حكواتي لحكواتي محمد بن علي، وتوزيع جوائز. وكذلك نكون اختتمنا في القرية الريفية هذه النائية بسيدي بوزيد.
1: يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين. شكرا ليك محمد بن علي عن مكتبة المكتبة العمومية بالفائض بسيدي بوزيد. شكرا وموافقين إن شاء الله.
2: شكرا، إلى اللقاء. شكرا.
1: مواصلين معكم المشوار على إذاعة قصة في صيفك على كيفك.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة،
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وتراند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية.
3: الأخبار الرياضي، الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
4: إذاعة قفصة معاكم، وصلين مشوار أو في العياري يجيب حذينا. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بك رياض، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين أو في الرياضة في كل مكان. وعجبتني اللوحة هذه قدامك، هذه
4: لوحة الفنانة حنان معمري. الحرفية جت بعدين أمس، جبتها هدية نضيفوها للديكور في البرنامج بتاع صيفك على كيف.
5: هذا هو صيفك على كيفك بكل الألوان وكل المقاييس، صيف حلو إن شاء الله ديما على موجات إذاعة قفصة من خلال فقراتنا الرياضية وكذلك مختلف الفقرات الأخرى، إلى جانب حضور الفنون والفن التشكيلي أساسا من خلال هذه اللوحة.
4: حديث الناس في المقاهي في الحوم في كل بلاصة، ايش فما حديث على الكرة الايامات هذه يا روف؟
5: والله اليوم أكثر حاجة كما تعرف سحب رزنامة البطولة تاع الموسم القادم 26 2027، بعد ما تم سحب القرعة هذه كل واحد معناها القراءة، خاصة الفنيين وكذلك الجمهور الرياضي، أحب مختلف الفرق كيفاش يشوفوا معناها الرزنامة هذه متاع الموسم الجديد. بتبيع أكثر حاجة معناها إلى جانب كيف كيف زاد أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وكذلك برشا أخبار تتعلق بالجامعة التونسية لكرة القدم حول التركيبة متاع الجامعة وكذلك تحديد المسؤوليات صلب المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم.
4: أكثر تفاصيل معك روف العياري في توب سبور.
6: فلاش سبور، فلاش سبور.
5: مرحبا بكم مجددا أصدقائي المستمعين في هذا الموعد الرياضي الجديد فلاش سبور، مجموعة من الأخبار. البداية مع أخبار الرابطة المحترفة الأولى، حيث تم اليوم وكشف الرزنامة، رزنامة البطولة للموسم الرياضي 2026-27، حيث كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن هذه الرزنامة باش تكون الجولة الافتتاحية للسادة المستمعين. نذكرهم الجولة الافتتاحية طبعا الكلاسيكو ما بين الترجي أراضي التونسي ليتوال، مباراة تجمع نجم المتلوي والنادي الإفريقي نادي صفاقسي والملعب التونسي، أمل حمام سوسة يلتقي الاتحاد المناسيري، تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران، سيابي مستقبل المرسى، الترجي الجرجيسي الأولمبي البيجي. بالنسبة لمباراة الدربي بين النادي الإفريقي والترجي أراضي التونسي باش تدور في الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب، باش يكون فريق باب جديد هو من يستقبل. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم من مباراة كأس السوبر التونسي بين النادي الإفريقي بطل تونس والترجي التونسي حامل لقب كأس تونس، باش تلعب نهار 30 أو 31 جانفي 2027. من جهة أخرى أعلنت الجامعة عن إمكانية تعيين مباراة السوبر المؤجلة بين السي اس اس والترجي نهار 16 أوت 2026. قرر المكتب الجامعي لكرة القدم خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 28 جويلية تعيين معز المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني للأكابر، وبالأحسن بالسمرة ناطقا رسميا باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. وكانت الجامعة التونسية كشفت أمس عن تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني، أو نذكروا به للأكابر طبعا، بقيادة المدرب معين الشعباني، وذلك بموجب عقد يمتد لأربع سنوات. الإطار الفني يتكون من مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد سيف الله الحسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة.

0: المكلف بالتحليل وسام صفوت. للهوند، الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم. رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم سمية عبيد، تركيبة لجنة التعيينات طارق شبيل، فيصل معلال وشاهين العباسي، رئيس لجنة المراقبين سفيان النصري، رئيس لجنة التقييم والمتابعة رمزي الخنيسي، رئيس لجنة التكوين والرسكلة محمد القمري، رئيس لجنة كرة اليد الشاطئية رشدي الزغلامي، مكلف بالشؤون الإدارية صفوان حمادي، رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابط تونس سامي فرح، رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابط الوسط والوسط الشرقي أنيس الباجي، رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابط الوطن القبلي عادل الفهري، رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابط الجنوب كمال العموري، رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابط الوسط والجنوب الغربي زكريا نبيلي، والمعد البدني للحكام حمدي سنوسي. نمشوا للباسكيت. انطلق المنتخب التونسي لكرة السلة في طرابلس تحضير استعداد للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم اللي باش تقام بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27-30 أوت القادم. باش يتواصل طرابلس المنتخب التونسي إلى غاية 3 أوت القادم بحضور 17 لاعب وجه لهم الإطار الفني الدعوة، وهم جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، محمد فارس العشي، فراس الدحياني، أسامة المرناوي، مختار غيازة، ياسين التومي، واصف المثناني، بشير بن يحيى، أحمد الدامي، يوسف الضيف، محمد منافذ، بلال الجزيري، فارس بوغانمي، مالك القصراوي، محمد صنديد، وبالحسن الشيحي. مش يلاقي نذكره المنتخب التونسي في النافذة الرابعة كلا من الرأس الأخضر نهار 27 أوت، والكاميرون يوم 28 أوت، وجنوب السودان يوم 30 أوت. نقطة النهاية لفلاش سبور. أجمل تحيات رؤوف العياري، ونرجع لزميلي رياض دبوبي، وصيفك على كيفك. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: صيفك على كيفك.
2: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
3: لاباس لاباس.
1: مسيناكم.
4: شكون البرنس نتاع الصيف؟
1: تراندي
5: الدلاعة
1: فرشيكا.
3: لا خيرني ما نصبرش عليه.
1: مصايف
6: وصحابه كيما يقولوها.
1: يس
6: الصيف ضيف ايامات ويوفر كل شيء.
1: عاشق مغروم
7: وفما عباد مقيله متبطعه بالبرود.
1: انوف تك
8: تشربوا حاجه
9: ساعه
8: انا عايز اسوق.
1: العيشة فرح
10: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياه باحساس وديما نقول لاباس
1: سيرك على كيفك.

0: مصايف مصايف.
1: أنا عايزة بحر.
2: إذا قفصة معاكم في المصايف، نمشي معاكم مباشرة لفوج الكتار، الكشافة التونسية، مع القائد منصف المناعي. قائد، أهلا وسهلا بيك.
3: أهلا وسهلا، عالسلامة أخي.
2: مرحبا بيك، شنو حوالك سي المنصف؟ لاباس؟
3: والله لا بأس، الحمد لله، مشكورين على الاستضافة.
2: مرحبا بيك. مرحبا بيك قائد. احكي لي تو انتم وين موجودين النقطة بالضبط، وشنو النشاط التول باش نطلقوا فيه
3: ان شاء الله بحول الله؟ احنا عملنا الانطلاق تاعنا ماشيين باتجاه نابل.
2: اي
3: هذين الفراد تاعنا والإطار وهذين الكاميون تاع البش وكل شيء. وانا قاسم ربي ان شاء الله باش نعدوا 8 ايام اكوارتير مغود حتى نهار 7 اوت
2: ان شاء الله. الخصوصيه نتاع المخيم الكشفي هذايا، عدد المشاركين، الكشافين، الاعمار،
3: عدد المشاركين ما عنديش برشا. انا المشاركين عندي برسك بالإطار بكل 25 واحد، ما عنديش شركة برشا تهمني. والمكان المخيم درست المدرسه الاعداديه حي الشهداء في نابل.
2: اشبال والا
3: ايه؟ لا كشافه،
2: كشافه الكل، كشافين. باهي برشا. شنو البرنامج نتاعكم ان شاء الله في مخيم نابل؟
3: برنامج متنوع، باش نعملوا الالعاب بلا حدود، وباش نعملوا سهرات تمر وسهرات كشفيه، ونعرضوا فيها شويه الاناشيد والالعاب، وبطبيعه الحال البحر على البحر هذاك لابد منه. على خاطر احنا هي ماشيين على البحر، احنا ما عارفين من البحر، قلنا الله خير نتخلى الفرصه هذه، نمشيو نعدوا وقتنا في البحر غاديكا. نحاول ثم عندنا وتنعملوا يوم نقولوا احنا العادات والتقاليد تاع جهتنا تاع الدار، فهمتني؟ وان شاء الله نعدوا معنا فتره الحياه
2: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله موفقين. يعطيك الصحه قائد منصف، ان شاء الله رحله طيبه، سلمنا على الكشافين الكل، وان شاء الله فرجه وان شاء الله متعه في هالمصيف هذا.
3: شكرا لك، يرحم والديك، بارك الله فيك على الاتصال.
2: الله يخليك. مواصلين معكم احنا المشوار على موجة اذاعه قفصه لحظات، ونبدا نستقبل مكالماتكم الهاتفيه كان تحبوا تشاركوا معنا في سؤال المسابقه. شنو الاسم الكامل بالعربيه للANME؟ نحكوا على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ولا الوكالة الوطنية للأمن السيبرني، وإلى الوكالة الوطنية للمحافظة على البيئة. وهذه المجموعة الغنائية الأولى كانت حابوا تصوتوا لها.

مرحبا بكل أصواتكم سواء كان على صفحة إذاعة قصة وإلا كيف كيف على 31 376 730 نخرجوا نغم في انتظار مكالماتكم الهاتفية.

0: هذه الأجواء واللقاءات والموسيقى في صيفك على كيفك. يلا نستقبلوا أول اتصال حاضر معنا لليوم. أهلا وسهلا.
1: السلام خويا.
0: عسلامة، مرحبا بك، سي مبروك.
1: تحية ليك خويا. تمام،
0: مرحبا. هاي مبروك. هاي
1: هاي
0: هاي مبروك. أنه المجموعة اللي تصوت لها؟ مبروك.
1: ألو،
0: يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
1: ألو،
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة،
1: محمد برجب من الشرقف.
0: مرحبا بك سي محمد. هاي سي محمد، هاي يلا نهن
1: الأولى والتحكم في الطاقة الإنرجية في الأخير.
0: الوكالة الوطنية تحكم في الطاقة، شكرا ليك. نمشي الاتصال موالي. أهلا وسهلا. ألو، عسلامة.
2: أهلا في رياض. أهلا بيك،
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: تحية ليك والطاقم معاك، وخاصة في كمال حميدة وكل مستمعي بعد قصة.
0: مرحبا بيك، شنو معانا؟
2: هاي طالع شكرا في رياض. هاي طالع صح، ترى معناها محبيكم، ترى نشوفوكم أنتم مهتمين بنا من الآخر.
0: بالطبيعة احنا مهتمين بكم على الآخر أكيد.
2: لا جونس ناسيونال بور لا ميتريز دي لينيرجي، هاي باش نفسر. هاي
0: يلا انا باش نحسبها انا تو.
2: محمد البحري، محمد البحري.
0: هاي مرحبا سي محمد. هاي يلا
2: يلا كانك هو اللي كان الوطني يتحكم بالطاقة.
0: بيه بيه، وين المجموعة تصوت لها؟
2: مجموعة الثانية فرنسا راح بالذراع. بالحق انت قلتي معناها منافسة قوية بالحق اليوم بين القايمين.
0: اي كهو ميل. اي شكرا لك سي محمد. اي يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: منورينا، منورين العشوية.
0: ينورك ربي فضلك، شكون معانا؟
3: معك فاطمة عدوي.
0: مرحبا فاطمة.
3: زيكي، عايشك.
0: يلا اليوم المزيكا الأغنية الكل في الجو حفالي اليوم.
3: حفالي نعم. المجموعة الثانية
0: اي باي، والمسابقة
3: الوكالة الوطنية لتحقق الطاقة.
0: شكرا فاطمة، إلى اللقاء. نواصلوا المكالمة اللي بعدها. أهلا وسهلا، مرحبا بعد فاطمة من القصرين. عسلامة، مرحبا. مرحبا بيك. عليكم السلام سي علي.
4: تحية ليك كبير، ربي يعاونك إن شاء الله.
0: ربي يفضلك يا سي علي. هاي يا سيدي،
4: الله يرحمه ان شاء الله. الله فيك،
0: الله يخليك. هاي سي علي، هاي
4: الاولى،
0: مجموعة الاولى باي. وبالنسبة للمسابقة،
4: مسابقة كما يخلينا الطاقة
0: باي يا سي علي، نورتنا، شكرا ليك. نمشي المكالمة الموالية. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا على 31 376 730، والا 76 229 600. زدت نجم تجاوبوا على صفحة إذاعة قفصة، تلقوا لافيش الخاصة بمنوعة صيفك على كيفك. الو
5: سيدي رياض.
0: عسلامة، مرحبا بك.
5: عسلامة خويا
0: محمد البشير البحري.
5: بشير اسمع، ثم واحد قبيلة قال الصيف ضيف.
0: ايه
5: وعشوية وعشوية وعشويتكم على الكيف.
0: الله الله،
5: والله عشوية على كيف بيئتنا معنى كلمة
0: سي بشير. أنا وعدتك، أنا وعدتك، قلت لك أنا مش نعدي لك قائمات
5: من غير ما تقول يا رو.
0: أي أي أي، قلت لك مش نعمل لك قائمات على خاطري. صباح فخري، هاي فيروز، هاي صالحة، هاي الجاموسي، والله على خاطرك يا سي محمد بشير.
5: عارفك، والله عارفك 100%.
0: هاي سيدي، هاي أنت توا تجيلك بشي حيرة كاتا في زوز قائمات يعني كبار هكا.
5: كيفاش؟
0: اي الذوق نتاعك وين ماشي بالضبط؟
5: الذوق نتاعي ماشي فيك الفن الجميل، محمد عبد الوهاب، محمد رشدي، محمد العيد، بكل محمدات، محمد الذي بالدايخ، شو اسمه، ام كلثوم.
0: اي اي انا القائمه اللي تصوت لها، انا القائمه اللي تصوت لها
5: اليوم. ما هو
0: اي
5: اليوم احترت باش نختار واحدة منهم.
0: ايه
5: انا نختار نتاع صبابخ، حتى الاخرى سمعها.
0: باه باه باه، نختاروا المقايمة الاولى. اي وكن مسابقة،
5: المسابقة دي بقى نتاع الانرجي نتاع الطاقة، نتاع التحكم في الطاقة.
0: باه يا سي محمد، نورتني سيد.
5: باه
0: سلامة،
5: بارك الله.
0: الله ينورك، الله يخليك. يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. اهلا وسهلا.
6: عسلامة يا
0: عسلامة، مرحبا بيك.
6: معك عايش،
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك يا عايش. هاي عايشة،
6: تحية ليك
0: يا طلعان. ربي فضلك. اي
6: والمجموعة الثانية انت عبد الحليم.
0: باه باه، شكرا لك يا عايشة. في لمان مش الاتصالين بعدها. اهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا، شكون معانا؟
6: محلى جوكم ومحلى عشويتكم، وعملتولي جو في الدار وطيرت علي القلق.
0: الله الله الله الله، أنا هكا نستمتع يعني كنتم عاملين كيف هكا وفرحانين وزهين وزيد مع الطقس باهي كل شيء باهي.
6: أي هكا تنعوشنا شوي والحمد لله.
0: الحمد لله. شكون معنا؟
6: حنان من الفرق.
0: مرحبا حنان، مرحبا بك أختي
6: كريم. يعيش ربي يبارك لك.
0: أي حنان أي؟
6: حبيت نصوت للمجموعة الثانية اللي فيها عبد الحليم.
0: أي؟
6: وبالنسبة للمسابقة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
0: باهي يا لالا، سجلنا الاقتراح نتاعك. الله ينور، شكرا ليك. نمشوا لاتصالي من بعد. ألو ألو، أهلا وسهلا.
7: ألو،
0: عسلامة، مرحبا بيك. مساء الخيرات، مرحبا بيك. مرحبا يا رؤى. هاي يا رؤى.
7: حبيت نكلم على أختي راضية على اختياراتي الغنائية.
0: أي
7: وتحياتي ليك خوي رياض على العشوية المزيانة عدي تمام.
0: الله ينورك. به وك زوز الاختيارات، زوز القائمات، نيه منهم نصوت له؟
7: ربي يسعدك والله نصوت. حبيت نسلم على إيناس حمادي ونقولها راكي عندك اليوم 15 يوم غايبة، راهو كونتير بدا يمشي عليك.
0: والله تحسب فيهم. نقول لكم حاجة، نقول لكم حاجة، هي غدوة غدوة باش ترجع من الكونشي، لكن باش تسمعوها ان شاء الله غدوه الصباح في الماتينا. ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي ترجع معنا لصيفك على كيفك
7: ان شاء الله في تعويض الزميله بثنا العميري. ان شاء الله عوده ميمونه لها على قريب
0: ان شاء الله. ان شاء الله هاك انت ما شاء الله عليك. هاي هاي رؤى
7: في برامجكم خويا رياض، برامجكم مزيانه.
0: ربي يفضلك. هاي هاي رؤى، هاي اينه المجموعه اللي صوت لها؟
7: نحب صوت الجاموسي اللي فيكم اغنيه الجاموسي قهوه بنينه العشوه.
0: هاي باه والمسابقة.
7: تحياتي ليكم ونسلم عليكم الكل.
0: شكرا شكرا ليك، هاتك صحة
7: يعيشك خويا رياض.
0: شكرا. نمشي مكالمة اللي بعدها. أهلا وسهلا، مرحبا.
8: عقناوي شجيع.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
8: عقناوي الأخ،
0: مرحبا بيك. هاي سي حفناوي.
8: تحياتي لك ورانا وكمال أحمد.
0: مرحبا بيك. هاي سي حفناوي، أنا المجموعة صوت لها
8: وكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
0: باه وبالنسبة للمجموعة الغنائية المجموعة الثانية. شكرا لك حفناوي، شكرا. يلا نواصل معكم. هذه الزينة.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الساعة السادسة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: هذه النشرة يقدمها إلى حضراتكم أحمد حراثي. في البداية إليكم أبرز عناوينها. في ولاية قفصة، المركز الثقافي دار الفنون بالقطار ينظم مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات جديدة تساهم في تحسين الخدمات المزداة إلى المرضى. وزير الاقتصاد والتخطيط يشدد الحرص التام على ضبط حجم التداين وإبقاء مؤشراته في مستويات آمنة. والرئيس الأمريكي توعد بتوجيه ضربة قوية لإيران، والخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بطهران. تفاصيل النشر. ينظم المركز الثقافي دار الفنون بالقطار مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة انطلاقا من اليوم وإلى غاية 31 من شهر جويلية الجاري. هذه الدورة تنتظم تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. برنامج التظاهرة يشمل عروض موسيقية ومسرحية وورشات في الإبداع والرسم وصنع المحتوى والذكاء الاصطناعي. سماح بن داود مدير دار الفنون بالقطار تضيف في هذا الإطار.
4: الدورة الرابعة من مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري تبدأ اليوم 29 وتتواصل على 3 أيام 30-31 جويلية 2026، وهي دورة الأديب التونسي ابن قفصة الأديب عبد الوهاب بن لوح، وهو قامة أدبية يحق لنا أن نفتخر بها ونقربها من أجيالنا الجديدة. الدورة تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية، مشاركة شبابية من القطار وقفصة والجزائر الشقيقة في سهرة غنائية فيها مروحات موسيقية وعروض مسرحية يوم الخميس، مع ورشات في الذكاء الاصطناعي وصنع المحتوى وورشات في صنع الحلويات والرسم والتلوين. أما الافتتاح فسيكون اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 على الساعة 6:30 مساء بدار الفنون. يفتتح بعرض موسيقي ثم عرض لسيرة الأديب عبد الوهاب بن لوح عبر فيديو من إعدادنا ينوه بشخصية الأديب وبكتبه التي تتوزع على عدة أجناس أدبية من الرواية والشعر والترجمة ودراسات. أيضا يقدمه الأستاذ محمد الهادي زعبوتي في كلمة، ثم فقرة التكريمات يليها عرض أزياء تونسي للأطفال، ونختتم بعرض الحاضرة. هذا بالنسبة لليوم. نحب نوجه تحية للناس الكل، زورونا اليوم 6:30 في فضاء دار الفنون. الدار داركم والمهرجان لكم الكل، ومرحبا بالناس الكل ومرحبا بأطفالنا المبدعين. سهرة يوم الخميس إن شاء الله باش تكون فضاء محلول باش يستقبل أكثر عدد ممكن من الشباب المبدع من تونس من قفصة ومن القطار.
2: بولاية قبيلي خصصت جلسة العمل التي جمعت أمس عددا من ممثلي وكالة أصفار بالجهة بالمندوب الجهوي للسياحة للوقوف على أهم الاستعدادات للموسم السياحي القادم الذي ينطلق بداية شهر سبتمبر القادم. هذا ما أكده رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بالجنوب الغربي 2 علي عبد المولى في تصريح لماجدة عمارة.
5: الاجتماع هو بالأساس لاستعداد للموسم ما يبدأ في شهر سبتمبر إن شاء الله. تم الاستعداد وطبعا تطرق لبعض الإشكاليات، وأهم شيء تم تركيز واتفاق مع السيد المندوب على العناية أكثر بالبيئة، خاصة تركيز على المداخل بتاع المناطق مدينة دوز والمدينة قبلي بصفة عامة على هي النظافة واستعداد لها للموسم، وهذا تم باتفاق كون باش نتصلوا بالسادة كتاب العميل البلديات ونتعاونوا فيما نجم ونعمله طبعا من أن نكون أنظف. العناية أكثر على المنطقة السياحية في مدينة دوس، يكون تركيز أكثر لنرى النظافة. وعندنا شوية إشكاليات اللي هي طبعا الدخول للصحراء، تم الاتفاق باش نتصلوا بالسادة المصريين الجهويين على رسم السيد الوالي باش التنسيق يكون تسهيل وتبسيط الإجراءات للدخول للصحراء. كما تعرف دوس بوابة سياحة صحراوية، وعندنا الحقيقة ما لاحظناه المدة اللي فاتت الكل كون تزايد حتى السياحة الداخلية كانت بأعداد كثيرة للدخول للصحراء، ولهذا ما بين العناية بها أكثر. وتم الاتفاق على الترويج والتعريف بالسياحة الصحراوية وطنيا ودوليا، والعمل طبعا مع السادة ممثلين السياحة في مختلف الدول مبدئيا باش نحضر ورقة عمل اللي هو طبعا كل واحد في مجال اختصاصه شوفوا برنامج اللي هو الترويج أكثر والتعريف أكثر بالسياحة نتاعنا إن شاء الله، خاصة تبسيط الإجراءات. عندنا عدة إشكاليات نتعرضوا لها وقت الخدمة نتاعنا، ونحاولوا معنا الخطط المحلية والجهوية اللي هو يكون تسهيل أكثر ويكون العناية بالسياحة أكثر.
2: بهدف الرفع من دقة نتائج التحاليل الطبية وتحسين جودة الخدمات المخبرية، تم تدعيم قسم مخبر التحاليل الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي بآلة حديثة مخصصة لإجراء تحاليل تخثر الدم بما يسمح بالتشخيص المبكر. المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني يتحدث بأكثر تفاصيل والمتابعة لسعاد الكيلاني.
6: في إطار دعم المنظومة الصحية وتطوير خدمات بالمستشفى الجهوي قبلي، تم تدعيم قسم المخبر تحاليل طبية بالمستشفى بجهاز حديث متخصص لإجراء تحاليل تخثر الدم بدقة وسرعة المستوجبة. يمكن الجهاز هذا من توفير تحاليل جديدة وتحسين جودة خدمات مخبرية من خلال إنجاز التحاليل في وقت وجيز. هذا يساعد على التشخيص المبكر للاضطرابات النزيف والتجلط، ويسمح بمتابعة المرضى اللي يتلقاو علاجات مضادات تخدر خاصة في الحالات المستعجلية. يساهم الجهاز زادة في تقليص مدة إنجاز التحاليل ورفع من قدرة مخبر على استقبال العينات، وهذا يخلينا نجم نقبل عدد أكثر من التحاليل وعدد أكثر من مرضى في نفس الوقت، ويضمن تتبع العينات والنتائج وفق المعايير والجودة والسلامة البيولوجية، وهذا كل مش يكون عنده انعكاس ايجابي على جودة الرعاية الصحية مقدم المواطنين بولاية قبلي. التجهيز هذا يجي في اطار دعم متواصل اللي يشهد قسم المخبر واللي اخذ مدرفات عدة تجهيزات متطورة، اضافة الى تعزيزه بالاطار الطبي بطبيب اختصاص بيولوجيا اللي يشرف على القسم حاليا.
2: تم مؤخرا تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات جديدة، من المنتظر أن تحسن من نوعية الخدمات التي يقدمها هذا القسم، وفق ما أفادت به زهرة ساسي جلالي رئيسة قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لمراسلة الإذاعة ألفا خسخوسي.
7: وصلونا 6 جنيراتور دي موديليز آلات تصفية الدم، بل كان عندنا 17 ماكينة. العدد هذا محترم بالنسبة لعدد المرضى اللي قاعد يتزيد بريسك لجور وجور. إن شاء الله بقدرة ربي برش حاجات مش تتحسن. هو أولت عندنا 23 ماكينة بإضافة 6 هذوما، ونحاولوا بتحسين خدمات المرضى بتاعنا. حاجتين فما مش نحاولوا أن إضافة بعض الحصص للمرضى اللي ما كانوش يصفيوا بعدد حصص كافي، نحاولوا أن نتفاديوا الحصص الليلية. كنا نعملوا في 6 في الأسبوع كل ليلة المرضى تكمل ساعات 11 متاع الليل، توا باش نحاولوا الحصص الليلية 3 في الأسبوع. بالنسبة للقسم حاجة باهية برشا، مش نحسن خدمات المرضى، مش تعود بالفايدة على المرضى في أول حاجة، وعلى الإطار الطبي والشبه الطبي على خاطر عمل ليلي كان بصفة كبيرة برشا مرهق ياسر، مش نحاولوا أن نحسن شوية الخدمات. تقديم خدمات خير في حدود أن مش نحاولوا المرضى اللي كانت تصفي مثلا حصة في الأسبوع، نحاولوا فما إمكانية أنها إضافة حصة أو حصتين مع تحسين خاصة الوقت. صحيح لسيز جينيراتور هذوما مش يعملوا حاجة باهية برشا برشا، أما دوفون النمبر تريز امبورتون دي باسيون إن شاء الله يكفيونا، وإن شاء الله نكونوا في حدود بمتطلبات المرضى. 114 مريض في الوقت الحالي.
2: تعطل الدرج الجوي للصحة بالقصرين المواطنين لعدم الاستهانة بحوادث النهش والمسارعة إلى تلقي العلاج الوقائي فور التعرض لأي نهش أو خدش تسببه الحيوانات، وأكدت أن التدخل المبكر والالتزام بالبروتوكول العلاجي يوفرني حماية تكاد تبلغ 100% من الإصابة بداء الكلب. المكلفة بالبرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين راضية يحيوي تحدثت لمراسلة الإذاعة فدوى جرمازي.
8: داء الكلاب موضوع الحقيقة ولا مقلق برشا نظرا للخطورة متاعه، وعنده عواقب معناها وخيمة. داء الكلاب هو مرض مصدر الحيوان كيما الكلب والقط والبقرة، الثدييات بصفة عامة، وممكن يتعدى الإنسان على خاطر قلة وعي من المواطن بضرورة تلقي العلاج. إحصائيات في ولاية القصرين هي إحصائيات مرتفعة نوعا ما. بالنسبة لـ 2025 سجلنا 6208 حالة نهش، في سنة 2024 سجلنا 6005 حالة نهش. العدد هذا ارتفع في السنوات الأخيرة من 2024 و25 و26 ارتفع في ثلاثة، حيث في 2023 مسجلين 3500 حالة، وتوا في 2025 مسجلين 6200 حالة، دونك العدد مفزع. وهذا يدل يا إما على وعي المواطن وميم طون زاد على كثرة الكلاب السائبة، لأنه العدد هذا كنشوفوا الحالات هذوما شكون اللي قام بنهشهم، نلقوا نسبة كبيرة إنهم الكلاب السائبة. نحث المواطنين اللي يملكوا كلاب باش يلقحولها باش يحمي روحه ويحمي الحيوان اللي يربيه. تلقيح راهو مجاني سواء للإنسان سواء للحيوانات. في المصالح البيطرية ينجم يلقح كلبه وينجم يلقح القطط متاعهم. لفات كونه يبدأ الحيوان ملقح يكون الإنسان محمي. زيدا يبعد على كل حيوان سائب، خاصة الصغار كي يلقى قطوس في الشارع ما يلعبش به، على خاطر المرض يتعدى من الثدييات الكل، كلهم ينجموا ينقلوا داء الكلاب للإنسان.
2: في الأخبار الوطنية، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم على الحرص التام لضبط حجم التدين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومي. وجاءت توضيحات الوزير تفاعلا مع ردود الأفعال والانتقادات الكبيرة التي أثارها النواب إثر إعلانه أن نسبة التدين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام. واعتبر الوزير في هذا الصدد أن هذه النسبة ظلت شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم تسجل إلا ارتفاعا إضافيا، وشدد على أن تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من نسق النمو والإنتاج يظلان السبيل الأنجع للتقليص من هذه المديونية على المستوى المتوسط والبعيد. ولفت إلى أن التدين ينطوي على مخاطر تستوجب تشديد الرقابة والتحكم فيها لتحويل القروض إلى محرك للاستثمار والتنمية، وأكد أن الكفاءات التونسية قادرة على إنجاح هذه التجربة أسوة بالدول الأخرى التي وفقت في ذلك. شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم في نظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، الهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. ويتضمن مشروع القانون فصلا واحدا النص على الموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بتاريخ 15 من شهر جوان الماضي بين البنك المركزي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي يخص توفير تمويل إضافي ثان لفائدة الدولة التونسية. وتجدر الإشارة لأن المفاوضات بين الجانب التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفضت إلى تحسين الشروط المالية للتمويل الإضافي الثاني، حيث تم الاتفاق على تطبيق نسبة فائدة قارة تساوي 5.86% بدل نسبة الفائدة المتغيرة المقترحة في بداية المفاوضات من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. في العالم، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية متمركزة في الأردن. وكانت واشنطن قد أعلنت اعتراض صواريخ أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط دون تحديد أي موقع. في المقابل، أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ أطلقتها إيران نحو أراضي المملكة، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. وقالت القوة البحرية في الحرس الثوري إنها تواصل فرض إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. جاء جاء في النشرة وبولاية قفص المركز الثقافي دار الفنون بالقطاري ينظم مهرجان وشائج المحبة التونسية الجزائري تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات جديدة تساهم في تحسين الخدمات المزداة للمرضى. والرئيس الأمريكي توعد بتوجيه ضربة قوية لإيران، والخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بطهران. هذه النشرة انتهت، إلى اللقاء.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: الو؟ لا لا لا، ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك.
11: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
10: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
11: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
10: هذي ما نعرفهاش.
11: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
10: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا، تو نطلبك ينوصل المكتب.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: من اليومين كنا صغيرين،
14: جو جو زهو ترب،
15: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
16: هنيني هنيني، ولدي الغالي نجح.
15: صيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
16: صيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
15: صيفك على كيفك.
17: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
16: لاباس لاباس.
15: مسيناكم.
18: شكون البرنس بتاع الصيف؟
15: تراندي
18: الدلاعة
15: تفرشيكا.
19: لا خيرني ما نصبرش عليه.
15: مصايف
20: وسخانة كيما يقولوها.
15: يس
20: الصيف ضيف أيامات ويوفى كل شيء.
15: عاشق مغروم
21: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
15: إنوف تيك
22: تشربوا حاجة؟
23: ساعة
22: ساعة أنا عايز أسوق.
15: العيشة فلك
24: يومها مني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
15: سيرك على كيفك.
25: سيفك
15: سيفك
25: على كيفك
15: على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك.
1: مواصلين معاكم في منوال سيفك على كيفك على إذاعة قفصة 24 دقيقة بعد الستة. مازلت عنا لسيفافيت المسابقات ونذكركم بلعبة ذوق النغمة. هذه المجموعة الأولى إذا كنت حابوا تصوتوا لها.

وهذه المجموعة الغنائية الثانية. والمسكون طهر فيها بن سكر، والمسكون طهر مية سهرة عطر وعليها رغيوة، وابعثها لي مع الأسمر.

صوت الوحدة من المجموعات اللي باش تسمعوا ان شاء الله في الربع ساعة الاخرى للبرنامج. بذكركم بالمسابقة متاعنا، اذا كنت حابوا جاوبوها على التليفون 31 376 730، والا الباج فيسبوك اللي ذاعت قفصة تلقوا الافيش الخاصة بمنوعة صيفك على كيفك. السؤال شنو الاسم الكامل بالعربية للـ ANME؟ نتحدث على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ولا الوكالة الوطنية للأمن السيبرني، ولا الوكالة الوطنية للمحافظة على البيئة؟ مرحبا بكم.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ودنيا زينة،
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقايت مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب الأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية.

0: سيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإيناس
1: حمار. إذا قسم معكم في سيفك على كيفك موصلين المشوار بعد شوية. شحكوا على الكيك بوكسينج مع الكوتش ياسين ربيع بعد شوية. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة. قبل ذي خلينا نمشي معكم الفقرة قال الاي اي. كل مرة نسألوا الروبو الذكاء الاصطناعي على موضوع من المواضيع. العبقري ألبرت أينشتاين شنو اللي ما نعرفوش عليه الشخصية هذه، الحاجات اللي مخفية على الاسم الأسطورة هذه ألبرت أينشتاين.
2: هل تعلم أن ألبرت أينشتاين لم يكن عبقريا في كل شيء؟ إليك خمس حقائق مجنونة عن هذا العالم العظيم. أولا، أينشتاين لم يتحدث حتى بلغ 4 سنوات، أهله كانوا يعتقدون أنه يعاني من إعاقة ذهنية. ثانيا، رسب في امتحان القبول الجامعي في المرة الأولى. نعم، حتى أينشتاين واجه صعوبات أكاديمية. ثالثا، كان يعشق الموسيقى. أينشتاين كان عازف كمان ماهر، وكان يقول أن حياته ستكون ناقصة بدون الموسيقى. رابعا، كان عبقريا في الفيزياء، لكن كان سيئا جدا في المهام اليومية مثل تذكر المواعيد وارتداء الجوارب. وأخيرا، أينشتاين كان عرض عليه أن يصبح رئيسا لإسرائيل في عام 1952، لكنه رفض. من كان يظن أن العبقري الذي غير العالم كان مليئا بالمفاجآت؟

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: على كيفك. سيفك على كيفك. فرشيكا فرشيكا.
2: الصيف الصيف مش كان بحر وتبح بحورة، حسيف زاد الطاقة حركة وفرصة باش نفرهدو بدينا ونرجعو الفيتنس. فصل الصيف يحب الريتم العالي والعزيمة. ضيفنا اليوم في تفرشيكا الكوتش ياسين ربيع، مختص في الكيك بوكسينج. كوتش أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بيك خويا.
2: مرحبا بيك.
3: عايشك ربي يبارك لك ويرحم والديك على الاستضافة الجميلة هذه.
2: نورتنا كوتش.
3: عايشك
2: الله. أهلا وسهلا. قبل كل شيء حبوا نهنوك بالكلوب الجديد اللي مشي ينطلق إن شاء الله في الويكاند في
3: واحد أوت إن شاء الله.
2: واحد أوت إن شاء الله. وين بالضبط؟
3: في دار الثقافة نتاع القصر قفصة
2: إن شاء الله. دار الثقافة في القصر
3: قفصة. هو جروب إن شاء الله جديد لأول مرة في القصر. دار الشباب سامحني قلت دار الثقافة قبالة. باش يختص في الفنون القتالية رياضة كيك بوكسينج. باش تشمل فيها صغار وكبار و الأصناف العمارة كل.
2: باش تكون قديش من حصة في الأسبوع؟
3: باش تكون ثلاثة حصص من ساعة لساعة ونص.
2: العمارة كل مفتوحة؟
3: العمارة كل من ثلاثة سنين وانت طالع.
2: كلمة تفرشيكة تعني التفرهيد والانتعاش. كيفاش الكيك بوكسينج ينجم يكون هو تفرشيكة الصيف اللي تفرهد المخ والبدن مع بعضهم؟
3: صحيح، الكيك بوكسينج هي رياضة قتالية أول حاجة صحيح، لكن هي تم الناس كلها تعيش في ضغوطات تو كما تعرف. ما يلقاش باش يفش الضغط نتاع كل شيء. كيف يجي الرياضة هذه يسيبك الطاقة السلبية نتاع كلها، فأكيد باش يتفرهد.
2: العباد في الصيف تحب كسل وتحب البحر ويفيقوا وقت ما يحبوا ويرقدوا وقت ما يحبوا. كيفاش نجموا نحو الفخار البكري هذايا ونقوموا نتمرنوا كيك بوكسينج في وقت القيله ولا في وقت السخانه هذه؟
3: والله كيف يكون الجو نتاع الجروب باهي ياسر اكيد باش يجي. كيف يلقى الجو يلقى الحاجه اللي نقصاتها فك الجروب هذاك بالذات باش يجي يترينا وباش يلقى اي حاجه يحبها له، وحنا باش نكونوا معاه في كل حاجه باش نوصلوا اللي يحبها ليه. اكيد كيف يشوف انه هو باش يوصل لحاجته بيه باش يوصل للنقطه اللي هو يلوج عليها اكيد باش يضحي وباش يجي في كل وقت.
2: خلينا نمشوا عمليين اكثر. كوتش الكيك بوكسينج بالرسمي هو يحرق الدهون في سيعطي فورما في وقت قياسي؟
3: اكيد، لانه هو اقوى فنون قتاليه بما تم معنى كلمه كارديو نتاعها كاسح ياسر.
2: اي
3: طب مثلا كيف تجي تحسب بينه وبين الحديد؟ الحديد هو ضخامه عضليه. الكيك بوكسينج يحتاج برشا سوفل.
2: اي
3: شوف انت شو معناتها سوفل، باش توصل تعمل سوفل يعني باش توصل برشا فيزيك. باش توصل تعمل برشا كارديو. باش هذاك هو يعني الكارديو بتاع الكيك بوكسينج حاجه واحده.
2: للبنات والاولاد اللي يحبوا يبدوا وهم متردين، هل الكيك بوكسينج يلزم لياقه قويه من الاول ولا اي حد ينجم يجي يترين عندك؟
3: لا لا، اي انسان ينجم يجي يترين، وحتى برشا ناس طلبتني وسالتني قالوا لي راني كبار في العمر يا اخي نجم ولا ما نجمش؟ قلت لها تنجم، ما عندكش عمر معين، تنجم تجي تجرب راهو بشوي بشوي. اكيد مش تجي اول نهار تلقى راحك وصلت للتوب، بشوي بشوي بشوي معايا انا مع برشا عباد اخرين باش نعاونوا بعضنا توصل.
2: خلينا ندخلوا معك للصال.
3: ايه
2: وحكينا على التمارين نتاع الكيك بوكسينج، بعض المصطلحات هكا التقنيه نتاع الكيك بوكسينج، التمارين والتدريبات اللي تقوم بها مع المدربين.
3: انا مثلا نقسم في خدمتي على ثلاثه مراحل. النهار الاول خدم فيزيك. النهار الثاني تكنيك سوبلاس. النهار الثالث اللي هو اللي تكون فيه الكومبوات اللي يحبها برشا صغار باش تطبق اللي خدمتها كل.
2: احكي لنا بعض التمارين الحركات اللي تركز عليهم.
3: انا مثلا اركز في الكارديو الاكثريه على البومب والابدومينو كما تعرف، خاطر اكثر حاجات تقوي العضلات نتاع البدن وتخليك تقوي اللكمه نتاعك. النهار الثاني اللي هو الديسيونس الثاني اللي تكون فيها التكنيك باش نحاولوا نعطوه البلون اللي باش يخدم عليه في الكومبوات. وهيك كي يوصل في الكومبوات يلقى راح عمل حاجه مزيانه. ومع الوقت انا كما قلت لك هو ديما اي تلميذ باش يجينا للصاله باش يكون طموحه باش يوصل يعمل بطوله قويه باش يوصل يولي بطل، واحنا نسهلوا له الحاجه هذه.
2: الكيك بوكسينج مش كان بونيه
3: صحيح.
2: هو بالاساس تاع تفريغ للستريس كما كنت تحكي. كوش كيفاش التمارين يعاون الواحد باش يفرغ الشحنه نتاعه ويرجع يعمل الكيف؟
3: باه تو سامحني، احنا مثلا ساعات يقولك انسان والله قلبي معبي، نقولوا فيها الناس كلها صحيح ولا لا؟
2: اي
3: كي تجي للصاله مثلا فيش غلك فك التمارين هذيك تكون القتاليه الملاكمه، تبدا تضرب في الحاجه مثلا تضرب في ساك، مش انت فرغت الطاقه السلبيه نتاعك كلها فك الساك، تخرج متفرغ. وثاني حاجه كما قلت لك، اي انسان كيف يلقى روحه قاعد يخدم في حاجه مزيانه، فنون قتاليه مزيانه كيما كيك بوكسينغ، قريت تشمل برشا حاجات مزيانه، فاليدين فالرجلين، طب مثلا البوكس يشمل اليدين، حنا الكيك بوكسينغ يشمل اليدين والرجلين ومقارب اكثر للشارع. تحس روحك يعني فرغتك الطاقه السلبيه نتاعك كومبليت.
2: كل شنو اكثر ضربه والا حركه تعلمها المبتدئ وتحسها تبدل له المود وتعطيه ثقه اكثر في روحه؟
3: اكيد رانداوس كيك، كيف يضرب رانداوس كيك بالرجلين يحسها يعني،
2: هذه تعتمد على الرجلين
3: صح؟ هي اكثر هي اكثر ضربه يحس بها التلميذ انه هو قاعد يوصل بحاجه مزيانه، خاصه كيف يوصل عنده سوق اللي يبدا يضرب يبدا يحس بها يعني وصل لحاجه مزيانه على الاخر.
2: أكثر وقت نجم نترينو فيه خاصة في الصيف بالنسبة للكيك بوكسينج، صبح بكري وقت القيلة، العشية، في الليل؟
3: احنا في قفصة ديما العشيات فايت، ما يحبوش الصباح وما يحبوش يحبلك آخر وقت ديما. أنا حتى تولى والليل تطلب فيها، خاصة قاعد نحضر في باش نحلو جروب جديد، يقول لك بالله يا كوتش نحبو آخر وقت، رانا تعرف رانا نخدم ورانا كهو، احنا هانا نحاولوا نمشوا مع احنا ماذا بينا، راه الرياضه هي مهمه اكثر في الصباح، خاطر الانسان كيف يبدا بالرياضه على اول ما يفيق من النوم صدقني تفيده اكثر، اما احنا نمشي مع راي المجتمع شو يقول ولا شو يقول.
2: كيك بوكسينغ فيه برشا مدارس وتفرعات كوكش، نحكوا على اللو كيك، الفول كونتاكت، الكالوان، شنو الاسهل والاصلح للمبتدئين اللي يحبوا يبدوا في الصيف؟
3: اللايت كونتاكت اللي هو ضرب خفيف يتكون اكثر على التكنيك، الملاكم ما يضرش فيه حتى طرف، خاطر حتى مبتدئ يعني ضربات خفيفه تمشي فيها بوانات معينه، ما فيهاش حاجه يعني باش تضر التلميذ، خاطر اكثر حاجه تخاف منها التلميذ مبتدئ يقول لك خايف نضرب ضربه خايبه، خايف تجيني نتحكاو، هذه ما فيهاش. هذه يعني اساليب خفيفه على الاخر، تعتمد اكثريه على البوانات يعني التجربه تكون مزيانه على الاخر.
2: التكنيك ولا القوه، شكون الاهم في الكيك بوكسينغ خاصه بالنسبه لشخص يحب يتعلم الدفاع عن النفس؟
3: التكنيك وبعد القوه. التكنيك هو مهم جدا، كانك ما القوه هي شنو، نعتمدها كانك باش تبني دار ما غير بلون تتلبزها، كيف تعمل التكنيك تتعلم التكنيك اللي هو البلون تاع الخدمه، بعد تبني عليه هو القوه العضليه، وزوز معتمدين مع بعضهم، اول حاجه تكنيك بعد ديريكت تمشي القوه العضليه.
2: كوتش قدامك الميكرو وقدامك الكاميرا، توجه لها بالنسبه للكلوب نتاعك جديد في دار الشباب الكسر، عاود ذكرهم الموعد واللي يحب زاده يكون معاكم ان شاء الله.
3: انا نحب نستدعي الناس كل كبير كالصغير، نقول له راهي فرصه ليك باش تتعلم حاجه جديده على الاخر، هيا جيب صغيرك وما تخافش، وهيا انت زاده ما تخافش، كلوب جديد على الاخر، فيه جروبات محلاها، فكوتش باش يكون واقف معك في كل نقطه بنقطه، وانا نستدعيك ونقول لك ما تخافش هيا جر.
2: يعطيك صحه كوتش، يعطيك صحه، نورتنا، شكرا.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: عاشق مغروم نار الهيبة.
3: عاشق مغروم
4: عاشق مغروم
3: عاشق مغروم
2: نار نار الهيبة.
5: في عاشق مغروم في سيفك على كيفك يسعدنا أن نستضيف قامة أكاديمية وفنية مميزة جمعت ما بين الشغف العلمي واللمسة الجمالية. معنا الأستاذ الجامعي والرسام كمال عمامي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ.
6: مرحبا سي مراد.
5: رياض معك. مرحبا بك
6: سيريا. سامحني سيريا.
5: مرحبا بك أستاذ كمال. ما بين كرسي التدريس الجامعي ومرسم الفنون، كيفاش يغذي الشغف والألوان يومياتك؟ كيفاش توازن ما بين دقة المجال الأكاديمي وحرية التعبير الفني؟
6: والله سيريا سؤال هذا وجيه. بالنسبة لدور نحن كأكاديميين وكأساتذة في الجامعة وكرسامين، يعني نحاولوا كيفاش نوفقوا بين يعني العمل الأكاديمي في الجامعة وال يعني الممارسة التشكيلية خارج أسوار الجامعة. ونحاولوا ديما نكونوا حاضرين سواء في التظاهرات اللي ينظمها المعهد العالي للفنون العربي قفصة وكذلك في المشاركات الخاصة خارج يعني الجامعة. الحمد لله معناتها عندي رصيد مهم فيما يخص الأنشطة سواء كما قلت لك داخل الجامعة أو خارج الجامعة، ومن بين الأنشطة الأنشط الأخير هذا يعني كان في جزيرة جربة
5: مرافق الفن 5. حدثنا على الفكرة العامة لهلا الدورة وعلى الأجواء اللي جمعت الفنانين في هلا الفضاء الفني.
6: والله بالنسبة هو للمعرض التشكيلي هذا هو فقرة من فقرات الدورة الخامسة اللي تظاهرت مرافق الفن. هي معناتها تظاهرة متنوعة الفقرات، فيها موسيقى، فيها مسرح، فيها سينما، فيها فنون تشكيلية، ورشات، جداريات، عروض رقص، فيها يعني متنوعة. ومن بين الفقرات هذه كان موجود المعرض التشكيلي هذا الجماعي اللي ضم على صلة كبيرة من الفنانين التشكيليين سواء تونسيين أو من خارج تونس. انتظم المعرض هذا في أو التظاهر ككل أو يعني التظاهر ككل كانت من تنظيم دار ثقافة فريد غازي حومة السوق جربة ومركز الفنون الدرامية والربحية بجربة وجمعية لوتوس وجمعية سين جزيرة جربة. كما قلت لك من بين الفقرات كان عن المعرض التشكيلي هذا. هو معرض تشكيلي جماعي كان بتنسيق وإشراف الفنان القدير والمحترم لطفي جلفات. انتظم المعرض بساحة عبد القادر بمقر جمعية سيانة الجزيرة. كيف ما قلت لك ضم نخبة من الفنانين من داخل تونس وخارجها. افتتح يوم أمس على الساعة 6:00 يوم 28 جويلية على الساعة 6:00.
5: شنو اللوحات ولا الأعمال اللي
6: إلى يوم 2 أوت إن شاء الله.
5: أستاذ شنو اللوحات ولا الأعمال اللي شاركت بها في هالدورة وشنو القيمة الجمالية الفكرية اللي حبيت من خلالها طرحها للمترددين على المعرض هذا؟
6: بالنسبة لمشاركتي تمثلت في بثلاث لوحات.
5: أي
6: نفذتها بالأسلوب الواقعي وبتقنية الأكريليك. وتحتوي على مشاهد واقعية من المخزون الثقافي والحضاري بجهتنا جهة قفصة. العناوين يعني أعطيتهم عناوين كالتالي، هي اللوحة الأولى سفينة الصحراء، اللوحة الثانية حنين، واللوحة الثالثة كأس الشاي مع الخال.
5: تظاهرات ثقافية كما مرافق الفن تمثل نقطة للتلاقي ما بين المبدعين والجمهور. كيفاش المستفعل الزوار مع أعمالك وتفاعل المشهد الفني بشكل عام مع الدورة؟
6: الحمد لله بالنسبة لتفاعل الزوار مع أعمالي كان تفاعل إيجابي الحمد لله. وكانت فرصة سعيدة أنه نتلاقوا مع فنانين أخرين معناتها توانسة ومن خارج تونس وتبدلنا الأفكار متاعنا وتجاربنا، وبطبيعة هذا كهية معناتها هذا هو الهدف من المشاركة في المعارض وفي الملتقيات هذه الجماعية سواء الوطنية أو الدولية، فهمتني؟ الحمد لله يعني حصلت الفائدة الحمد لله.
5: الحمد لله.
6: يعني
5: شنو المرافق القادمه اللي يستعدلها الاستاذ كمال عمامي للرسو فيها، وهل ثم مشاريع معرض فردي ولا مشاركات جديده في الافق؟
6: والله بالنسبه اول شيء استقبل المعرض هذايا سبق مع تشريف بنفس اللوحات في احد النزول في جربه بمناسبه يعني يوم 25 جويلية عيد الجمهورية. كان هنالك معرض من تنظيم كذلك وإشراف السيد والفنان لطفي قلفات. ثم كذلك عن بالنسبة للأنشطة المستقبلية، عندي معرض إن شاء الله يوم 11 أوت في مدينة قصر هلال من تنظيم جمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث، وباش يكون المعرض بباهو المسرح البلدي بقصر هلال إن شاء الله.
5: نعم.
6: وسبقت كذلك يعني التظاهرة هذه الأخيرة مرافق الفن عدة مشاركات مثل المشاركة في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالجريد في دورتي 11. كانت عندي كذلك مداخلة علمية بمدينة طوزر ضمن الندوة العلمية الدولية التصميم والصحراء والتنمية المستدامة. كانت كذلك عندي مداخلة علمية بمدينة نفطة بمناسبة شهر التراث. أشرفت كذلك على معرض جماعي ونسقت في تنظيمه لأساتذة المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة. وكان المعرض بعنوان تواصل بين الأجيال باعتبار أنه يضم أساتذة مباشرين وأساتذة سابقين كانوا موجودين في المعهد. وكان لي كذلك مداخلة علمية ضمن فعالية الندوة العلمية الدولية للفن والبيئة والتنمية في شهر أفريل بالمعهد العالي للفنون والحرف بجابس. هذه آخر يعني مشاركاتي.
5: موفق سي كمال عمامي الأستاذ الجامعي والرسام، نورتنا اليوم في عاشق مغروم في صيفك على كيفك وعلى إذاعة جابس.
6: يعيشك، بارك الله فيكم، أنتم كذلك على الاهتمام، مشكورين
5: شكرا لك. بعد شوية فاطمة تليجيني تلقيكم في موجز السابعة.

0: تمام السابعة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انتظم اليوم الأربعاء ببادرة من إدارة الجهوي للشؤون الدينية بسيدي بوزيد يوم دراسي تحت عنوان التربية على القيم للحد من مخاطر العنف في الفضاء الرقمية ودور الأسرة في مواجهة هذا الإدمان، بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوي للشؤون الدينية وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين. تستعد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار سن بسيدي بوزيد بالشراكة مع المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، تستعد لتنظيم فعاليات الدورة الجهوية من المبادرة الوطنية ناجحات بلادية، وذلك من 10 إلى 13 من شهر أوت القادم، بهدف ترسيخ ثقافة الاعتراف بكفاءات المرأة التونسية وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواصة في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. ويهدف البرنامج لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص وتعزيز قدراتهم العلمية والميدانية بما يدعم دورهم كشريك أساسي في تنفيذ برامج الصحة الحيوانية والوقاية من الأمراض. في أخبار العالم، أعلن عن استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على وسط مدينة غزة وسخان يونس بحسب ما أكدت مصادر طبية في القطاع مساء اليوم. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار وعمليات القتل في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم وصول 229 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. أخيرا، يبحث الحوثيون في اليمن فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوبي البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانهم فرض حصارا بحريا على السعودية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت، نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات، انت هو دنيتهم وانت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بو في حادث حيته معاه راح يمشي.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: استقبل يومك،
5: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
4: ديماري وابنية زينة،
5: معاكم تضوى المراية،
4: تبعني تربح
5: معايا، سافر مع الموسيقى،
4: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
5: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
6: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
5: النغمة اللي ترد الروح،
4: مبروك اللي فرحك يفرحني،
5: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
4: شارع الفن، النغمة طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار،
6: العائلة لأصحاب الأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
5: معاكم تضوى المراية.

0: سيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: سيفك على كيفك
2: على كيفك.
1: على كيفك. سيفك على كيفك.

إذا أتقصى معاكم على الموسيقى وعلى الجو يحلى معاكم في منوعة صيفك على كيفك. خلينا نذكركم بالمجموعات الغنائية اللي تتنافس اليوم.

0: هذه المجموعة الغنائية عدد كبير برشا من الأصوات اللي قاعدة توصل. ما زلت عندكم الفرصة على صفحة إذاعة قفصة تنجموا تجاوبونا، تلقوا لافيش خاصة بمنوعة صيفك على كيفك، سينو زادة تشاركوا معنا في المسابقة خاصة بالمئة دينار كاش. السؤال: شنو هو الاسم الكامل بالعربية للANME؟ ANME شنو المقصود بها؟ نحكوا على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وإلا الوكالة الوطنية للأمن السيبرني، وإلا الوكالة الوطنية للمحافظة على البيئة. المترشحين معنا نهار اثنين زهرة ذيبي من سيدي بوزيد، نهار ثلاث أمس إسماعيل حامد من المولة. زعما شكون المترشح معنا اليوم للقرعة اللي بتصير غدوة إن شاء الله نهار الخميس؟ احنا مواصلين معكم مع الاستضافات والحوارات. كان لنا لقاء مع ممثل سعودي معروف في الخليج بشكل كبير، نواف الظفيري، كان لنا معه لقاء خاص في ميكرو إذاعة قفصة. مستمع إذاعة قفصة، مواصلين معكم المشوار. ضيفنا من السعودية نواف الظفيري، واحد من أبرز الممثلين السعوديين. نواف مرحبا بيك ونورتنا في تونس.
1: يا حبيبي على السلامة، ومرحبا بيكم وشرفتونا ونحبكم برشا برشا برشا يا حبيبي.
0: أول زيارة ليك تونس؟
1: صحيح، أول زيارة لتونس. نعم،
0: عملتك جولة فيها ولا مازل شوية؟
1: طبعا طبعا بلا شك، بوسعيد ورحت للسوق القديم ورحت لأماكن كثيرة جدا، أكل كثير جدا تونسي.
0: كيما شنو ترى؟ فقاش أكل بالك؟
1: اللي هو عظم الدجاج. الاسم بالنسبة لي كان جديد، احنا نسميه بيض لكن نسميه عظم الدجاج، لكن تسويه بطريقة مختلفة. تلاقي فيه زي
0: أومليت،
1: الزيت زيتون اللي عندكم. الله الله الله. وغير كذا كمان الزيتون نفسه. يعني أنا وكنت ابن الفنانة خيرية نظمي بس قاعدين ندور في الأسواق عشان بس نجمع الزيتون، والوالدة كانت قاعدة توصين تقول لي جيب زيت زيتون من تونس، لا تجي من غير زيت الزيتون.
0: زيت زيتون، عندك الفستق، وعندك من أحسن وأجود أنواع التمور تلقاها في تونس.
1: هذه معروفة، هذه معروفة بلا شك. أنا أخوي نايف صور مسلسل معاوية بن أبي سفيان هنا في تونس، فكان لما رجع جاب التمر، فوقتها قاعد يعرفني يقول لا ترى في تمر تونس خاص في تونس مختلف عن التمور اللي عندنا. أنا كان في اعتقادي إنه بس إحنا المملكة العربية السعودية هي أكثر مصدر للتمور، لكن اكتشفت لا والله في تونس عندهم نوع خاص معين. وهذا قد ذكته أنا، لكن لما جيت أنا بنفسي كان الموضوع مختلف جدا.
0: عندك فكرة على الثقافة التونسية، على السينما، على الدراما التونسية؟ هنا السؤال من وراء، هل ممكن نشوف نهار نواف في واحد من أعمالنا سواء كانت درامية ولا سينمائية؟
1: وشوف أنا أقول لك، في مرة من المرات أنا عملت شخصية تونسية في المسرح، مسرح السعودية، كان بقيادة الأستاذ أشرف عبد الباقي، وبغالي أفرجك على المشهد. أنا بالنسبة لي إذا هذا اختبار كبير جدا، إذا تم اختياري لأني أعمل عمل في تونس بشخصية تونسية بلا شك طبعا راح أقبل. دائما ما أحب أني أنا أكون في الكونفرت زون على قولتهم، أو ما أحب أكون في منطقة راحتي. دائما أحب أحط نفسي اختبارات صعبة جدا، ولله الحمد يعني الموضوع شغال معي كويس.
0: نواف الهجرة والفيلم هذا، هاجر من بلاد لبلاد، هاجر من مسابقة للمسابقة، كيفش تهاجر بيها المولود هالعمل هذا؟
1: يا الله، طبعا هاجرنا بالعمل من المملكة العربية السعودية لمهرجان فينيسيا، ثم إلى ورشح للأوسكار، وثم مهرجان قرطاج ومهرجان ريد سيفن، أخذنا بعدين رجعنا مرة ثانية لمهرجان ريد سيفن فيستيفال عندنا في المملكة العربية السعودية، وأيضا في مهرجانات أخرى مختلفة. يعني عندنا خيال الفن الفنانة الجميلة الرائعة خيرية نظمي رشحت لأفضل ممثلة في أستراليا، وهذه سابقة جديدة. أيضا كمان وجودنا في مسابقة رسمية، أول فيلم، أول عمل سعودي يوجد في المسابقة الرسمية بإنتاج سعودي. طبعا هذا الشيء يبعث في نفسي الفخر.
0: كنت عامل مباشر مع البنت. صحيح. بنت صغيرة اللي بحق أنا أول ما جيت سألت موجودة البنت جيت معاكم لتونس ولا؟ حكي لي العلاقة اللي كانت وخرجت للناس.
1: طبعا في بداية العمل هو شخص يبحث عن مشاكله، ولكن بمرور الوقت وبمرور الرحلة اللي هم موجودين فيها، سبحان الله، يعني أنا وإنت الآن لو ركبنا سيارة ومشينا 50 كيلو قدام، في أشياء كثيرة حنلاقي فيه روابط ما بيني وبينك تتكسر، والحدود تنفتح، ونبدأ نتكلم ونبدأ نخش بعض، نعرف تعرف مشاكل أعرف مشاكلك. فبعد كذا بدأ ينظر له نظرة إنه آخ يا الله، أنا لو كنت متزوج كنت جبت طفلة مثل هذه. فكانت دائما في نظرته إنه انكسر حسار لما كان يطالع فيها إنه يا الله لو كانت الحياة ولكن هذه هي أقدار بيد الله سبحانه وتعالى واللهم لا اعتراض. بالنسبة لشخصية أحمد فكان دائما يشوف فيها بنته، كان دائما يشوف هذا في بعدين قدام لما صار في علاقة حب ما بين الشخصيات، يعني دائما كنت تشوف أنت إنه والله يكره بعض أو لا هو شخص مادي أو لا هو إنسان عنده مشاكل وبيحاول يحلها، ولا هو في إنسان جميل أحمد.
0: العمل الهجرة نحن ندخل شيء في المقارنة خاصة المنافسة ما بين بقية الأعمال، ما نعرفش كان عملت عليها نظرة أو لا.
1: ليس لدي توقعات في أي عمل فني يقوم فيه، ولكن عندي تمنيات أنه أولا في المقام الأول يعجب ذائقة الجمهور في المقام الأول، المقام الثاني أنه إذا حصل جائزة كان بها، إذا لم يحصل جائزة فأنا بالنسبة لي كل الأفلام مدام شاركت في المسابقة كلنا احنا فايزين. فزنا بالتصفيقات الحارة من الجمهور التونسي اللي كان موجود. ما في منافسة في الفن، انا لا اؤمن بالمنافسة في الفن. الفن هي عبارة عن لوح، انت تقدم لوحة تعجبني وهذه اللوحة تعجبني، مثل الاكلات ما في اكلة سيئة، في اكلة انت تحبها في اكلة انا احبها.
0: ما تفرح بالجائزة ولا
1: يعني تمام حلو، بس ما عندي اللي هو الهاجس اللي لا والله لا ابغى اخذ الجائزه ولا لا، لانه في المقام الاول ممكن تاخذ جائزه عمل ما ولكن لا يرضى يعني الجمهور لا يستحسن العمل. انا عندي هنا مشكله كبيره جدا، ما ابغى الجائزه انا ابغى الجمهور، هو المحرك الوحيد وهو اللي يعني نتمنى انه يعجب في العمل او يتمنى انه يلاقي استحسان ورضاه. وايضا كمان انه عندنا في المملكة العربية السعودية مثلكم أنتم في تونس جمهور صعب، جمهور دائما كان مطلع على كل الأعمال، تلاقي الأعمال الفرنسية إيطالية بنتابع كل الأعمال منذ قديم الأزمان أيام شرائط الفيديوهات، فما هو جمهور أنك أنت تحاول أنك أنت تستخف بعقله، وإذا جيت استخفيت بعقله راح تلقى انتقاد شديد ولاذع جدا، وهذا شيء اكيد طبعا انت كفنان ما تبغى تنزل فيه ولا تبغى تطيح فيه.
0: واحنا زاد ربحنا طلتكم بحذينا ونورتوا تونس، حق تحيه للسعوديه واهل السعوديه.
1: يعيشك وعلى راسي يا اهل تونس، شكرا على استضافتكم الحاره وشكرا على حبكم اللي واصلني، وهذا الشيء يعني لي الكثير، وان شاء الله تنورونا في المملكه العربيه السعوديه مثل ما نقول عن مخده وعين الحاف.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: على كيف الرياضيين. اهلا وسهلا لو في العيار المجيد.
3: كنت رياض مفيد على كيف المستمعين ان شاء الله يلا. يعجبهم ان شاء الله. سيفنا ديما على اذاعه قفصه على موجه اذاعه قفصه تنسيب من طبعا من الذبذبات. نسائم حلوه رغم تلطف شويه الاجواء خاصه في الفتره دي تشتد فيها الحراره. ان شاء الله اكيد عبر اثير اذاعه قفصه احلى النسمات.
2: يلا اخر الاخبار الرياضيه في فلاسبور معك لو في العيار.
0: فلاش سبور.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما يسلكم بثنا على موجة إذاعة قفصة. البداية مع أخبار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

دعا رئيس الرابطة جميع الأطراف بما فيها الفرق إلى العمل على تضافر الجهود والتعاون من أجل استكمال مسار البطولة في ظروف مشوقة وملائمة. بن محمد خلص إلى أن كامل مباريات البطولة ستبث مباشرة على القنوات والمنصات المالكة لحقوق البث على أن تقام المقابلات في كما في الموسم الماضي بحضور تقنية الفار. تجدر الإشارة أن الفرق المعنية بالمشاركة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية هي النادي الإفريقي صاحب لقب بطولة موسم 25-26 والترجي الرياضي التونسي وصيف بطل الموسم 25-26، فيما سيشارك السي اس اس صاحب المركز الثالث في البطولة لموسم 25-26 بطبيعة، والترجي الجرجيسي وصيف بطل مسابقة كأس تونس لموسم 25-26 في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نشير بأن انطلاق الجولة الافتتاحية للبطولة الموسم الرياضي 26-27 سيكون يومي 22 و 23 أوت المقبل وفق البرنامج التالي. تقدم سقيط الدائر شبيبة العمران، الملعب التونسي النادي الصفاقسي، أمل حمام سوسة الاتحاد المنسيري، الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي، نجم المتلوي النادي الافريقي، اتحاد بن قردان يتقابل مع نادي حمام الأنف، السيابي مع مستقبل مرسى، الترجي الجرجيسي والأولمبي الباجي. أتمت جمعية النجم الرياضي بالمتلوي كافة إجراءات التعاقد مع كل من محمد علي الوريمي، عقد لمدة عامين قادم من مكارم مادية يشتغل خطة الوسط ميدان هجومي. أسامة الهشري عقد لمدة عامين قادم من مستقبل سليمان ويشتغل خطة ظهير أيسر. أيوب التليلي عقد لمدة عامين قادم من حضرموت اليمني ويشتغل خطة ظهير أيمن. عزيز دغريسي عقد إعارة لمدة عام من النادي الإفريقي ويشتغل خطة ظهير أيمن. أحمد البيجي عقد لمدة عام قادم من الانتصار السعودي ويشتغل خطة مهاجم. نجد الدبابي عقد إعارة لمدة زوز مواسم من الملعب التونسي يشتغل خطة مهاجم. وعبيد شابي عقد إعارة لمدة زوز مواسم من الملعب التونسي يشتغل خطة وسط ميدان. نقطة نهاية الفلاش سبور، أجمل تحية روف العياري، إلى اللقاء. فلاش سبور.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
3: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
3: ديماري ودنيا زينة،
2: معاكم تضوى المراية،
3: تبعني تربح،
2: معايا سافر مع الموسيقى،
3: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
4: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح،
3: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
3: شارع الفن، النغمة طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار،
4: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
2: معاكم تضوى المراية.

أحلى موسيقى لراديو قفصة في مناوعات صيفك على كيفك. الإجابة الصحيحة للمسابقة اليوم الاسم الكامل بالعربية للANME هي الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. يعطيكم الصحة، تقريبا أغلب الإجابات إجابات صحيحة. الفائزة والمترشحة معانا لليوم لعملية القرعة بالنسبة لنهار الأربعاء سندس صالحي، نهار اثنين زهرة ديابي، ثلاثة إسماعيل حامد، واليوم الأربعاء سندس صالحي. عملية القرعة غدوة باش تصير للفوز ب 100 دينار كاش. شكرا لكم الكل. القائمة الفائزة لليوم ذوق النغمة هي القائمة الثانية، القائمة الثانية اللي فيها محمد جاموسي قهوجي، صالحة مع العزابة، عبد الحليم حافظ بحلم بيك. شكرا لكم الكل، مع تحياتي أنا كنت معكم قدام الميكرو رياض دبوبي في الأعداد، ثم يرجب في الخرج التقني راضي العياري، في الخرج الرقمي الهادي غويل، وقبله طاهر جبالي، في قاعة موزع الهاتف كمال حميدة، وقبله زميلتنا زينة حدي. شكرا لكم الكل، نخليكم تستمتعوا بالقائمة الفائزة. متابعة طيبة لبقية برامجنا، نقابلوا احنا غدوة إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: تمام وثامنة ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. ينظم المركز الثقافي دار الفنون بالقطار مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة انطلاقا من اليوم وإلى غاية 31 من جويلية الجاري تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. الدورة الجديدة تحتفي بالشاعر والروائي والمترجم أصيل الجهة عبد الوهاب الملوح، حيث يتم خلال اليوم الافتتاحي تقديم عرض وثائقي خاص بإصداراته من إنتاج دار الفنون بالقطار. انتظم اليوم ببادرة من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد يوم دراسي تحت عنوان التربية على القيم للحد من مخاطر العنف في الفضاء الرقمي ودور الأسرة في مواجهة هذا الإدمان، بحضور ممثلين على الإدارة الجهوية للشؤون الدينية وأخصائيين اجتماعيين ونفسانيين. تم اليوم توقيع الاتفاق الإيطالي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستيك، ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين وفق بلاغ لوزارة النقل. أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لأحداث مركز عمليات أمن سبراني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السبرانية. وأوضح البنك في وثيقة طلب العروض أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بصفة ناجعة مع ضمان المراقبة المستمرة للبيئة الرقمية للبنك، بما يعزز أمن بنيته التحتية والمعلوماتية واستمرار نشاطه. أخيرا من أخبار العالم، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الأردن. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: لمت الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب الحباب. لمت الحباب. تجمعنا إذاعة قفصة في لمت الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الديني.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. حديثنا اليوم حلول ذكية لتقوية شبكة الإنترنت في المنزل. شنو السبب اللي يخلي الإنترنت في الدار بطيء؟ هل فعلا المكان اللي نحطوا فيه المودام ينجم يضعف وإلا يقوي الإنترنت؟ أهم النصائح اللي تنجم تسرع الإنترنت وتحسن قوة واي فاي في الدار. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
1: وبيك يعيشك. دونك تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة في برنامجنا تيك إكسبريس. اليوم موضوعنا كيفاش نحسن سرعة الإنترنت المنزلية، خاصة باستعمال الADSL المودام اللي نعرفه الناس كلها. برشا ناس تعاني من بطء الإنترنت في المنزل، خاصة في مشاهدة الفيديوهات وإلا الدراسة عن بعد وإلا العمل عن بعد. في تونس وفي عدة دول مازال فما عدد كبير المستخدمين يستعملوا في تقنية الADSL اللي نستحقوها من خلال استعمال المودام. إذن كيفاش نجموا نحسنوا من سرعة تدفق الإنترنت داخل المنزل؟ عندنا برشا نصايح نجم نقدموها للمستمعين اللي تنجم تساعد برشا في تحسين هذا التدفق. مع جهاز الواي فاي أو الروتر وإلا المودام لازمنا نحطوه في مكان مفتوح في المنزل، ما نحطوهش في غرفة مغلقة ولا في خزانة ولا خلف التلفاز. علاش؟ خاطر الجدران والأجهزة الإلكترونية بصفة عامة تنقص ولا تضعف من الإشارة اللي تبعث للوسائل الإلكترونية. يعني المودام نتاعنا نحطه في فضاء مفتوح بعيد على التلفزة وبعيد على الحيوط، مش مسكر عليه خزانة. حاجة أخرى، نقوم بإعادة تشغيل المودام من وقت لآخر، خاصة إذا بقى يعمل ويشتغل مدة طويلة للأسابيع دون انقطاع. علشنو تساعد العملية هذه؟ تساعد في تحسين الاتصال وتجديد الشبكة. النقطة الثالثة، ماذا بينا ديما نغيروا كلمة السر ونستعملوا كلمة سر قوية. علاش؟ خاطر فما أشخاص أخرين يكونوا مربوطين على الشبكة نتاعنا من غير ما نعلموا، هكاك نولوا نقصوا من عدد الأجهزة المربوطة على الشبكة نتاعنا. النقطة الرابعة هي استعمال كابل إيترنت، كابل شبكة، فبلاس باش نستعمل الواي فاي نولي نستعمل الكابل اللي تربط على المودام ديريكتومون. هذاك يعاون باش يكون الاتصال أكثر استقرار ويقوي في السرعة نتاع الإنترنت في الأجهزة نتاعنا. النقطة الخامسة، نحاول نقسم من الأجهزة المربوطة فرد وقت على الواي فاي، هكاك ينقص الضغط على الواي فاي ويكون تدفق سريع للأجهزة اللي احنا حاجتنا بها في الوقت هذاك. فما زاد برشا نصايح أخرين نجم نقدموهم، هي المودام هذاك من وقت لآخر إذا يبقى عامين ثلاثة لازمنا نتصلوا بالمزود نتاع الانترنت باش نبدلوا المودام هذاك، خاطر اذا يقدم ما عادش يعطي الفاعليه نتاعو. بالنسبه للمشتركين نتاع الADSL لازم يثبتوا ديما في الكابل في الخيوط نتاع الانترنت اللي واصله للدار، خاطر اذا يصير الربط غير سليم يصير تشويش، واذا الاسلاك قديمه كيف كيف يصير تشويش ويصير تخفيض وبيا انخفاض سرعة تدفق الانترنت، وساعات توصل حتى شيء للانقطاع. كما ننصحوا زاد بتركيز اباري صغيرة اسمها سبليتر. شنو تعمل هذه؟ هذه تعمل على فصل المحادثات الهاتفية على التدفق الانترنت. فما برشا تطبيقات موجودين على الانترنت نجم نقيسوا بهم سرعة التدفق، كما سبيد تيست باي اوكلا وإلا فاست سبيد تيست. هذوما تطبيقات ينجم يعاونوك كيف تعمل تثبيت نتاع الجهاز نتاعك، تليفون وإلا الحاسوب، نجم تعرف سرعة تدفق الانترنت في المنزل نتاعك. هذه النصايح إن شاء الله تعاونكم على تحسين سرعة تدفق الانترنت في المنزل، وشكرا.
0: شكرا دكتور على النصائح القيمة. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريمولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم, ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم على عجل. نعد مرة أخرى حقائب الترانيم, ترانيم الأرواح, وعلى مهل تقرؤونها استماعا وإمتاعا عبر موجة إذاعة قفصة. هنا في ترانيم أين تطوق الفنون للخلود, ولأن ليست كل الأصفار حقائب تحزم, بعضها يحمل في القلب وبعضها يكتب في الرواية. وفي جل الروايات العربية السفر ليس رحلة سياحية بل سؤال عن الوطن والهوية والنجاة. اليوم سنرافق شخصيات لم تسافر فقط في الأرض بل سافرت داخلها أيضا, وكان السفر ليس حلما بل محاولة أخيرة للبقاء. أسألك

في رواية موسم الهجرة إلى الشمال يقول طيب صالح: عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة، 7 أعوام على وجه التحديد كنت خلالها أتعلم في أوروبا، تعلمت الكثير والقليل، لكن الشيء الأهم أنني حين عدت أدركت أن السفر لا يغير الأمكنة بل يغير الإنسان نفسه ويجعله غريبا حتى في أرضه الأولى.

أما سهيل إدريس في الحي اللاتيني فقد تحدث عن باريس الحلم الذي لا ينتهي، فقال: كنت أسير في شوارع باريس كمن يعبر بين عالمين، عالم تركته ورائي في بيروت وعالم جديد يفتح أبوابه أمامي. كانت المدينة تعلمني أن السفر ليس انتقالاً من مكان إلى آخر، بل اكتشافاً مستمراً للذات وللآخرين، ولعل عملية الاستغوار الداخلي هي كنه السفر وهدفه في آن.

ونحن نسافر بحثا عن مواضع الغير فينا، بحثا عما حبرت الأقلام لا يمكن أن نتجاوز عصفور الشرق لتوفيق حكيم. وقد قال الحكيم: في القطار الذي يشق أوروبا كان محسن يتطلع من النافذة إلى مدن لا يعرف أسماءها، أحس أن العالم أكبر بكثير مما تخيله في القاهرة. إن الإنسان كلما سافر اتسعت حدود روحه قبل أن تتسع حدود المعرفة. وفي رائعة مدن الملح احتفى عبد الرحمن منيف بالرحيل والسفر، فقال: كان الرحيل ضرورة لا خيار، كل خطوة في الصحراء كانت تقود إلى أفق جديد، وكل قافلة تحمل معها حكايات عن بلاد بعيدة. السفر هنا ليس مغامرة بل مصير يكتبه المكان على ساكنيه. وقال عبد الرحمن منيف أيضا في نفس الأثر: حين تغادر الموانئ خلفك وتبتعد اليابس شيئا فشيء، تشعر أن جزءا منك يبقى هناك. السفر يعلم الإنسان أن الوطن ليس مجرد أرض بل مجموعة من الوجوه والذكريات التي ترافقه أينما ذهب.

وبعض المدن تختل توازناتها بين دفء الموطن وغربة الروح. وقد قال محمد شكري في الخبز الحافي متحدثا عن طنجة: كانت طنجة بالنسبة إلي ميناء للأحلام والهاربين، السفن القادمة من وراء البحر كانت توقظ في داخلي رغبة لا تهدأ في الرحيل، كأن السفر وعد بحياة أخرى لا تشبه ما عشته من قبل.

طول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود.

أما عن السفر في خرائط فلسطين، حضر الوطن المنشود فعلا وحلما في نتاج كل قلم شق سماء الظلم والوجع وتلحف بإصدار الانتشار والتبليغ. في رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني يقول: كان الطريق إلى الكويت طويلا وقاسيا، لكن الرجال الثلاثة ظلوا متمسكين بالأمل. كانوا يعرفون أن السفر ليس دائما بحثا عن المغامرة، بل قد يكون بحثا عن الخبز والكرامة ومستقبل أكثر رحمة.

0: تمام، والتاسعة ليلا.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. استعداد للسنة التكوينية الجديدة، يواصل المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش عملية قبول مطالب التسجيل الراغبين في التكوين بمختلف الاختصاصات التي يوفرها المركز. تستعد المندوبية الجوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد بالشراكة مع المكتب الجوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكتا لتنظيم فعاليات الدورة الجهوية من المبادرة الوطنية ناجحات بلادي، وذلك من 10 إلى 13 من أوت القادم، بهدف ترسيخ ثقافة الاعتراف بكفاءة المرأة التونسية وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات. أطلقت الإدارة العامة لمصالح البيطرية أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيواني والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سامير عبد الحفيظ اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية. ومن أخبار العالم، استشهد 3 أشخاص بضربات صهيونية على غزة وخان يونس وسط استمرار خرق وقف إطلاق النار، وأعلنت الصحة بقطاع غزة وصول 229 مصاب للمستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان على غزة إلى 73,335 شهيد و174,000 و52 مصاب. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب الحباب. لمة الحبايب تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار 4 من 10 النص الليل، معايا نهاد الديني.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام العاشرة ليلا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. بولاية يتوزر تواصل عملية قبول مطالب التسجيل الراغبين في التكوين بمختلف اختصاصات المركز القطاعي للتكوين الفلاحية في زراعة النخيل بدقش. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وفي العالم شهداء ومصابون بغارات صهيونية على مدينتي غزة ومواسي خان يونس. تفاصيل النشرة. استعدادا للسنة التكوينية الجديدة، يواصل المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقيش من ولاية توزر عملية قبول مطالب التسجيل الراغبين في التكوين بمختلف الاختصاصات التي يوفرها المركز، وفق سامي بن عبد الله مدير المركز.
5: تتواصل المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقيش عملية الترسيم لسنة تكوينية 2026-2027، وذلك مختلف الاختصاصات والمستويات، حيث يتم قبول مطالب التكوين الأساسي اللي يتم شهادة الكفاءة المهنية اللي هي خاصة بالتزام اللي عنده مستوى دفع أساسي منهات، أو شهادة مؤهل تقني مهني واللي يتم التزام اللي عندهم مستوى ثاني منهات، وهذول في اختصاص الفلاحة الوحيد. بالنسبة للتكوين هذا عندهم مجانية التكوين، كذلك في المستوى الأساسي عندنا شهادة المهارة في اختصاص إنتاج الخضروات، وهذول ما يهموا التلامذة اللي هم مستوى 7 أساسي ويتمتعوا بمجانية التكوين والإقامة والإعاشة. وفي مستوى ثاني نواصل تشييد قبول التسجيل ولا مطالب التكوين في المستوى التكوين المستمر، ولتهم كل الراغبين في بعث مشاريع فلاحية على اختلاف مستوى التكوين تاعهم، وموجهة ديما اللي هم أعمارهم فوق 21 عام. وعندنا الاختصاص أهم حاجة في الساحة الوحية تربية الأغنام والماعز، زراعة الخضروات تحت البيئة المحمية، وتربية دجل الضياع. وطوال السنة التكوينية يقوم المركز باحتضان مختلف الأنشطة الإعلامية والتكوينية اللي يقوم بها بالتعاون مع مختلف الهياكل المهنية أو المؤسسات المتعنى بالشأن الفلاحي. يتم ترسيم مباشرة في المركز، يتصلوا بنا ويسجلوا نمرهم تم استمارة ومطلب يتعمروا، احنا في الدورة إن شاء الله نتصلوا بهم.
3: وبولاية قبلي خصصت جلسة العمل التي جمعت يوم أمس عددا من ممثلي وكالة الأسفارة بالمندوب الجهوي للسياحة، وذلك للوقوف على أهم الاستعدادات للموسم السياحي المقبل الذي ينطلق عادة بداية من شهر سبتمبر القادم، وفق ما أكده رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بالجنوب الغربي 2 علي عبد المولى للزميلة ماجد عمارة.
6: الاجتماع هو بالأساس لاستعداد للموسم ما يبدأ في شهر سبتمبر إن شاء الله. تم استعداد وطبعا تطرق لبعض الإشكاليات، وأهم شيء تم تركيز واتفاق مع السيد المندوب على العناية أكثر بالبيئة، خاصة تركيز على المداخل بتاع المناطق مدينة دوز والمدينة قبلي بصفة عامة على هي النظافة واستعداد لها للموسم، وهذا تم باتفاق كون باش نتصلوا بالسادة كتاب العميل البلديات ونتعاونوا فيما نجم ونعملوا طبعا من أن نكون أنظف. العناية أكثر على المنطقة السياحية في مدينة دوز، يكون تركيزنا أكثر لنارة النظافة، وعندنا شوية إشكاليات اللي هي طبعا الدخول للصحراء. تم الاتفاق باش نتصلوا بالسادة المسؤولين الجهويين على رسم السيد الوالي اللي باش تنسيق يكون تسهيل وتبسيط الإجراءات للدخول للصحراء. كما تعرف دوز بوابة سياحة صحراوية، وعندنا الحقيقة ما لاحظناه المدة اللي فاتت الكل كونها تزايد، حتى السياحة الداخلية كانت بأعداد كثيرة للدخول للصحراء، ولهذا ما بين العناية بها أكثر. وتم الاتفاق على الترويج والتعريف بالسياحة الصحراوية وطنيا ودوليا، والعمل طبعا مع السادة ممثلين السياحة في مختلف الدول مبدئيا باش نحضر ورقة عمل اللي هو طبعا كل واحد في مجال اختصاصه شوفوا برنامج اللي هو الترويج أكثر والتعريف أكثر بالسياحة نتاعنا إن شاء الله، خاصة تبسيط الإجراءات. عندنا عدة إشكاليات نتعرضوا لها وقت الخدمة نتاعنا، ونحاولوا معنا مع الوطن المحلية والجهوية اللي هو يكون تسهيل أكثر ويكون العناية بالسياحة أكثر.
3: دعت الإدارة الجوية للصحة بالقصرين المواطنين إلى عدم الاستهانة بحوادث النهش والمسارعة في إلى تلقي العلاج الوقائي فور التعرض لأي نهش أو خدش تسببه الحيوانات، مؤكدة أن التدخل المبكر والالتزام بالبروتوكول العلاجي يوفران حماية تكاد تبلغ 100% من الإصابة بداء الكلب عافانا وعافاكم الله.
7: داء الكلب موضوع الحقيقة ولا مقلق برشا نظرا للخطورة متاعه وعنده عواقب معناها وخيمة. داء الكلب هو مرض مصدر الحيوان كيما الكلب والقط والبقرة الثدييات بصفة عامة، وممكن يتعدى الإنسان على خاطر قلة وعي من المواطن بضرورة تلقي العلاج. إحصائيات في ولاية القصرين هي إحصائيات مرتفعة نوعا ما، بالنسبة لـ 2025 سجلنا 6208 حالة نهش، في سنة 2024 سجلنا 6005 حالة نهش. العدد هذا ارتفع في السنوات الأخيرة من 2024 و25 و26 ارتفع في ثلاثة، حيث في 2023 مسجلين 3500 حالة وتوا في 2025 مسجلين 6200 حالة، دونك العدد مفزع. وهذا يدل يا إما على وعي المواطن وميم طون زاد على كثرة الكلاب السائبة، لأنه العدد هذا كنشوفوا الحالات هذوما شكون اللي قام بنهشهم نلقوا نسبة كبيرة إنهم الكلاب السائبة. نحث المواطنين اللي يملكوا كلاب باش يلقحولها باش يحمي روحه ويحمي الحيوان اللي يربيه. تلقيح راهو مجاني سواء للإنسان سواء للحيوانات، في المصالح البيطرية ينجم يلقح كلبه وينجم يلقح القطط متاعه. لفات كونه يبدأ الحيوان ملقح يكون الإنسان محمي. زيدا يبعد على كل حيوان سائب خاصة الصغار، كي يلقى قطوس في الشارع ما يلعبش به على خاطر المرض يتعدى من ثدييات الكلب، كلهم ينجموا ينقلوا داء الكلب للإنسان.
3: وفي الشأن الوطني، صدق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. وعلى الصعيد الوطني، استقر معدل التضخم عند 5.3% خلال شهر جوان 2026، مستفيدا من تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 11.2% مقابل 13.2% في الشهر السابق وفق البنك المركزي. ومن أخبار العالم وآخر تطورات قطاع غزة، استشهد 3 أشخاص بضربات صهيونية على قطاع غزة وخان يونس وسط استمرار خرق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع وصول شهيدين و29 مصاب 29 مصاب للمستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 73,335 شهيد و174,052 مصاب. أخيرا، بحث رئيس حكومة الاحتلال والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في واشنطن 3 إمكانيات للتعامل مع إيران تتراوح بين التوصل إلى اتفاق واستمرار الضغط الاقتصادي من دون اتفاق والعودة إلى هجمات عسكرية واسعة من دون اتخاذ قرار نهائي بشأن المسار المفضل، فيما أبقى الكيان المحتل حسم الخيار العسكري بيد ترامب ما لم تبادر طهران إلى مهاجمته. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها. بولاية توزر، تواصل عملية قبول مطالب التسجيل للراغبين في التكوين بمختلف اختصاصات المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش. ومجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون لتمويل جزء من ميزانية الدولة. نهاية نشرة العاشر ليلا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
8: إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. معاهم تحلى السهرية
9: العائلة والأصحاب
8: لمة الأحباب.

0: منور للناس اللي تتبع فينا الكل. لما ما تحلى كان بيكم، ولما ما تكون لما كان كي تبدا مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا باش تكون لمتنا لمة احباب. احنا الليله موجودين في دار
1: لول.
0: ايوه، وباش نعملوا برنامج لمة الأحباب. فرحان بينا ولا لولو؟
1: أي
0: لولو، خليني نقول لكم أنه أحنا الليلة في هكا في ضيافة سيرين بن علي، اسم أكيد تعرفوه، واكف كيف زادة سي مازن بالربح، تحية كبيرة لي في ضيافة زادة كيف كيف الوالدة والدة سيرين وأختها، هكا فرحانين بينا. أما أكثر واحد فرحان بينا هو لولو. من اللي دخلنا لولو هكا مازلنا في الباب، لولو يقول لنا خلينا ساعة نقول له يعرفك هما لولو لما حالة في الناس كل تعرفك لولو، أما اسمك الحقاني شنو؟
1: أيلين.
0: محلي اسمك، في بالك اسمك محليه ولا أنت أنا هو اللي تحبه أكثر، أيلين ولا لولو؟
1: أيلين
0: تحبه أكثر؟ باهي باهي مالا، تبقوا معنا، مازلنا باش نواصلوا معاكم المشوار حتى النص الليل على موجات إذاعة شكون؟
1: أيلي
0: إذاعة قف صحيت على أموجيتي إذاعة قف صحيت النص الليل في لمة الحباب. خليكم معنا، نبيها كراولي تكون نقطة البداية، ومن بعد نكونوا في ضيافة العائلة اللي بيستضيفنا الليلة في لمتنا، إن شاء الله تكون لمة حباب.

0: الدار الكبيرة ولمت العيلة.
1: أهل الدار طلوا
0: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب.
2: أحبابنا طلوا
0: لمت الأحباب.
3: احنا طرقنا الباب وسيرين حلتنا الباب وفرحت بينا، واللي فرح بينا اكثر هو سي أليان اللي هو لولو. نصور هكا راكم تعرفوه الكل. واول ما دخلنا خليني ساعه نمشي للسيرين. شنو حوالك سيرين؟
4: الحمد لله،
3: شكرا على قبولك استضافتنا، يعطيك الصحه.
4: بالحق حاجه تفرحينكم، ساعه نورتونا والله، فرحانه بيكم على الاخر. مرحبا بيكم،
3: عايشك. شكرا ليك. زيده سندا اختك،
4: اي
3: اختك زيده، كيف مرحبا بيك، يعطيك الصحه. والوالده ربي يطول في عمرك،
5: عايشك. مرحبا بيك بنيتي، مرحبا،
3: عايشك. وتحيه زيده كيف المازن تو يلتحق بينا هكا، ان شاء الله يلتحق بينا قبل ما نكملوا. تحيه كبيره ليه، هو في موقع العمل نتاعه ان شاء الله برزق الحلال ورزق الوافر ان شاء الله يا رب. به قلت لك خليني نحكي لك ساعه على شيء. انت ماكش مخلطيش على اللقطات الاولى معناها في دخولنا هكا. سيلولو فرح بينا اول ما جينا، قال توا مازلنا في الدروج توا باش نعطيكم الحلو. اول حاجه
4: توا
3: قالت له خالته ليه توا خليهم يقعدوا كل شيء وبعد نجيبوا الحلو. دخلنا البيت لا توا قالها توا هذا هو الوقت تاع
4: البصر
3: تاع الحلو تاع كل شيء. فرحتوا بينا، يعطيكم الصحه وشكرا
4: لك.
3: نمشوا لولو، عايش هو شاد الصحيح. ها لولو فرحان بينا انت؟ ايواش. قل لي انت توا وقت اللي شفت تصويرتك هكا والناس كلها فرحت بيك، وقت اللي انت هكا عطيت المالك لعصفيرات، وقت قريتك السخانه ذيك برشا باهي، وقتها انت درت ومشيت عطيت العصفيرات الماء وعطيت لشكون اخر زيد عطيت؟ فكرني راني ننسى.
6: صافي.
3: وشكون اخر؟
6: القطوس.
3: وشكون اخر؟
6: والعباد.
3: وعلاش عطيتهم انت؟ هما ما عندهمش معناه باش تعطيهم. فهمني علاش عطيت؟
6: السخان.
3: على السخان ما ينجموش سخانه هما؟
6: ايه.
3: وانت شكون اللي قال لك عطيهم؟
6: ماما قالت لي
3: عطيهم. وماما شكون قال لها؟
6: قال لها.
3: على شكون اللي قال لماما هكا كي قالت لك راهو يلزمنا نعطوا الماء؟ علاش شكون اللي قال؟ الله ولا الرسول ولا شكون اللي قال لنا؟
6: الله.
3: الله والرسول. اش قال لنا الرسول ترى صلى الله عليه وسلم؟
6: قالوا المال العصافير والقطيس والعباء
4: والقول.
3: والقول شو القول؟
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الصدقات سقي الماء.
3: برافو صحيح. وفما حاجه اخرى زيد قبيله قلتها لي وانا يا ربي نسيت، فما حديث اخر انا من قبيله نحفظ فيه اما انت بقيت حافظه انا نسيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
6: الرحمون يرحمهم الرحمن.
3: برافو صحيت، الرحمون يرحمهم الرحمن. وانت حسيت هكا روحك فرحان بعد ما عطيت العبيد هكا وليت الناس كل تحكي عليك شو لولو شو عمل شو لولو شو عمل؟ ريتها انت؟ ريتك فيش العبيد حكيت عليك برشا وفرحت بها؟ وش قلت في قلبك؟ اش قلت؟ اش قلت؟ ما تحشمش قولي اش قلت؟ قلت اياها الحمد لله هكا عطيتك الحيوانات وهم فرحوا.
4: شنو يعطينا هو الله؟
3: وربي شنو باش يعطينا؟
6: ما باش نعطوه.
4: لا يا ربي احنا كي عملنا الحاجه هذيك شنو يعطينا؟
6: يعطينا حاجات.
4: اللي هما شنو؟ هاد؟
6: هادي.
4: احسن.
3: صحيت. هي احلى هديه هي في الدنيا انك انت لاباس وانك انت موجود وانك انت هكا شطور وسمح برشا. انت وليت معروف اكثر مني في بالك ولا نبتي صغير منك راني؟ نبتي صغير منك انا تو يحكوا لي ديما لولو لولو لولو عطى الماء انا ما عطيتش الماء. قالوا لي انت ما عطيتيش الماء. اما انت عطيت الماء. قل وشكون هزك؟ شكون شرالك الماء؟ شكون اللي قال لك برا امشي وكل شيء؟
6: ماما.
3: وانت حبيت تمشي؟
6: اي
3: هي. وكي صوروك ريت العبيد تصور فيك اش قلت؟ ما خفتش؟ ما قلتش بيم يصوروا فيا ولا عادي؟
6: قلت عادي
3: ما عنديش حتى مشكله. بديكي فيني شهره يعطيك الصحة. ألفة، كيفاش نعرف أنك زرعة فيه ما شاء الله برشا قيم وبرشا مبادئ؟ الحمد لله. هو مازال صغير في العمر، ثلاثة سنوات وشوية، ثلاثة سنين ونص. لقيتيه متفاعل معاك فيما يخص معناها المبادرات هذه، وإلا تشجعيه، وإلا تلقيه هو حاضر معناها ما يقلقكش بالأقناع؟
4: والله هو حاضر الحقيقة. أنا جوست نبروبوزي الفكرة مثال، هو ليس الحقيقة، احنا بديناها بطريقة بسيطة على الآخر اللي كنف نشوفه. هو ايش اسمهم؟ هو تسميهم نلقون في الشارع نعطوهم الفلوس؟
6: نسميهم
4: مساكين. هو يسميها هم مساكين. أيوة. يقولوا راه ما عندوش الحاجة هذيك. لما مرة قلت له راه ما نقولوش قدامهم مساكين، راه ما يجيش. بقى زي ما يقولي لا ما عادش نقول عليهم. مرة عطيته هكا بقى وين يشوف مثال يقولي اعطيني ساعة، نقول له ما عندوش ساعة، تعطيه بابا مشققة نتاعه ومعناتها يحط منها. يا اخي جد في الدنيا يسخن معناتها برشا، عنا قدام الكابينيه ساعات كتاتيس يتعدي ولا عصافير حاطينهم حاطينا في البلكونه نتاعنا. جدت عليها الفكره اني انا نعلم الحديث نتاع الرحمون يرحمهم الرحمن. قال لي علاش نحطوا معناتها في الماء؟ قلت له نحطوا الماء باش يجي العصافير تشرب، وعلمته الحديث هذاك. جت الفكره هكاك، هو راهو معناتها يطوع على الاخر دون ما تعطيه الحديث يفهم معناتها شنو معناه. يولي كل لحظه مثال يشوف حاجه يقول لك اعطيني نعمل لها. نقول لك نقعدوا في بلاصه حتى ناكلوا مثال، يلقى حكه سردينه ولا حاجه يقول لك صبوا لي الماء باش نخليها للقطوسه. يولي يطوعني معناتها ما عنديش مشكله فيها الحق، يحب المبادره. احنا ديما قلنا الي كل جمعه نحاولوا نعملوا مبادره هكا نوعا ما، من خاطر برشا صغيرات راهم
3: تاع صغيرات اي باش يكون هكا قدوه. راهو اخضر هو راهو صغير على ما تعلمه امه وعلى ما تعلمها بابا.
4: شنو نزرع فيه؟
3: شنو تزرع فيه؟ هنمشي للحاجه لها انت شنو زرعتي في سيرين باش سيرين زرعت هكا هذايا في لولو في ولدها؟
7: والله ما
3: كيفاش انت هكا سيرين كيفاش كنت صغيره كنت في لولو هكا ولا
7: من اللي صغيره دابا تلعب في الدار تقرا، اما من اللي صغيره عمرها عامين ثلاثه سنين تحب كل قراي. وانا مشكلتي يلزم يقرا كذري ويسر ويجيب امتياز، مشكلتي امتياز يموت عليك العشاري.
3: تعرفي الواحد وين
7: يبقى يبقى العشاري من ثلاثه سنين تقرا في الروضه ديما مجادله
3: متميزه.
7: دخلت المكتب قلت المفيد تنجح سيرين نجيب لك الامتياز
3: العشرين زيادة مش
7: 19
3: بالحق.
4: خير منك تقول لك هذاك، خير منك جايب عشرين وتي
7: ونعمل
4: ونعمل
7: هذيك خير منك على شيء مثلا نجي لولا وانت ما نجيش لولا.
3: اي والله
4: عند نفس المخ ساعات امك تسمع ساعات في الراديو تقول يا كايله بحسوبتي ما عملته لك هذاك اللي كنتي تحكي فيه. والله
7: اما زيرت عليه القرايه زيرت عليه
3: زيرت عليهم
7: ثلاث ترميسه الاولى تلفزه ما يعرفوهاش خلاص. تجي 15 يوم عطل نص النهار الاول يلعبوا والعشيه قرايه. تعدى العام كامل هكاك
3: ما حسيتيهم مش تعبوا؟ ما حس ما تقلقوش؟ ما
7: لا لا لا
3: ما تتجرئيش ولا تحت الضغط
4: فما حاجات وسائل تربية
3: فما حاجات تسمعيهم من الليلة راهو حاجة
4: عملت بينا الحق. أما التربية هذيك هي تو تحسها التربية تو ما تعجبش يا ستربيت ما تعجبني أنا الأمان
3: التربية الحديثة سيرين ماكش معاها
4: لا صعيبة ما قبل والله
7: سيرت عليها في مصلحات
4: كان في القراية راهو حاجات أخرى لا
7: أما القراية أعطيني القراية ووقت
4: أهم حاجة عندها
7: ولا كان على القراية
3: والوالدة الله يرحمها معناتها كان زادة كيف كيف وإلا حديث بس يرحمه
7: لا لا لا مش معدل ولا العظيم
4: ما يعرف اللي
7: ما يزيرش يخدم في النهار في الليل ما ثماش يزيرش عليه مش ولا هنا
3: عادي عادي حتى الاباء تعطوا كيف كيف راه ما يفرقوش باش
4: متهني باهي
3: ب وانت تو كي تشوفيها ما كي تشوفي لولو تو انت قلتي لي قباله انه الين ولا لي هكا حتى كي نسال عليه هو لولا قبل ما نسال على سيري
7: لانه سكن عليه روحتي فيه بصراحه قلت قول صباح الخير ولا الين قالت لي ماما مشيتك النهار تقولي وين مازن ولا سيرين نقول لها انا طالبه عليه
3: شي اكثر حاجه تحباها في تربيه سيرين اللولو
7: خاطري تعجبني تربيته كل
3: والله عشان ساعات تقولي ري هكا ري ما تقولي كابس عليه شوي ولا لا
7: هو ري كابس اما في مصلحته تو على ما نشوف صغار تو في الليل وفي التليفونات وفي الانترنت طابلات ياسر الحمد لله قبل كي تجيبوا هذا الحصه باش تجي في الاذاعه تجي غير تقولي ماما نوكل عليك ربي نقول ما قال توكل علي ربي
4: حتى بزاف سكر
7: كذا في رمضان تفطر جي نستلع تفطر عندنا طاوله من هنا مسكين هكا ظل منا ظهره مش
4: متوجه عكس التلفزة.
7: اي
3: عكس التلفزة
7: سيريال سنتر بورتابل تقلبوا
4: باش ما نشوفش تصوير. يسمع بودني برك
3: ومعناتها انت تو مقتنعه بيه معناها في عمر 3 سنين ونص معناها انه التلفزه بطريقه هذه والراديو بطريقه هذه معناها حاسه انه هذاك ماشي في طريق صحيح. هذاك هي
4: الحمد لله. هنا شو انا مش نحكي على اختصاصي اما بحكمه هو يخليني مقتنعه مش 100% ب 1000% لولو وقتاش نتفرجوا
3: على التلفزه؟ ايوه
6: في الويكاند.
4: في الويكاند وعلى شنو نتفرجوا في الويكاند؟ مع شكون تتفرج؟
6: مع مام.
4: وشكون اخر؟
6: وباب.
4: وعلى شنو نتفرج؟ وشنو الكوميك اللي تفرجت عليه؟
6: انواع.
4: شو اسمه؟
6: انواع.
4: انواع
3: عايش
4: اسمه؟ انواع. شو اسمه؟ هذيك البنيه شو اسمها؟ الاميره. تختت الامير. سان؟
6: سندريلا.
4: ولي في شرشبيل شو اسمه؟
6: سانفو.
4: سانفو.
3: رجعتي بيه سندريلا
4: وش تفرج عليهم
3: انا؟ سوف اقضي عليكم هذاك كسانفور الغضبان و يعجبك هو شرشبي
6: كسروا كل لوحة اللي في مصور فيه القط وصور شرشبي.
3: هاي هاي اي اي ولا فكرتني فيه
6: شافة ولا كتا طايحة
3: تعجبك انت الحكاية ذيك باهي انت تو ما تحبش تليفون معناه
6: نحبش
3: انا صحي شنو يعمل لنا التليفون نفرجوا برشا برشا برشا على التليفون شنو يعمل لنا
4: شنو يردنا لول
6: ردنا غبي
3: اوه غبي ما تخافش خما يتغشوا منك اصدقائك الصغيرين
6: لا
3: علاش هديه الحقيقه ولا لا
6: الحقيقه
3: هو مقتنع انا هي الحقيقه باه توا قلت لي باش نسالوك شويه اسئله وانت باش تجاوبنا انا نحبكم تركزوا معايا توا بالقدا علاش رانا احنا الليله في دار لولو لمت الحبابي كلها في دار لولو باش نسالوا بالسؤال باه يلا نسالوا بالسؤال نطلعوا الميكرو هاي شنو سالوه ألفا
4: نسالوه اول سؤال يا لولو من هو اول مؤذن في الاسلام
6: بلال بن رباح
4: قرب الميكرو
3: قرب الميكرو
4: صحيح باهي ومن هي عروس القران
6: الرحمن
4: باهي وشكون هو خاتم الانبياء سيدنا
6: محمد
4: عليه الصلاة والسلام باهي ونحن وقتاش نصومه في شهر شنو
6: رمضان
4: وقديش عنا نعيد اثنين اللي هم شنو
3: اللي هم
6: الفطر.
3: برافو صحيت انا نحب تصفيقة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة علاش انت كبير كبير كبير ومحليك محليك محليك في بالك ولا
6: عايشك
3: ألفة كيفاش معناتها الناس اللي توا تتفرج علينا لما تتفرج علينا من اللي قلنا انه راهي هم يعرفوا
4: ايه.
3: على فكرة لولو معروف اكثر
4: ايه. ايه. اه؟ هم توا برشا ايه. بعيد يقولوا توا لينا نتبع فيك على خاطر
3: اي حاذك هو علاش وينظف معاك الدار ايه. ونشوفوه كيفاش ينظف الدار ونشوفوه يغسل في المعون
4: تحب
3: ايه. تحب انت ولا ولا ساعات قالي نبعتك قبل ما تخرجوا باش نكتب لكم اساميكم هكا هو قالي عندي ورقه والسيلو السيلو نتاعك انت على فكره راهو تاع خالته مش نتاع هكا ولا بتكتب
4: قبل
3: بال تو ألفة يعني الناس اللي تسمع فينا تو تقول 3 سنوات ونصف السؤالات هذية ما هيش صعيبة على العمر هذية وإلا معتها هذية خطوات أولى كيفاش
4: سنين ما هيش صعيبة على العمر
3: السؤالات مثلا نتاع ولا هي حاجة بديهية لازم كل واحد يعرف
4: كل بارون كيفاش بيش يوصلها للصغير وفرق ما بين

0: كل مره نزيد سؤال اخر. اما شنو نعمل ديما نقولوا العمر الصغير الصغير ينسى.
1: ايه
0: يلزمنا اشاك فوا ديما نعملوا ريكاب نعاودوا. تفكر يا لولو شكون مثال لولو؟ اسمعني شكون هي زوجة النبي الاولى صلى الله عليه وسلم؟
2: خديجة.
0: السيدة
2: خديجة.
1: برافو
2: الله عن
1: برافو يعطيك الصحة. يعني بالحق والله الواحد يفرح كي يشوف معناها في عالم هكا توا ولا محفوف بالمخاطر وفي عالم فيه برشا تليفونات وبرشا معناها إدمان على التليفون وعلى التلفزة وإحنا نشوفوا إنه برشا حتى برشا مضارة ديجا حكينا فيها حتى قديش مرة فيما يخص العمر هذا علشان العمر هذا حساس برشا
0: هي المرحلة أهم حاجة باش تبني فيها صغيرك القدام. يعني إذا كان هو تعلم ومشاب النسق هذايا من تورا وسلكناها فرق ما بيمش نجي نعلمه وحتى نعلمه كبير راهو النجم اللي نعلمه. أما التورا العمر تجب ترسخ فيه الحاجات هذه تجيكم أسهل من بعد خاطر هو سيبانت زرعت من الأول باز هذايا الباز
1: بيه. حاجة خليني نسألك توا أنت كي تبدي تحبي تنصحي سيرين فيما يخص حياتها مع لولو مع معتها كي تشوفيها مثلا شوفي لولو توا على الفيسبوك شوفي العبيد كيفاش ولا تتحبه هو صغرون والناس كلها تتبع فيه وكل شيء ساعات تقولي لها لا وإلا ديما أنت معاها في الحالة
3: معاها والله ديما مع هي شدتني صحيحة مع والحق باهية تربيتها مع
0: باهية تعجب
3: كنت أول مرة كلي نقاها مزاير عليه بعد نقاها هي شدة ثنية هو ماشي معاه مقتنعة به
1: وهي أنت تو لو كنت ترجع بهاك الدنيا تقولي مخير تربية تو ولا مع سندة تربية القديمة مخير ولا تربية الحديثة اللي أنت
3: دلالة انت عتو أكثر قبل نزاير على الصغير هو الذري ياسر مدليل قبل ما ثماش لا طابلات لا بورتابلات هذه توا لا توا بورتابلات تليفون ذاك اللي ماشي بي
1: تقولي انت نرجعوا لتالي شويه هكا سنت عندك حكايات مع التيو يا ذرلي ها
3: فولارة بيضة كل موجود هذا
1: شنو هي فولارة البيضة لحظة خلينا نرجع نرجع
3: نعاقب
1: اي شنو حكيت فولارة توا التيو فهمناه الناس الكل ذقناه اما الفولارة البيضة ما فهمتيش
0: وحاولت تعدي دي وجه بيك بتسميه
3: ايش نوريل نعملها مرة ما عادش تعود
0: تاخذ الفولار وهمي بربي ولا تاخذ الفولار هكا باش ما عادش تعودها السنة اصلا تفكري الخنقة ذيك
1: انا في بالي معناها كي التوا فما عبيد تعملها اللي تربط اللي تربط الرجلين هذيك حاجة سهلة
3: مش نربط من رجلين مش عملوش
0: لا ما
3: نخرجوش
0: قبل يعني من غير
3: لا يعملوا ما يخرجوش وما يلعبوش دار في زين يلعبوا
1: انا كريتك انا كريت كريت الحاج قلت معناها عاقله ياسر وما هيش بالعكس ماشي انا حسيت انه اللي قاعده تخدم فيه سيرين تو هو نتيجه نلقى
0: هي عاقله راهي على الاخر ماهيش معناتها
1: لا تربيه يعني
0: لا تربيه ستريكت برشا تربيه صعيبه عندك مشكله احنا متربيين بطبيعتنا ما عندناش مشكله اما هي مشكله
3: قرايه انت غلطه هذه نعقبها باش المره الجايه ما تعملهاش وراكي
0: تغلط سيرين حتى اي زوز مع بعض
4: سيرين تتعاقب
0: مع بعضنا العقاب
4: في الاخرى فهمتي مع بعضنا
1: معناها تغلط سيرين تتعاقب معها سنده تعاقب
4: مش انت على بعضنا للامانه ما انا بدي فكر بالطرح كنت تفكروا من تو والله عملت بينا شيء والله سامحينك رانا
3: سامحتك ما في مصلحتك ولا في مصلحتك
1: ربي يحميكم ان شاء الله
3: و... صغار تو نحير فيهم شيء اخر والله
1: لو كان يعطيهم لك صغار تو الفولار البيض
3: تيو عندي تيو في الدار نحي منه سكشن ما يضربوش لا ما يضربوش
1: لا تو تضربي فيها في بالي حتى عقوبات اي عقوبات تو
3: اي عقوبات ما يضربوا
1: لا نضرب ودرقه وشعر على كل المهم تبدو يبدا معناها الصغير هو في حد ذاته معناها محلاه وعارف امها على شنو باش تربيه بالضبط اي لولو توا باش نمشوا لولو اي مازال عندنا وقت للاخبار على مازال عندنا الوقت فيما يخص الاخبار بتحيه كيف خلينا نقول تحيه لمحمد الاسود اللي معانا الليله

0: واليوم قلت لكم في الصورة وإن شاء الله توصلكم الصورة 5/5، وتحية زادة كيف كيف لي علاء رضواني، والأزهر تحية زادة كيف كيف لي هو لكل الزملاء في مختلف المواقع اللي أمنوا لكم الليلة في لمة الحباب مباشرة من دار شكون؟
1: دار شكون؟
0: لولو. بي هيا لولو، خلينا نسمعوا هكا. ثم شكون قال لي خلينا نسمعوا شوية ترى قرآن؟ شنو أنت حافظ قرآن ولا لا؟ مثلا اعطيني حاجه، اعطيني اخر سوره ما
2: باه نقرا لك الانفطار.
0: باه نقرا الانفطار ترى.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ سماء انفطرت واذا البحار كب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي صورة ما شاء ركبك لك
2: كلبن
3: تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الإبرار في جحيم
2: نعيم.
3: إن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يصلى
2: إلا ما شاء يومئذ الأمر
0: نسيناها الأخرانية نسيناها. صدق الله العظيم،
2: صدق
3: الله العظيم.
0: شطور، برافو، يعطيك الصحة. توا لولو قولي قولي اعطيه، هو حاب يشد الميكرو هكا، هو هوايته.
3: أنا حبابية
0: تحب سي تكتب لنا سي باش يكتب لنا. اوكي ذاك علاش مازالت عندها جديدة. بي ألفة تو يشد لك ألفة يشد توا وقت معناتها في التحفيظ نتاع القرآن. كيفاش حببتيه إنه هو معناها يحفظ القرآن والسور؟
2: هي أول فكرة بدينا نحن قبل ما نرقدوا بيان سور باش نبداو نقرأ مثل في الفاتحة والمعوذتين، بديناها من عام وأربع شهور، عام وثلاثة شهور اللي نقرأ له.
0: مازال صغور
2: هو ما شاء الله، تكلم على بكري تبارك الله. كل مرة مثل نعاودوا مع بعضنا يبدا يلقط هكا في الكلمات، مثل مرة يقول لي الرحمن، كل مرة يعطيني هكا كلمة، من بعد بشوي بشوي ولا يزيد نلقاه مثل حافظ آية. بقيت معاه هكاك ما نطلبوش انه يعاود لي جمله. عم نول نفكر وقت عامين ونص بالضبط، بدينا نلعبوا الخطر قبل الكل ما نلعبوش على طاوله وكرسي ديما في الطاوله الكل، خدينا طاوله وكرسي بدينا نقعد ونسيت روحي بدينا نقعدوا مقابلين بعضنا ونلعبوا. يا اخي بعد ما نكملوا اللعبه بدينا كل مره نقولوا مثال باش نبداو بصوره بيان سور، الصور القصيره على الاخر بدينا بيهم يا اخي حفظهم فيسا نلقاه معناتها ماشي معايا بالقدا، يقولي نحفظ الصوره اللي من بعدها كيف كيف بدينا. ونخلي له شويه وقت نصور وقتها مثل سوره الاخلاص نحفظها ثلاثة اربع ايام كل يوم نحفظوا ايه. اما شنو نعمل مثال نقعدوا مقابلين بعضنا نحفظوا الايه هذيك من بدرج ونوقفوا وعلى طول النهار شنو قلنا يا اخي نحن شنو حفظنا البارح عاود الايه نبدو نطيب ولا هيك شنو عملنا يعني عباره نفكروا فيها لين نكملوا نحفظوها الكل من غير ما نحطوا قدامي ونبقوا نرتلوا فيها ونعاودوا خطره كيك يعمل ريفيو خاطر مازال صغير. الكل هم بنفس الطريقه الى يومنا هذا نعملوا هكاك، نحفظوا بالايه نزيدوا من بعد ايه اخرى من بعد كل مره ونعاودوا ديما نراجعوا ونزيدوا عليها وعلى طول النهار نبقوا نعاودوا ونستغل اي فرصه نبدو ماشيين في صنيه ونعاودوها ومشيت الامور هكاك.
0: على
2: ذلك ما شاء الله مازلتنا 10 صور ونكملوا جزء عام
0: ما شاء الله ما شاء الله. يحفظهم معناها
2: يحفظهم
0: ما شاء الله.
2: فما حاجات اما ديما نعاود نراجع ديما نعاود نراجع مثال مثل كل نقولوا 10 ايام 15 يوم نجبدوا كتاب ونقولوا هاي نراجعوهم ونقسمهم مثل على نهارين مش نراجعوهم الكل في نهار باش ما يفدش. الصور القصيره ما شاء الله يعرضها في ساعه طوال مثل كما الانفطار صوره الشام برشا حاجات مثل يبدو صور طوال على الاخر اكلي مثال ينسى الحرف لو الكلمه لو نقولوا هذيك عرفت يعني كمل وهكاك اي ومانيش ما حتى باش نكملوا جزء عام خاطر برشا يقولوا ما تدخليش الجمعيه القرانيه لما حلا هو رافض انه يدخل الجمعيه القرانيه بويسك مره متعدين هكا من قدام جامع اسمع يا واحد دونك عمل ريفيو من وقتها قال مانيش حابين ندخلوه قال دونك خذينا بخاطره معناتها بالحكايه هذه وبقيت انا نعلم فيه نجم راهو نعمل دي ريشيرش ونجم نعلمه بالترسيل كيف ما هو انا حاشي يحفظ ويبدا حاب هو ويشد في مخه خاطر بعد يجوا نصلحوا فاسيل ما انا نعرف
0: يقبل يقبل انه يصلح
2: كيف يكبر شوي في العمر يبدا هو يحافظ جزء اعمى ندخله يصلحوا متاكده في شهر في جمعتين تا يتصلحوا اموره واضحه وحتى في مخ اللي نجموا كملوا حتى على عام اخر المهم يكون حافظهم بالقدا وفهمهم وعارفهم هو يسال برشا ساعات انا نعجز مثل اي يقول شو معناتها هذه يقول لهم ما راني ما نعرفش تم بعد نعمل ندخل اليوتيوب ولا ندخل جوجل نعمل ريشيرش ونعاود نسال انا وبابا خاطر عندنا شكون يعرفهم معناتها في الجامعه يمشي يسالهم ونقولوا تا نقولوا لك الاجابه وهذا اللي نعمله في هذا النسق اللي ماشي
0: معناها هو اصل بخلاف انه هو يحفظ هكاك هو يحب يعرف حتى الايه هذيك شنو معناها وشنو مقصدها
2: هو يقول الكلمه يقولش معناتها هذه هو عنده حق لما حاله ماهوش فاهم شنو الحاجه اللي يعني يقول شو معناتها الحاجه هذيك دونك اوبليغاتوار يلزمني انا نسال معناتها شنو معناتها باش حاجه لحقت على رصتهم اللي حبس ما عرفتش نجاوبهم ولا نقولوا نسالوا الكل وحتى في الروضه فما صور قصار في الروضه مثل قروهم كيما الفيل والكل فهموها لهم فهمت اللي هما
0: طيب على ذكر في الطريق واحنا ماشيين في الطريق خلينا نقول لكم راهي سيري زاده محبه للبيئه ومحبه برشا للطبيعه على شيء الى حد الان تاخذ بسكليت تبدا هي ولولو بسكليت دوره بالبسكليت
3: مشينا
0: لسات سبور مشينا لسات سبور وبعد
2: اخر امس
3: مشينا بهوان
2: طلعنا بها لوين الحانوت وقلت لك دي كره باش نعملو
0: زمبرالة اي وانا ننسق مع ألفة تقول لي البسكليت طايحه بيا بان الساعه توا نكملوا وبعد اما محلاها فكره انه ايش خص لو كنت تعمم معناها الفكره
2: خاطر ما يلزمني نقضي مش نبقى نستنى مثل مازن حتى يروح ويذيع هو ونضيع انا في تولي شارج ما نجموش دونك هيا انا نفكر قبل ملي كانت عندي البسكليت من قبل ما نعرس معناتها من قبل كانت عندي البسكليت وكنت ما شاء الله نمشي بالقدا البلايص اللي كنت فاكر وقتها انا ومازن نخدم دوميسيل نمشي بها البلايص بعيده بالبسكليت يبقوا يقولوا والله البسكليت يبدو حيرين بعد بالجروسيس والكل حسيت روحي هكا ما عادش نجم نحرك على تو سي اوبليغاتوار اللي يلزمني حاجه نتحرك على بوست نخاف مكانت عندنا فيسبا نجمش نحسها ما يرزينا عليا نخاف منها ما نجمتش البسكليت اخف ولولو برشا حاجات يلزمني نوصلهم المهم يلزمني نرجع البسكليت باش نقضي قضيتي نهرتها بالصدفه انت جيت ماشي خارجه انا وياه لا مجاي ما حبيتش العجله مفشوشه يا اخي طلعت مقعوره فين رجلنا
0: بقيتي تستني رجلتي
2: وعلى خاطر لولو رجلها
0: وهو حسيت حاب هالفكره نتاع البسكليت وحاب
2: يعطيه يدور معايا ولو باباه راهو
0: ما يلوش
2: المهم يدور معانا المهم يمشي انا يشد فيا من تالي سد يعنك فيا من تالي ساعات يشد يجيب بلاصه مثل ركزه ولا حاجه يقول وطلع رجله كنت نعمل الكرسي من تالي امورك واضحه
0: محلاها هي صوره زاده كيف محلاها انه شخص لو كان الناس كلها نرجعوا هكا نبعدوا شويه على الكراهب ونبعدوا نبعدوا شويه على التلوث ونبعدوا نرجعوا هكا حتى في وهي هي على فكره هي ولت عاده حميده ولينا نشوفوا فيها برشا في الحقيقه ثم برشا نسيت ولت على البسكليت تقضي قضيتها كلها على البسكليت منها رياضه ومنها اخف ومنها قضيه نشور ومنها نحو البطن معناها هي اكثر حاجه معناها اكثر حاجه تشجعكم لا انا خاف تحيه للزملاء يشجعوا فيا على يشجعوا فيا على يشجعوا فيا على اني انا نضعف اكثر من انه مش نحافظ على البيئه ألفا يعطيكم الصحة نزلنا احنا راه باش نواصل معاكم من المشوار سندة باش نحكي معاك انت زاد انت هي كنز
2: اكتشاف
0: المرة الأولى لا تنحشم أما بعد عليك تطول على المحرمة البيضاء
2: على أول مرة سندة تقول لا لا لا لا نحشم لا من بعد سيء
0: ما زلت عندك تو تو تخافي منها الحرمة البيضاء ولا؟
1: إيه تو ما
0: باهي
1: راهو ما حبيتش على الفلفل الأحمر هنا صفيت لك الفلفل عملت لنا الفلفل الرايس
0: الميكرو
1: في الفم تكويك في بالفلفل في الفم مش كنت تكعر
0: ما تقوليش ولا عملت
1: مش العامله ديك ما تعاوديهاش لا صحيب اي مره الحق عملتها انا مره برك بظهر الفلفل مش حار زاد زدت شعلت هذاك علاش تعاود تعطيك طريحه اخرى
0: علاش الفلفل ما جاش
1: حار هذاك علاش اما مسيتش
0: عادي والله. انت توا هكا صغارك نهار اخر تخمي انك انت هكا تربيت سيرين ولا تربيت ولا تربيت الوالده؟
1: لا مش تربيهم انا، تربيهم سيرين اختي للامانة.
0: ماشيه في التربيه الحديثه اكثر معناها.
1: ده للياسر زاده وما نسيكش في ايلان اي حاجه اصل، حتى كي مثلا تعاقبه مش راهو بالنسبه لها هي مش العقاب القوي. اما انا لا ما نحبهاش مثلا تعيط عليه ولا حاجه على حاجه غلط عملها، انا توجعني نتغش عليه ماش كلم كيفاش هي تغشت على ولدها. اما نصور لا ذريتي او نتربيهم سيرين اختي وماما يزي انا ما نحبش.
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوف صغيراتك هكا محلاها محلاها الشجره اللي سمها علي محلاها لولو ايلان. ايلان حلو اسمك ياسر محلى.
1: شكون سماك؟
0: اي قولي شكون سماك؟
3: ماما.
0: علاش كيف اش بك اخترت الاسم هذا؟ كيفاش جت الفكره تاع الاسم سيرين؟
2: ماهوش متواجد. أه. هو والله انا المعنى نتاعو نسيتو تو ما فكرت اكتب ايرين. ماهوش متواجد بكثره، حبيت اسم هكا
1: مميز.
2: بعد اخبرش ما شاء الله نسميهم ايرين. واحده نفكر والله واسمه صاحب نسيتو الاعلامي مسمي ولده ايلان، هو اعلامي اي هو مسمي ولده ايلان. وقتها شدني معناتها في الانستغرام شدني الاسم نتاعو، بقيت نشرش عليه لقيت المعنى نتاعو فيه هكا شجره معناتها فيه معنى اللي هو التشبث بالارض والقوه، عجبني الوقت المعنى نتاعو دونك سميته ايلان. بعد فكره لولو اسهل لينا الكل هكا، هذيك جت الفكره.
1: بعد ولا لولو
0: بعد ولا لولو ولا انا تعرفوا باسم لولو توا باش نكملوا احنا معاكم. مازلنا باش ماكش باش ترقد توا لولو؟
3: مش
0: هترقد. لا وقت ايش ترقد؟
1: تكمل شنو؟
2: البر؟
3: لا تو
0: باش نرقد انا. لا تو لا لا اي كيف ماكش باش تعطينا انت الحلو تو انت شاد صحيح باش انت تعطينا هكا باش انت تستضيفنا انت باش شاد صحيح. يلا هو تو باش يستضيفنا احنا باش نعملوا استراحه ونرجعوا للاستوديو ومن بعد نرجعوا. يلا بصحن يلا.
2: شافي عقلك؟
0: شكرا.
2: تفضل
0: تفضل يزيد فضلك يا سيدي. شكرا يعطيك الصحة. نمشوا يلا نعملوا ترتيحة مالا نرجعوا للأستوديو وبعد راجعين بعد ما نخلوا المجال لزملائنا من قسم الأخبار.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام الحديث عشرة ليلا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: مجددا أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم المركز الثقافي دار الفنون بالقدار من ولاية قفصة مهرجان وشائج المحبة التونسي الجزائري في دورته الرابعة، انطلاقا من الأربعاء إلى غاية 31 من جويلية الجاري تحت شعار ملحمة الفنون بأصوات شبابية. الدورة الجديدة تحتفي بالشاعر والروائي والمترجم أصيل ولاية قفصة عبد الوهاب الملوح. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العام المنعقدة الأربعاء على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الولي فائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الأربعاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين على مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الأربعاء الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييماً لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه. أخيراً وفي فلسطين، أعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني الأربعاء عن جملة من الإجراءات للتعامل مع الأزمة المالية وأزمة المحروقات، مؤكداً أن التهديدات الصهيونية بقطع العلاقة البنكية مع الفلسطينيين تشكل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، محذراً من أن مثل هذه الخطوة ستؤثر على قدرة الأهالي على الحصول على الخدمات الأساسية، وتأتي في إطار سياسة صهيونية ممنهجة تستهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: الدار الكبيرة ولمة العيلة
1: أهل الدار طلوا
0: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب لمة الحباب.
2: بس أنا باش واصلوا معاكم لمة الحباب الليلة، وتحية كبيرة إلى العائلة اللي مستضيفتنا في الحقيقة جو كبير حتى في الأوف. تحية كبيرة لسيرين بن علي، وتحية كبيرة زيد لسي مازن، إن شاء الله ربي يعينه، كان يسمع فينا وهو في الخدمة، إن شاء الله ربي يعينه. وإحنا شكون في دار شكون؟
3: في دار لولو.
2: في دار لولو. باه أسمع لولو، أنا توا هكا فما عندي زميلي هو اسمه رياض حيدوري، تحية لي، عندها برنامج متاع أسئلة مسابقات ويعطي هكا في جوائز وكل شيء كل يوم. باهي هكا لي اسألي لي لولو سؤالات كان عرف يجاوب عليهم، سؤالات هذوما باش نسألوهم احنا العبيد تسمع فينا، باش نشوفوا شكون القوي، معناها شكون الأقوى هكا ولا
4: يعني
2: ها. باش نسألك أنا مثلا البطل لولو، باش نسألوك شكون هو أول رسول،
3: أول نبي سيدنا آدم.
2: نجد واحد برك وآخر الأنبياء
3: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أنا قالوا لي فما نبي هو قاعد يفهم في اللغة متاع الحيوانات، شكون هو؟ شكون تعرفه أنت؟
3: سيدنا سليمان عليه السلام.
2: عليه السلام صح. وأنا هو الطائر اللي يتكلم، شكون الحيوان اللي يتكلم مع سيدنا سليمان؟
3: هذا.
4: برافو
2: يعطيك الصحة. أو هذاك توا رياض عنده هكا، عطيتها أربع سؤالات باش نسألوهم في المسابقة. باهي نحكوا على الحيوانات. نشوفوا توا القطوس اش نقولوا له بالفرنسي؟ نقولك حاجة بالفرنسي. بيان صحيت. خلينا نشوفوا شكون آخر الحيوان، فما واحد فيه معطي
3: عصفور وكلب
2: ده مثلا هاك انت عطي ال ال ال الكلب شو نقولون
3: سيان.
2: خيبيا. وفما حاجة أخرى فما فكريني
4: دجاجة
2: مثلا
3: بول.
4: بقرة.
2: والبقرة
3: وحش.
2: خيبيا. فما حاجة العلوش نذكوه في العيد كبير خيبيا. صحيت هذاك هو
4: الحيوانات.
2: المعزة.
3: شيفغ.
4: برافو. والبطة
3: هنا
4: ديك
3: كو.
4: صحيت.
2: خنزير. نقولوا الحمى يقولها توا، نقولوا نسألوه عليه بالفرنسي شي يقول ها، نسألوه جاوبت عليه، قال لي جاوب عليه لولو، ما سي الاجابه صحيحه مع لولو قالي. باه نمشوا للالوان.
3: قولي لي بلو فيغ مارون.
4: ما اعملوا لعبه الاسئله كيف ما نوي.
2: هاي نعملوا لعبه الاسئله. هاي الازرق شو نقولوا له؟
3: بلو.
2: والغوز ولا والوردي هكا شفت ضحكتهم عليا تو والله ريت بربي. بيت هاي قول لي الوردي
3: مثلنا الاخضر.
2: الاخضر اللي هو
3: فيغ.
2: والمارون
4: المارون
2: شنو سيدي بالعربي؟ شنو المارون؟
3: نعرف
2: هو البني. الاحمر
3: رو.
2: هيبيا. نمشو توا حاجة أخرى خشت تسألي يعني هيدش أنت بطل ما شاء الله. اش نسألو؟ الدائرة. أنت تولي فكرتني فيها دائرة لهنا تريكو.
3: سيركل.
2: شو اسمها؟
3: سيركل.
2: هيبيا مخارج الحروف. ايه بالنسبة للمربع شو نقولو له؟
3: هذي ستة مش الدائرة.
2: هذيك ستة مش الدائرة. عندك الحق ولدي انت صحيح. اما انا راني خضرت، خليني يلزمني لا هو ثبت ستة ولا لا. يا اماني انا ريت ولدي شنو انا خضرت الهدية برك، ما خضرتش لهذا فهمتني. هدية ساخكل باهي صحيح انا ولا لا؟ كان نزيدوها ترفضات ولي ستة. حسيت يمشي فيها بهواية مشيني مقتنعنا هي ساخكل اما ما يسالش. ربحني كيف ما قال فهم. ب عن شنو يا ربي؟ شنو يا رب؟ مربع
3: كري.
2: يعطيك الصحة. باي اسمع، أنا باش نقول لكم كلهم نعملوا تصفيقة كبيرة هكا. برافو عيشك يا لولو، ويعطيك صحة أنك أنت ضيفتنا. سي جاه النوم توا لولو، توا هو في ضمانة سندة، في ضمانة سندة هو توا. شكرا يا لولو، بونوي صباح الخير، يعطيك الصحة. يا تي غي ماك هاو كاو، هو قال لي انا ديجا راني ساهر على جل البرنامج. اي على جل البرنامج. بي توا خليني نرجع عن الحاجه عشان قبل حكيت لي حكايه. لا لا مش عليكم، مش عليكم. مش على التريح. مانيش مش ننشط ذاكرتكم شويه بس. قولي لي توا حاجه، قبل قلتي لي انه ما عندها انت صحيح في الصغرى ما قريتيش، اما وقت لي جاتك الفرصه باش تمشي وباش تقري مشيتي وقريتي.
5: جيت وقريت ما صبرك عندي ما نقرا. برافو. اي قريت
2: ما عاد لقيتي فرصه باش تمشي تقري مشيتي المحو
5: الاولاني. اي مشيت عمي وكان قاعده توا نمشي ولا نمشي نقرا ولا قرايه سمح ولا شخير من القرايه. والله الواحد يثقف ويعرف كل شيء.
2: وحاسبوك البنات حتى هم قالوا كي لازمك تجيبي 20 ولا لا؟
5: لا ما حاسبونيش، انا حاسبها من تو. حاسبوني.
2: وانت جبتي ال 20 ولا لا في محو الامي سيرين؟
4: 20 اي جت الاولى نتفكر.
5: الاولى
2: خليت شروق
4: حليمه وحاجه هكا ماهو.
2: حليمه وصالح.
4: اي حليمة
5: لما بعضنا كله نمشي ولا المدرسة، المدرسة الفرانة قرينا فيها.
2: ايه
5: انيستي مونا ولا يهبلوا كل
2: انيستي. ايه وانيستك مونا لتو تتفكريها تو
5: تفكر جارتي انا بنتي رأي.
2: هي كانت تجي في 20 على 20
5: صغيرة من محرومة من القراية، قعدت في مخي اما العشرين نموت ونضب عليك العشرين فيها لذة واحد وكل امتياز قبل ظهري ما عادش تو.
2: لا مازال تشهد الامتياز مازال.
5: هذيك اختي فيها لذه واحد هذيك الشهيده تجري محلاها. هذه تقرا مع بورتابلات مع الله يرحمه عنده بورتابل وحنا على تليفون الدار. غير درجينا كالراحه في اللي سي تطلب. نقول لي ماما راني جبت كذا، كان هي المفيد غير درجين في الراحه تطلب نقول لي ماما راني جبت فك الحاجه 18. قلت لي محلاها محلاها، قلت لي لذه القرايه برجليه واحد.
2: كي تقول لك راني جبت 18 تبقى تستني فيها ولا انت ايش تعملي احساسك؟
5: طمني مثلا لك الدفار مرجعوني جبت فيه 18 ولا 17 ونص.
2: ايه
5: المفيد تفرحني قبل تجي ل 12.
2: المهم قبل ل 12.
5: المفيد قبل 12 هكا راحه ديما تقول لي راني جبتك. قلت القريه سمحها بصراحه.
2: وتو كي تلقي فرصه باش ترجعي ترجعي.
5: اي والله العظيم كان نلقى فرصه تو شكون يقرا.
2: وشنو اللي مانعك تو انت تو؟
5: ما فهمش شكون يقرا.
2: ما عادش تو ما لقيتيش شكون. أنيستك مش معاودة مش معاملة مش تعاود
5: في العسل. احنا في الرقوب كنا قاش كوني قاري في الحومة غادي مدرسة ولا نمشي نقرا ما عندي باش غبني.
2: وفاداتك برشا معناها توا التجربة هذه. أنا قبل قلتي لي راهو يبدو نقولها راك مش كي حافظة وانتي كيفاش تديهم راك أنت وانتي قبل ما كنتيش تعرفي معناتها كيفاش تشدي عليهم المحفوظات وكيفاش تعرفي من هما قارين؟
5: هي تشدك الدرس تقراه. قول لها لا سيرين ماكش قريات غلط عاودي بالالف مره تعاود
2: سيكين.
5: وانا ماشي نديري عليه من اصل في درس بتاعك نقرا
4: ايتود. فما انيس اسمها صديقه في المولى هي عرفتي تعرفي هذه الله يذكرها بالخير. هي تقري بالقدام تقتل في قتل معناتها ماش حيه بيت تسامحني. تقرا نفكر مره هزتني وقتها اولى ولا ما نعرفش
5: ما دخلتيش الاولى.
4: قالوا لها بري روحي بها حافظتهم كل شيء بغير ما تبقي.
5: اي والله ما شاء الله دخلت الاولى كل شيء تعرف
2: ما شاء الله كيلو لو تو ما شاء الله يدخل
5: قسما بالليل كتاب من اول لاخر والدروس كل حاجه.
2: كنت تشدي عليهم المحفوظات
5: تمشي
2: تبدي حافظه وتعاودي انت
4: روحي. انا نحفظ ونعاود حتى في الفرنسي نحفظ ونعاود لا بشو كاك تزيدي عاودي من اول وجديد تزيدي عاود. من بعد كيف كبرت اكتشفت اللي هي ماهيش تعرف يعني شنو قاعده نقرا ولا ماهيش فاهمه حتى شيء. اما يجوز يمكن باش تطمن روحها اللي انا راني حفظتهم مثل بالكدا وكهو ما كانش من النوع اللي يمشي المدرسه واللي يسال في بالك نتفكر الروضه هي ما مش بعيد علينا معناتها كما يمكن ياس في الروضه نمشي وحدي اللي انا توا امبوسيبل نخلي ولدي باش يتحرك من هنا لغادي وحده.
5: لا الروضه سيرين بنتي لا ما نقبل خير من
4: كيف بيان سور
5: قبل غادي قبل ما كان جرى اللي ماشي يتهز معاها صغار حتى يمشي الصغير وحده ما تخافش عليه.
2: اللي ماشي معناها المدرسه تهز معاها الصغيرات الكل اللي
5: روض المدرسه ويمشي الصغير وحده. ما روضه قلت لك يمشي اللي ماشي تهز معاه. ما اختي
2: يا حسره توا سيري ايوه اخزري توا فما شكون بعث لي قال لي نهايه انعم
5: المره عطيتها طريحه جابت في الحساب 80 المواد كلها جايبه فيها 6 جايبه 15 14 ونص الحساب تحت سيرين صغيره ديما تمرض بالجراجيم الامتحانات تجي وسيرين الجراجيم توجعها
4: خطيني راه مش بالعين
5: ومرات رجعوا جبت 8 انت جيب 8 تقول يا صاحك ليتك ليتك ليه كيفاش تجيب 8
4: من وقت ما عودتش 8
2: 8 ما رتياش
4: في حياتي
2: ترى كان وقت الدخول تاع القرايه 8
5: جي في الماط تجيب لي 8 قلت راني نضب عن ضب عيب
4: كل عيب بالك مال الفاك بالفاك تفيقني كل صباح كلمت خاطر وقتها في قرايتي معناتها فيها ياسر حفاظه و وريفيزيون تفيقني كل يوم الخمسة متاع الصباح سورتو بيرودي زي زمان نبدا معناتها ريفيزيون لهنا تفيقني كل يوم هي بالتليفون الصباح راكي عندك كذا باش تريفي ريفي من غير ما نعمل تطلب
2: لي بالتليفون تطلبك وانت ماكش في قفصه
4: نفس الحاجه
5: كي تقرا في الدار نعاني فيه
2: معناها تفيقيها طب هي في الجامعه تفيقيها باش تحط وتبدي عرفتها شكون هو عندها
5: كنت هي بحال عايشه معاه ومعها صفاقسية بنيه تقرا صفاقسية نقول له ردك اشتغل صفاقسية مقرئين اشتغل بك اشتغل تمشي اشغل تقول لي ماما هلا المفيد تريميسة الأولى بالفاصل
2: بالفاصل غالبا معناها حتى اللي معاها
5: نمرض كيفاش اللي اشتغل بك هي رئيس فاقسية قلت لي اشتغل بك
2: اكيد هم وكلهم
5: كيف مخ وانت ما فيكش مخ
4: عرفتي يا دوما لا تحكي عليهم في حياتك خلاص راه تعرفي
2: يلزم العشرين ويلزم حتى حد ما يغلبك ويلزم ديما انت لولا
4: وعلى فكره راهم امهات الجيل الذهبي كلهم هكا راه
2: لا راهو حتى احنا راهو هكاك توا فما فينا هكا يلزم معناتها ما نقولكش حد شيء على اي حاجه لا الا على القرايه كل شيء بالحب وبالرغبه
4: كان القرايه بال اي ماما ولا اي بابا راهي قرايه عرفتي المستقبل الصغير وفي الحاجه هذيك كمان ما عرفتش هذاك علاش ينساق من غير ما يحس
2: سندة توا سيرين وعرفنا ان هي في الماض جابت 8 وانت هي وهي هي جابت 8 انت معاها معناها تعاقبتي معاها على شيء جابت 8
6: الميكرو انا تفكر مره 15 زاد جبت 15 مو هذيك حاجه كبيره جبت 15 في حياتي راه كليت طريحه ومشيت نقرا اتيود وانا نبكي راني تو قلت عايرتني قد ما نحكي مع العار اللي قلته لي ونبكي ونقر ما تغيبش على اليوتيوب المفيد اكثر عملت بينا الحق نتاع ربي اما في القرايه برك كل شيء متساهل كان في القرايه عكس خالتي نوعه وما نوع خالتي سهله في كل شيء في القرايه زاد تمشي بالهواء ما صعيبه شوي
2: القرايه سي قرايه
6: في القرايه
5: مشي كيلومات
2: وفي التطيب وفي هكا في اللهوه في الدار وكش ما نقولوا ديما المراه يلزمها هكا تعلم بنتها على الباهي على الخايب كنت تعلمي فيها معناها هم صغار
5: ولا لا مصلي عند النبي خاتي قضيين بصراحه سند تقضي القضية كل اما كي نتعب ظل مريضه تشد هي القضية اذا صحيحه انا علي التطيب عليها القضية كل
2: صحتك ان شاء الله
5: جامعة مسين نقولي ماما كيفاش نمشي ونتخليك معاك في الليل ما تقولش في بيت تقولي تبات تجرلك حاجة في الليل تبات معاي سيرين تقرأ في تونس وتجي مثنيت لو واحد بيشاتها وتشد القضية لا مصلي على النبي قضي
2: ربي بارك لك فيهم ان شاء الله قضايا جانب اخر من سيرين ما يعرفوش الناس كل ربي يبارك لك انت زاده في صحتك محلاها راهي كيف تبدا انت متربي على بطريقه صحيحه حتى صغارك اوتوماتيك مو حتى طول باش تجي قلت لك فما شكون المستمعين سالوني قالوا لي توا هي معناتها سيرين ومعناها ولولو موجودين على صفحات التواصل الاجتماعي برشا وقباله انت قلتي راهو التليفون بالنسبه لي انا بالنسبه لولو في العمر هذايا ما يتسميش حاجه معناتها كانه حاجه ما هيش موجوده.
7: تعرفوش بقى التليفون اللي فيه هو التو اول مره يرسم على التليفون
2: معناتها رسم
7: حاجه اي التليفون يعرف يحل هكا يبدا يقول لك 2-1 بيشوف
2: الوقت يقرا الاعداد
7: هكا هو انك نصور التصوير ولا حتى يكلم فينا بالكام هكا هو حاجه اخرى ما يعرفش ساعات يقول لك وريني تصاور وقت انا بيبي يقعد يتفرج على تصاور الفيديو هو صغير يبدا ميت بالسعاده بيكتشف الشخص الاخر اللي فيه
2: قلت لك توا المستمعين سالوني قالوا لي هي حياتها معناها موجوده على صفحات التواصل الاجتماعي وكل شيء وحياه ولدها زاده كيف كيف ومن بالرغم من هذايا جانب بيان سور وفما ومع هذايا تقول انه التليفون ما هوش اولويه في حياتك كيفاش نجم في نفس الوقت تكون موجوده بمعناها ووجودها مربوط بالتليفون وفي نفس الوقت هي ما عندهاش علاقة كبيرة بالتليفون التوازن هذا كيفاش عملها تهسيرين
7: التوازن نحب له ذكاء ونظام أكثر نظام أكثر منه ذكاء هو التواجد يلزمه يكون موجود خاطر برشا أمهات تتبع فيها تتفكري من المسيرة من اللي بدينا للتو اللي يسألوا ونرجع راني على الناس الكل يعني يلزمني اما شنو كل حاجه في وقتها وقت خدمتي ما نستعملش التليفون وقت اللي نقضي في داري خاطر انا منظمه في الاوقات عندي مثال من 8 لكذا كذا من وقت لهذاك هذاك كيف نقعد مثال عندي الفواصل مثال انا نصور بار اكزومبل نصور لهم فلوج ولا حاجه ممكن نكمل الحاجه هذيك نصورها ونروح التليفون من بعد عندي طون راني باش نهبط فيه انا نحط في مخي مثال عندي الوقت هذا باش يهبط الفيديو فلاني وقت هذا باش يهبط مثل الفيديو نتاع الخدمه الاخرى كذا ننظم لهم هو هو التليفون كان جاء عندي مثل وقت باش نستعمل في التليفون راهي الامور تفرعست اصلا ما عنديش وقت باش نستعمل التليفون ساعات في الليل ما نكذبش ساعات في الليل قبل ما نرقد باش نحل باش نواكب باش نقعد يصير ساعات لا ساعات نحس روحي ضايع يعني نكتشفهم الحكايات ديما نكتشف الحكايات مع البنات اللي يخدموا معايا في الكابينيه خم سمعتي باش سمعتي مش خمش ما مهبطوا نقولها راني ما هبطش هات ونشوف يعني ما نفيقش بهم تفوتني برشا حاجات خاطر ساعات في الليل كاميرا وبرشا تعب هو باش ما نكذبش راهو بريسيون كبيره كي نجي معناتها الوقت هذاك باش نصفح مثل انستغرام ولا فيسبوك ونشوف شو مش ما فماش باش نهبط حاجات يغلبني النوم نرقد ما يتعدى هكاك عرفتي ديما يغلبني النوم الحقيقه
2: حاجه حاجه اخرى معناتها النظام اهم
7: نظام
2: حاجه
7: نظام
2: عارفه انه حاجتي
7: بيحاجتي انا نقول لهم راه هو انا التليفون شنو نستعمل فيه ما انا نستعمل فيه في خدمه نستعمل فيه باش نوصل حاجه معينه نستعمل مثل فيديو لولو هما حاجات توعويه ولا حاجات نوصلوا بهم هي هذيك خدمه انا بالنسبه لي قاعدين نوصلوا في حاجه في محتوى معين نفيدوا به في اشخاص معينين انا كل حاجه في حياتي راني نحسبها خدمه باش الوقت نتاعها نثمنوا انا نجيبها ونقول ما هو العمل العباده دونك هاو بالنسبه لي هذاك عمل دونك يلزمني نخدمه كيف ما هو ونخلي له وقته كل حاجه ننظم لها وقتها ونكمل هكاك يلزمها شويه سينكرونيزاسيون مره تصيب مره تخيب امشي شد التليفون ونبقى ما عنديش ليه بال الحق لا لا فما امهات اللي تغلط الغلطه مثل تقضي امورها الكل ومن بعد عادي جدا تقعد لك 4 سوايع في التليفون هذاك بيرت نتاع كونسنتراسيون وتوالف وتولي زون دو كونفورم عشان تجب تخرج منها
2: صحيح.
7: ماش نجم تتهمل برشا حاجات تولي تدخل في بتاهات اخرى فوالا
2: ثم زيد شكون سالني خلينا نرجع تو باش نعملوا ديديكاس للمازن
7: اي ربي يعينه
2: ربي يعينه
7: صدقيني قاعده معاكم مخي غاد
2: هذاك هذاك علاش انا تو فما ربي يعاونها ان شاء الله هكا هو معناها كل معناتها كل واحد خبصه كيفاش جت وهو يكفي انه هو معناها تعب عليكم اكيد
7: الحمد لله
2: وقاعد يسعى فان شاء الله ربي يبارك له في في, في عمله قالوا لي هكا تنشط لك ذكرتك شويه معناها قالوا لي هكا انه قصه كبيره مازن ومازن وسيرين
7: ربي شكون عطاك الفكره
2: برشا
7: ربي شكون عطاك الفكره نوريني
2: برشا برشا يعني حتى وقت اللي قلنا رانا باش نمشوا السيرين اوتوماتيكمون سيرين ربطوها بمازن واي واحد يقول لي لا هذيك قصه كبيره قصه كبيره
7: قصة كفاح بالنسبة لي أنا
2: كفاح قصة كفاح
7: قصة كفاح اللي هي أهم حاجة بدينا مع بعضنا مسفر كل شيء مسفر أنا وياه عرفتي معناتها ملي بدينا شو هي جت لحكايه برا باش ما نحكوش بعدها في الديتاي من الاول
2: مادام الحاجه موجوده ما ولا لا لو في بالها
7: حاضره على الديتاي على الاول للاخر قالتي ماما قالت لك صعيبه في كل شيء اما برجله
2: معناها انت في بالك توا من الاول وكل شيء معناتها ما
5: الاول صدقت من الاول مع بعضهم في الباهي وفي الخير مالك كيفاش الحياه تجي نجي راه عندي وعندي كي نجي لصحيح ما عندي حد شيء اما هما بتعاونوا على كل شيء ما لدينيش.
2: وانت ما كنت ما كانش عندك مشكله في هذايا بالكل ما
7: دام هي تحبوا اكثر مني.
5: لا بنيتي انا ربي ما عطانيش الولد هذاك اولاد. لا لازم صار يعني بي متربي وسمح
2: ربي يبارك له. اي خلنا نرجعوا.
7: قلت لك هي الحكايه حسيلو بدينا في الحكايات والكل ما خدنيش برشا وقت الحقيقه فك التعارف فك الفازات خاطر هو جبتينا في حديديس هو يعرفني وانا ما نعرفوش عرفتي. ومن بعد هكا عرفنا بعضنا ما كنتش مهتمه يعني بالحكايه برشا. من بعد حسيلو كتب المكتوب والكل ما خدنيش برشا وقت فكر ما تفكري وقت او نهار قلت لك فما واحد حاب يخطب وتفكري باش تحكي لك انا صاحبتي تعادت الحكايه الكل باهي كي قعدنا مع بعضنا نفس السيناريو معناتها عباره كوبي كولي نتشابهوا في برشا برشا برشا برشا برشا حاجات. زوز خدامه زوز طموحين زوز متشابهين في برشا حكايات عشناهم مع بعضنا برشا برشا حسينوا لقينا روحنا نكملوا بعضنا. بدت الحكايه هكاك ملي بدينا مسيرتنا مع بعضنا بدينا نعمل في برشا خدمه. علاش في برشا دي كوبل يفشلوا خاطر ما يجوش يخدموا مع بعضهم يعني خدمه مع بعضهم تجيهم صعيبه. احنا بدينا كل خدمه نعملوها مع بعضنا ننجحوا فيها وبدت هكاك. هذوكم الكل كانوا متطلبين برشا تضحيات وبرشا قوه وبرشا صبر وبرشا بريسيون وبرشا برشا حاجات تعدينا بها مش سهله صحيح. بالحق مش سهله تعرفي لي ديتاي دونك هذاكم اكثر حاجات اللي تخلتنا بالحق معناتها نوصل للمرحله هذه الحمد لله. شوفي سنين معناتها تو تعدت اللي خلى قالت انت ديجا واحد كي تشوفي مثل يشوفني انا في الشارع ولا يشوف مازن ديريكتومون يعمل لي زون يقول ما عملوا يفكر معناتها
2: البسكليت نتفكروا البسكليت الباركور تاع البسكليت
7: علينا يقولوا لنا شادي عبد الحليم بالبسكليت عرفت مره تفكر وقت تعدى واحد قال لي شادي عبد الحليم تحت انا بالبسكليت انا نقول لها ما نمنش بلي انا حكيت لك ما يقدر كلش يجري البسكليت هاك تحت دكدكتي ها
2: كيفاش بديتوا من الصفر فاهميني اش معناها
7: بدينا من الصفر بار اكزومبل عرس اكيد ما هو لازم برشا فلوس
2: باش تعمل عرس كيف
7: ما تحبوا هذاك الكل من صفر ما عندكش فلوس عندك شكون باش يمولك ويقول لك هيك 30 مليون هيك 20 مليون مش نحكي معناتها في الارقام كل حد ينجم يعرس حتى ب 100 دينار كل حد ما عمري ما عندي جهاز ما عنديش جهاز وفازت لا
5: تخرجت خدمه عام عام خدمه
7: اي هكا
5: هكا
2: وانت ما كنتيش تجهزي لهم مثلا البنات قبل ما هياش في
7: ماليش مقتنعين انا على فكره
5: كنت نجم تقري الجامعه وتجهزي لا بنيتي لا قريت برك كل شهر
7: ايه واصلا مانيش مقتنعين بالفكره قبل ديما حتى كي تحكي الفكره نقول يا اخي لقيتيني تنعرس غدوه حتى باش نجهز عليه شنو الفلوس تعمل بيه في حاجه اخرى ما كناش مجهزه دونك هذاك الكل بديناه مع بروجي وقت نتاعي غير كي قايم وهو يخدم وبرشا طموحات عندنا تفكري وقت عملنا بروجي فخاره مع بعضنا بدينا في الفكره هذيك بلي عملناه الكل من صفر وحدنا بديناه بشوي بشوي
2: خطوه خطوه
7: هذاك بيان سور لما نعطاهولنا بديناه وحدنا برشا فلوس كانت على كتافنا الحمد لله تعدت الكل اما علمتنا برشا حاجات تعلمتنا الصبر وعلمتنا كيفاش نصبر على بعضنا وتعدينا برشا مراحل هكا خايبه وتفكر نفكر اول عام عرست فيه ومازال اول وقتها اول جروسيس يعني غير كي حبلت وفى بابا بريود صعيبه على الاخر وقت تعديت باصعب فتره في حياتي وقت الله يرحمه هذيك بالحق معناتها تخلي الانسان تعرف شنو خذيتي هذاك هو والا لا اي هذيك
2: وقت الشدائد تعرف المعادن اكيد
7: هذيك بالحق البريود هذيك تعبنا فيها مازن ما كانش ماك النوع اللي يبين لك جمله انا يمكن كنت نبين معناتها

0: ابو ديجا مازال ماهوش متعشي. اي يا ريتي نوع معناتها صبور بصفه غريبه. راهو صبور بصفه غريبه وجامد. لا في يقول لك اي حتى يد موجوع ما نقولكش جمله. انا هاي رجلي بعدش فيه والله رجلي فيها على اللي نمشي للطبيب راه ولات عندي كذا. هو لا جمله بالحق الحاجه هذه مش نورمال.
1: وديما الورد موجود وديما الكلمه الطيبه موجوده والشوكولاته موجوده معناها
0: صراحه
2: يوميا ورد كل يوم جيب لها ورد.
0: وقتها اول ما عرفنا بعضنا نمشي لقابه في الكابينيت يدخل لي بوكي دي فلوري نقول تعرفي السعاده اللي العين كوش. انا يا ربي ريتي اعمل الحاجات اللي تصور اي طفله الحمد لله. اي طفله كانت تتمنى اني يعملهم لك دوموند دو مارياج ديكلاراسيون كول اعملهم لي بكل حب بالحق عملهم بكل
1: بكل بساطه
0: بكل بساطه
1: وما فماش حاجه خارجه من القلب وصلت للقلب. ما يلزمهاش برشا فلوس ولا يلزمهاش برشا امكانيات.
0: اكثر الناس تعرفي ديما هو علاش العباد يتبعوا فينا اللي نجم نوصل لك اللي انا في اسعد لحظات حياتي بحاجات بسيطه على الاخر. اللي يبدو يبعثوا لي يا اخي كيفاش راك عطيتينا افكار نعملوها. فما عباد يقولوا لي رانا تلمون مثل نتفرجوا على انستغرام ونشوفوا هذاك مشى مثال واحده. لا نحن نقول لهم السعاده مرهونه نشرو زوج جو فريز ونمشوا ندوروا في الجر وتلقينا نغنوا في صنية وموتى بالسعادة ونحكوا على مشاريع المستقبل باش نعملوا بربي يلزمنا كذا وكذا. هذيك سعادة بالنسبة لي إن نكونوا عائلتنا مع بعضنا. خاطر الإنسان إذا كان يحب يقدم أكيد عندنا دي زوبجيكتيف واضحين من الأول. إحنا في حياتنا بينين دي زوبجيكتيف وحمد لله كل مرة نوصلوا نزيدوا أوبجيكتيف آخر باين ما فيش وقاعدين نخدموا له. اما باش تخدموا مع بريسيون وضغط ويلزمني نعيش كيف فلان ويلزمني نعمل كيف فلان. فما ساعات يقول لك والله تو بمدام عندك كابيني وخش ما عندكش كهرباء هي عاد شبي نجم نعمل كهرباء نجم نسكريزي غدوه نعمل عز كهرباء ما منحبش. لا فما عباد لازم ديما تخسر لك الانسان باش البين راهو لبس عليه وراهو فلان والكل لازم معناتها راهو يعمل لك البذخ ويوري لك يلزمني. والله لا ما هيش هذيك جملة الحياة دي. جات تلقيه تعاسة وتلقيها غارق لهنا في برشا حاجات وما هوش قادر انه يعمل هذاك الكل.
1: يعني بسكليت معها لولو ومعاكم
0: هذيك السعادة تبدأ تتبسم لي في الشارع نستكبيها نستكبيه مش نورمال. الناس كل فرحانة بها فكرة البسكليت. وإحنا من قبل انا ما حب قديش كنت نتمنى اني ما قصيتش عليها نهار لاني تو كيف رجعت تو كل يوم نهبط العشية باش نرجع سريعة كيف ما قبل وما نخافش من الكياس. اي يعني جست وقت خاطر معناتها على الكروسيس باش حبست وما مشيت الامور هكاك. اما لا سمح البسكليت عملت بها برشا حاجة سمحة والله.
1: توا حاجة نحس مبالا تخزري لها وهكا فرحانة كأنك قاعدة حابة تقول قاعدة تقولي لها في برشا حاجات وانت ساكتة. ريتي انت توك تخزري لها حس هكا فهم برشا كلام حابة انت هكا في قلبك تقولي فيه الـ الـ الـ السيرين فرحانة بها فخورة بها.
2: ولا راهي بنيتي نفرح بها
0: كان حبيتي
2: ولا كان حبيتي.
0: لا بعد عليك انت مش قولي لك
1: ترجع لك نرجعوا الثمانية تاع المات لو كان حبيتي ريتي لا ريتي طون كيفاش تبدل ردي بالك.
2: صدق سمحوا لي مشي ثاني صحيح ويكون قنوع ربي يعطيه. وهي تحسها تعب واكثر من التعب
0: اكثر انسانه ما راهي ديما يزيك تعب راكي تعب روحي براحتك
2: راهي ولا صخفي
0: لا راهي تقول لك يزي بري روح تنجميش راكي تسيبي راهو الكل. اما او ميم طون اكثر انسانه تشجع فيا. مثال يا ريتي انا نقول لهم بخدمتي ما تنجميش تعني برشا حاجات وسورتو مثال تبدا تعمل شي اكثر من حاجه يلزمها برشا وقت سورتو مع صغير يلزمه مثال بيئه كيف ما نحبها انا ما تنجميش. وما اكثر انسان مثال عاونتني في الحاجه هذه خاطر انا باش ما نكذبش وبصريح العباره ما عندي ثقه حتى في حد نقول اي بلاصه باش نخليه فاهم في نجمو يحلو التلفزه ينجمو يعطوه تليفون يقعد مع صغار يعطوه تليفون ما نحبش اللي بناته يفسد في لحظه. دونك هي اكثر انسانه متفاهمه واكثر انسانه تعرف لي انا ما نحبش هذه اكثر انسانه ايادي امينه بالنسبه لي. يعني نمشي لاي نتاع بلاصه ولدي عندها نمشي فورماسيون وقتها بعاد برشا القصرين توزر ديما ولدي عندها. يعني اكثر انسانه هي اللي ماخذه عليا شطر الحمل باش ما نكذبش. الو ما ماشي
2: قبل تغطيها هكا باش ما يسمع شغلة ولا حاجة ما قلت تقولي نوكل عليك ربي يا بنتي ما غير لا توكلي ربي باش تنحل
0: تلفز التليفون راهي توسع بالها. عملت له العاب في الدار كان هو راهو رقد لولو ولا حكي لك على خالتي مونجية عندهم عزوزة كم تحتوزر العرايس
2: عرفت فيهم سميتها خالتي مونجية
0: خالتي مونجية تفصل
2: وسع بالها باش يروحنا في البنك كما كان حطوا لنا ولعبوا كل الدارين بيه نوسع بالها برك يجي لولو يلعب نوسع هو ما حتى انا ما نحبش يلعب في الشارع قلت كنا وياه في البيت يلعب لين يقول يزين
1: وهو حفيدك الوحيد توه الاول
2: هذاك هو
1: احساسك اول ما عرست سيرين ساعتينك الاحساس نتاع الخرجه

0: نتاع هما ديما يقولوا الخرجة نتاع البنت صعيبة برشا والدخلة نتاع الكنة تفرح برشا. انت الخرجة نتاع سيرين كيفاش كانت؟
1: الغربة ما يتعود بها كل 4 سنين 5 سنين في تونس ولهنا أكلي ولفت وكي حل تمشي من الصباح تجي كام في الليل أكلي بقيتها وما بقيتها شو حكم لهنا ديما نمشيل جيني هي ولا نمشيل قسما بالله هذيك هي البنت
0: يا حبيتك تو تقولي لها لا استبقتها
1: والله
0: وفي حال عليها وما حبيتش خروجها هذا كل هي حبت تهديها
1: شنية دينتي شنية دينتي في سندة وسيرين أنا جا مكتوبة سمح وتحب ويحبها أنا نكمل لها حتى ظل حاجة ما عنديش شجاع حتى بلساني باش توصل لذاك نزيد ننحط لا لا شدي بلايستك ربي يسعدك أنت ورزقك هذاك ما طالبة قلت لك هي 24 ساعة سيرين سيرين سيرين سيرين لولو عطينا بركة لولو ما لاباس نزيدو ما مسكين من الولد مرات منثور نشبق يا ونولول
2: اي اول تليفون يجيني كل صباح اكيد كيف ما البنات الكل أي
0: أي أي اول حاجه نعملها نطلب
2: صباح الخير ويلو لولو ولا شو تعملوا اليوم
0: ما خير من ولد ما خير من الولد كان ولد الولد
2: بس قالت لك تحبوا اكثر مني ايش تحكي
1: ما هي مسكينه والله تعبه بالحق ربي يعطيها بالقوه يا ماز
2: امين يا ربي امين
0: تحيه كبيره بالحق تحيه كبيره المازن نستنوا في انتظار سندة تو على شي سندة زادة هي كنز آخر باش نعرفوا برشا حكايات خليني نرجع تو للاستوديو نعملوا ترتيحة مع الإيقاعات وبعدها راجعين باش نكملوا المشوار حتى نص الليل.

0: الدار الكبيرة ولمة العيلة
1: أهل الدار طلوا
0: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب لمت الحباب
2: على موجة إذاعة كفصة. مازلنا بحذا سيرين، مازلنا هكا بحذا مازن، أتمنى إن شاء الله هكا يخلط علينا حتى في الدريج الآخر هكا. المهم تحية كبيرة لي سندة. أنت قرية ميكانيك هكا ولا يعني ميكانيك؟ أنت اخترتها
3: أنا باك تكنيك ديجا ذاك علاش كنت متميزة في الميكانيك، ما نحبش الكتريك ياسر اخترت ميكانيك.
2: ميكانيك وطفلة حسيتيهم هكا في الأول؟
3: لا برشا هزين أمرا برشا
2: لا نحكي عليك انت، نعرف انه فما ما شاء الله احنا توا تونس السباقة راهي في المجالات الكل، في الطيران، في في التدريب بتاع الطيران عندنا راهو مدربة مدربين معناها ما شاء الله
3: معناها
2: احنا نساو نحطوا هكاك. توا شنو مشروعك؟ شنو امالك؟ قاعده تخمي في حاجه باش تعمليها؟
3: احنا نجيو نخمو هكا شوي شوي ومن بعد نصدموا العباد. أنا فهم حكاية.
2: شكون اللي معتك تبدي تخدمي في حاجة ولا تخمي في حاجة؟ شكون الربير اللي ترجعي له؟ لمن ترجع؟ لمن تخمي؟
3: لا سيرين ديما والله في أي حاجة نشاورها هي نقول أخي هكا نعمل هكا زعما ننجح ولا لا هكا
2: ميكرو
3: هي كان هي تكمل لي هاون وكان تقولي من الأول راي فك عليك منها الحكاية ذيك
2: حتى تبدي أنت مقتنعة به وتقولك هي مثلا
3: ما خاطر هي تعرف ولا هي حاجة. أكثر حاجة تعرف هي عندها خبرة فهمتي كل شيء تعرفها مش كل شيء اما تفهم شوي اكثر مني انا
2: انت ترجعي لها معناها في الحالات
3: الكل ولا ينجم هكا تنجح الحكايه ذيك كان هي قالت لي يعني كان قالت لي لا فك عليك نفك عليك طول
2: من غير نقاش معناها
3: لا ما في اي حاجه والويد. بدك تكمل اللي تعملوه انتم مبروك انتم انت وقتك تتفاهموا معناها لا الحق هاني نشاورها هي حتى هي تشاور
2: فيك توا انت قبل قلتي لي كتخزين شكون الاكبر
3: بيني انا اكبر
2: تبيني انت اكبر ولا
3: ما تقول اكبر فما بنت لا باينه سيرين اكبر
2: امامي ما يقلقكش انت ما يقلقكش عادي المهم الاخت سند وضمان راهي محلاها
3: في كل شيء والله لقيتها هي في كل شيء
2: وهي وانت لقيتها في كل شيء ولا هي
4: مدير الاعمال عرفتي اكلي نمشي بربي شدي الحاجه هذيك حتى نمشي ونجي في كل شيء عرفتي مثال في الخدمه عندي شكون باش يغيب تجي هي تعوض الحاجات الاخرين مثلا نعملهم كيف باش نعمل حاجه هاي راه اليوم باش نعمل حاجه هذيك باش مثال باش نغيب انا باش نهزلو له الحاجه هاي شدي انت في بلاصتي في الحاجه هذيك كل شيء هي توا كانت قبلي معناتها
2: انتم الصغرى معناها انتم الصغرى هكايا معناها الوالده هكا صغرى مربيتكم انكم معناها
4: اي شو اكيد من الصغرى مش كيف ما كيف تكبروا عرفتي نهار كيف يقول فيها فرق التوس نهار نتعارك ونهار صحاب وهذيك كيف ما نخبر الكل اما كيف كبرنا
3: مالينا كم بعضنا تنحك الغش متاع قبل ما عشان تعرفوا ما في مقبل لا يقلام مشاكل تافه متاع قبل تولا
4: هزيتيلي عبلتيلي سروالي
3: تولا وعلى السراويل لبس احنا قبل ما تهزيش انت لبستي سروالي صباتي بعد تو سي
2: تو تلبسوا مع بعضكم عادي ما فماش حتى مشكله
4: اصلا سند ملي عرست انا وعملت عائله عبد جديد كومبليتمون علي انا
3: وما يبعد شفت قيمتها كي بعد كانت مالي علينا الدار وكان انا وياها وما تو بقينا رسم رويس
2: هذا الكلام اللي حبيتي قبلها تسمعي هاي قالتها سند
4: والله الحمد لله في بالك ماما جمله
2: لا قلت ما حسيتش
4: عادي قلت باني مويلفه تمشي وتجي
3: اكثر حاجه في النوم في كل شيء كنت انا وياها رانا في بيت وحده تو حسيت روحي وحدي
4: هاك أما... ماكش وحدك كامله عندي وين وحدك
3: تمام لا نحب ديما حتى في اللي
4: لا صحيح
3: تبنوني
4: اي في بالك هو تبدا تحلوا لي في بيت وحده
3: هاي بيتي انت حتى خلي اي لما تخليش عندي راه في الليل ايلين لا ما يبكي هو في الليل ولا يثيق
4: مش يبكي أمه. هو يحبني انا وبابا بحدي في النوم جامد لافي
3: اي
4: جامي
3: نخاف حتى كنهزو يبكي في الليل ولا ما نعرفش
4: عبر ما بيت من غير انا جمله
3: نحبها انا تجيبها وكل اما لا غير هو يرتاح كان مع امه في الليل
2: يحبك برشا على فكره لا يحبك يحبها برشا
4: برشا يحبها برشا متعلق بها اصلا
2: ثم حاجة أخرى متوقع سألوني على زهدة كيف عليها يمكن هكا باش تكون هي محلاهم الفيديوهات التوعوية اللي قاعدة تقومي بها سيرين، وبرشة برشة تساؤلات في الحقيقة. راي حتى ساعات تجيك تقولك مثلا انت وما شاء الله نشوفوا في لولو عندها مثلا يترينا كرة، يترينا
4: كيكيتاسيون، ناتاسيون،
2: يعمل سبور، الكل فيتنس، يعمل زادة تربية الخيول، زادة كيف الارتستيك
4: خزف،
2: معناها معبيت له وقته. اسكو السؤال اللي هنا يقولك متى مش ياسر عليه في عمر 3 سنين هدايا
4: دي كل نهار هذايا باه هو صغير شنو مش يعمل، شنو اللي ياسر عليه؟ هو يلعب، هو علم الاطفال وهم يلعبون، ماشي يعمل سبور بالك يجهد فيهم هو باش معناتها ويعمل فيه مجهود، هو يلعب يعمل فيه حاجات دو باز ما عرفش هو تكن يقول لك اكيليبر ويعملها راهو معناتها حاجات بسيطه على الاخر كبته. اما الوقت هذايا الصغير يتعلم فيه كل شيء ويجرب فيه كل شيء باش من بعد تعرف شنو تحطيه. انا بار اكزومبل اوكي اكيتاسيون فما حاجات هذوكم راني في كدين يلزمني نعلمهم له، مازلت حاجه ما لقيتهاش يعني لوج عليك انا باش نكملها، نعلمه كل شيء. ناتاسيون يعمل فيها من عمره 6 شهور قبلها بركه مع الكوش نتاعه مرات كنا نحكوا في نفسي وجي قال والله يا صاحبي اول صاحبي صغير عملته في الدنيا هو
2: ستة شهور دخلتي ناتاسيون.
4: ناتاسيون اي ولحد الان مانيش نطالبه فيه حتى بمجهود الا انه باش كيف يوصل يلقى روحه حاضر في مرحله، خاطر مش كيف ما 6 شهور مازال ما يفهمش، كيف ما باش يوصل توا بدا يعرف يحرك رجليه، كيف ما في 6 سنين تلقيه ما شاء الله. دونك انا نحضر في حاجه فما دي سبور اللي نعملوهم باش من بعد الصغير سي توجهه كرة. أنا مثل توا نشوفه ياسر هو ولا مغروم بها الكرة وعجباته داري من يحب يمشي لها مش نورمال. مرة ما الويكاند
2: على الخزف والطين اي اي
4: وما شاء الله يعني هي توا تقول لك راه ولا بدا يصنع واحد قبل شنو نهار يحرك سويبعات، وخاطر نخدموا في موتريسيتي فين وكورديناسيون حاجات انا عندي لها هدف معين باش يخدمها مش معايا انا. هذا قبل كل شيء اللي هو ايلين يعدي معي انا الوقت من الصباح لليل وهو صغير في الخدمه، يعني يعرف انواع التروبل بتاع الصغار الكل ويعرف هذاك اش عنده وش بيه وشنو المشكله اللي عنده بالضبط. دونك نعطيه في الماتريال اللي نخدم به هو يلعب به، عاوني اني نخدم به برشا حاجات يعني ما شاء الله الكونسنتراسيون نتاعو راهي باهي تخول له اني يعمل حاجات هذوما الكل وهو راه ماهوش يعمل في مجهود راهو يلعب. انا عندي اكثر حاجه نلعب عليها تقسيم الوقت في النهار من الصباح لليل يلعب رغم هوش يعمل في حد شيء. اما عنا روتين نصيف ساعات اقل كيف مليون درجة وقال اقل ما انا نقطع اعطيته هكا خدمنا حاجة ساعات نص ساعة ساعات ربع نخدمه اوبجكتيف معين وعلى طول النهار يلعب يمشي يترينا يعمل جو بعد يمشي كيتاسيون ما هوش وقت طويل زاد روشد فيه برشا وقت نصيف ساعة ساعة غير ربع ماكس ويقسموه الاوقات نتاسيون من با ساعة غير ربع فما وقت انا ساعات ما نخليش يكملوا الوقت هذاك خاطر نعرف مثل سيبون راهو تعب اكهو. اما يلزم صغير يجرب كل شيء ويعرف كل شيء ونعبي له وقته تو زعما انتم ما خير نعبي له وقته ومركز في حاجات وقاعد الكونسنتراسيون نتاعو ما شاء الله تزيد وقاعد يستوعب في برشا حاجات ويفهم في ديتاي معناتها ساعات يحبس المخ بسؤال والا نخليه ما يعمل في حد شيء وهانو يلعب به. فما امات يلعب وحده ماهوش يلعب بار اوبجكتيف الساعه والا يلعب في الشارع والا قاعد معاها في الدار ويتعيط من الصباح لليل. انا ما عنديش معناتها الوقت اللي باش نبقى نخليه هو يعمل الحاجات هذيك نملي له وقته بحاجات تفيده وراه حتى الحاجات اللي يعمل فيهم ساعات بحضوري انا معاه فما حاجات معينين مثل انا ما نحضرش معاه كيف ما مع ناريمين والا سبور العادي الباقي كله نبدا انا حاضره معاه والا من بعيد يعني مش معاه اما من بعيد يعني نعرف شنو يعمل نشوف الديفلوبمون تاعو اصلا هو ساعات البرامج شو اليوم مثل عملنا الحاجه هذيه ووقته ما شاء الله وقته منظم بالنسبه لايلين ما تقلقوش مع ومع الوقت هذا الكل اللي نعمله فيه يقعد معايا في الخدمه ويمشي مع باباه زاد للمرضى ويعطيه معناتها مازن يقول له هيا عبي سيرام هذاك روش مش اسمه هذيك مثل يقول لك هو الفاس ما جبت نسيتس يقول له هذه راه نعملوها هكا تو مسكت جراح يقول لك اعطيني نعمل بيتادين اعطيني الكومبريس يعرف مثل انا كي يوجعني الميجرين يقول لي تنكلبوا بابا يعدل لك البرفالغون هذا ما الكل يعرفها ومن ساعات يحسب روحه راه يزرق لك ويعمل لك في الحاله
2: اي هو خاطر يحب نجي طبيب
4: اي هو يقول لك نجي طبيب اطفال وساعات يقول لك طبيب احنا ساعات نشرو الماتريال نقول يحسب روحك بسنين تبدا يعمل لك هكا ندرا شنو اوراقي انا يعرف يقول لي هذا رابور واش تعطي رابور والا حاجات يعني ما شاء الله وقته مريقل ما يقلقنيش ومع هذا الكل يخرج مع البنات اللي يجي ماشي انا مقبل نقول له هما اللي يجي ماشي يهزه يمشي مع العباد الكل اللي يدور مع العباد الكل جوست الحاجه الوحيده اللي نحسها متبدله انه قبل كان شعبي برشا يتكلم على عبيد الكل. ملي كبر بدا يختار العبيد اللي يكلمهم، مش الناس الكل يرتاح لهم، مش الناس الكل يتكلم.
2: ما تسماش كبر توراه عمره. اي اي, أي.
4: فما عبيد انا مثل نجوش نفرض عليه ساعات مثل يقول لي عبد نحس اني مش نتحط في احراج. هو مثل ساعات مثل العبد حتى من الاقارب ينجز عليه، مثل يشوف ينجز عليه طول باش يبوسه، وهو يبدا راه ما يعرفوش، هو هكا ديريكت يجبد روحه معناتها ولا ما يحبوش والكل.
2: المهم انه هو يكون هكا انت فرحانه بيه وهو فرحان بروحه ومحليه،
4: هو سعيد سعيد جدا. انا سمي في طفل سعيد خاطر
2: متوازن نفسيا، هذيك اهم حاجه. ربي يبارك لك فيه. شكرا على انكم استضفتونا، شكرا على كرم الضيافه.
4: والله حبش نواجبكم.
2: عيشك ربي فضلك. شكرا للوالده زاده ربي يطول في عمرها. تحية كبيرة برشا المازن. إن شاء الله في الخير. المهم يبدأ يخدم والله. الحمد لله. شكرا، يعطيكم الصحة بالحق. محلاكم ومحلاها عائلتكم ومحلاها لمتكم أهم حاجة. عائلة تنصية بسيطة جدا ومحلاها الحب موجود أهم حاجة. شكرا من القلب، يعطيكم الصحة.
4: مرحبا بكم، نورتونا والله.
2: شكرا، يعطيكم الصحة. تك صحة زيدة محمد، شكرا ليك. يعطيك صحة على الأزهر، كل الزملاء، شوقي زيدة كيف اللي هو سائق رحلة زيدة الليلة. نلقيكم على خير نهار السبت في الماتينال من هنا لك الوقت. إن شاء الله ليلتكم زينة وتصبحوا على كل أمل يتحقق. في الأمان.

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية توزر واستعدادا للسنة التكوينية الجديدة، يواصل المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش، يواصل عملية قبول مطالب التسجيل الراغبين في التكوين في مختلف الاختصاصات. تم مؤخرا تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات جديدة، من المنتظر أن تحسن من نوعية الخدمات التي يقدمها هذا القسم. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس بمقر البرلمان بباردو اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا جديدا لمزيد التطوير للأداء البرلماني. أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لأحداث مركز عمليات أمن سيبراني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرانية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا يومي 28 و29 من جويلية الجاري. أكد حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الأفريقية والإقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الأفريقي المشترك. أخيرا، أبلغت السعودية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ما تزال تفضل خفض التصعيد مع إيران رغم مشاركتها في الضربات المشتركة التي استهدفت فصائل موالية لطهران في العراق، مشددة استعدادها للرد عسكريا إذا تعرضت منشآتها أو مصالحها لهجمات جديدة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: أذن لي أحضر روفت من غير لي في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
3: هو تجرؤ لكن أذن.
4: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
0: الوتر الخامس.
5: بودعك وبودع الدنيا معك.
6: الوتر الخامس.

فيلسوف الموسيقى العربية وحاوي أشعارها، يخرجها من أوتار عوده ومن خياله ألحان ساحرة رصينة مصاغة في سلاسل من نغم المنسيب. هو الملحن والموسيقار رياض الصنباطي اللي عاش في عصر الكبار المغامرين صانع الروائع، ومنهم استلهم مخيلته الإبداعية الثورية اللحنية اللي طبعت أعماله الفنية. ما كانتش الحقبة الموسيقية الصنباطية هي نفسها الحقبة القصبجية نسبة لمحمد القصبجي، صحيح أنه الصنباطي استلهم منه بعض الألحان المنسوخة بأجزاء اللحنية الروحية، لكنه خلفنا الكثير من المآثر اللحنية ووديعة رائعة من الجمل الموسيقية. الصنباطي مشى وسط جملة من التناقضات، لكنه نجم يلعب بها فتقمص فخامة المعاني ورفعتها وخلق ثراء لحني وموسيقي متفرد. رياض الصنباطي المؤلف الموسيقي والملحن المصري الشهير اللي ارتبط اسمه بالست أم كلثوم، واللي غنى أيضا من ألحانه أشهر المطربين من عبد الحليم، الوردة، الميادة، السعاد محمد، النجاة الصغيرة، واللي كتب بعبقريته وبريشة عوده مئات الألحان، فكتب اسمه لحن خالد في تاريخ الأغنية المصرية، رياض الصنباطي ولا بلبل المنصورة.

رياض الصنباطي تولد وعاش طفولته في مدينة فارس قرب محافظة دمياط شمال الدلتا. أبدى تعليمه الابتدائي نظامي حتى العمر 9 سنين، لكنه انقطع العزوف على الدراسة، فكان يهرب من المدرسة حتى يغني، وكان عشقه وغرامه للموسيقى أقوى من رغبته في التعليم. ويمكن هالغرام ما كانش من فراغ، فوالده كان مغني ويتنقل بين الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدات الريفية المجاورة لبلدتهم. وحتى بعد ما انتقلت عائلته لمدينة المنصورة، ورغم أنه والده ألحقه بالكتاب لحفظ القرآن، ما كانش رياض مقبل على الدرس والتعليم بقدر إقباله على الموسيقى والغناء. هذاك علاش استسلم والده لهالشغف ولا يصطحبه معاه ضمن فرقته، وظهر رياض استجابة سريعة وبراعة ملحوظة في تأدية وصلات غنائية كاملة، ولا هو نجم الفرقة ومطربها لول وتشهر باسم بلبل المنصورة.

في واحدة من الحفلات الخاصة وبالصدفة اسمع الشيخ درويش رياض السنباطي وهو يغني له في غنيته الصحبجية، فأعجب بأدائه إعجاب كبير وحب يهزه معاه للإسكندرية، لكن ولقى معارضة شديدة من والده اللي رفضها العرض. ورغم هذا بقى حلم السفر للقاهرة أو الإسكندرية يراود السنباطي الصغير، وقرر أنه يتحدى الجميع حتى يحقق هالحلم. وقت اللي قرر رياض الهجرة للقاهرة كان وقتها في عمره 17 سنة، فدخل المعهد الموسيقى العربية تلميذ، اللي اكتشف معلميه انه الفتى التلميذ يعلم من فنون والده أكثر من اللي يعرفوه، أنه يضرب على العود أحسن منهم، فاختبرته لجنة من جهابذة الموسيقى العربية في هيك الوقت، وأصيب أعضائها بالذهول لأنه قدراته كانت أكبر من أنه يكون طالب، فأصدروا قرارهم الفوري بتعيينه في المعهد أستاذ لآلة العود والتعليم الموشحات. وغادي كان يلتقي بأمير الشعراء أحمد شوقي والمطرب محمد عبد الوهاب، وكان أول لحن قام السنباطي بوضعه وغناه هو قصيدة للشاعر علي محمود طه يقول مطلعها: يا مشرف البسمات أضاء سماء حياتي. واتفق مع شركة أوديون الاستوانات، فقدمته الكبار المطربين اللي يتعاملوا معها على غرار عبد الغني السيد ورجاء عبد وصلاح عبد الحي، وبدأ نجمه يصعد في مجال التلحين وتشهر شهرة طيبة بعد ما لحن المنيرة المهدية أوبيريت عروس الشرق عام 1934، والعبد الغني السيد يناري من جفاك، والمحمد عبد المطلب. لكن شركة العمر عند السنباطي جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم على مدى 40 عام، رحلة طويلة الأعظم شراكة فنية عربية على الأطلاق، شراكة قدموا من خلالها أعمال تخلدت في تاريخ الموسيقى والغناء وتصنفت الأطلال كأفضل أغنية عربية في القرن.

حوار نادر من ذاكرة ماسبيرو أحكى سومباتي على تفاصيل لقاء أولول بكوكب الشرق وبداية معرفته بها. قال: قابلتها الأول مرة في وقت الفجرية حوالي الساعة 5:30 في واحدة من محطات خط الدلتا، وكان عمري ساعتها 13 سنة. كنت مع والدي في فرح، وكانت أم كلثوم كمان في فرح جنب القرية اللي كنا فيها، كان عمرها حوالي 17 سنة. ومصدف العجيبة أننا كملنا الفرح في وقت واحد، فتقابلنا في محطة القطر. شاور لي أبوي عليها وقال لي: يا رياض، هي دي أم كلثوم اللي بيحكوا عليها أهي. ساعتها كان اسمها بداية شهر. سلم أبوي على أبوها الشيخ إبراهيم، وهي جت ناحيتي وسلمت عليا، وافترقنا من وقتها. وما كانوش يعرفوا انهم باش يعاودوا يتقابلوا من جديد في مصر ويشيدوا مع بعض صرح من صروح الموسيقى العربيه. وعن اول تعاون فني مع كوكب الشرق، قال السنباطي انه قام بتاليف زوز الحان في وقت واحد الام كلثوم، وهما من كلمات احمد رامي: الاول يا طول عذابي واشتياقي ما بين بعادك والتلاقي، والثاني لما انت ناويه تهجريني امال دموعك كانت ليه. وفي فيلم نشيد الأمل عام 1936 لحن لها افرح يا قلبي، واستقر في مكانته ضمن طليعة الموسيقيين العرب وقتها مع القصبجي وعبد الوهاب وزكريا أحمد، واختلطت الأسلوب الكلثومي في الغناء بالأسلوب السنباطي في التلحين، وبدت المرحلة بواحد من أكبر وأعظم ألحانه رباعية الخيام عام 1949. اتفتحت أذن السنباطي على والده وهو يعزف على العود ويترنم بالأغاني القديمة والتواشيح الدينية، فتعلم منه تراث الموسيقى العربية، واستمع المطربيها كالزمان أمثال أبو العيلة محمد ويوسف المنيلاوي وسلمى حجازي. وظهر السنباطي براعة ملحوظة في حفظ الموشحات والأدوار، واستقرت مكانة السنباطي في مخيلة جمهور الطبقة الوسطى في مصر كمثال للأصالة والسمو بالمشاعر الإنسانية بعيد عن العواطف السقيمة، فيعيشوا قصة حبهم على وميض موسيقى اللي تنقلهم من سذاجة الألحان التجارية لعالم الرقي اللحني.

تكرس ألحان رياض الصنباتي بشقيها التقليدي والحديث في إطار تاريخ الموسيقى العربية في القرن العشرين، فهو انسج جملة موسيقية تمتاز بقوة البناء الدرامي، وتشبع الصنباتي في ألحان الأولى كيف على بلد المحبوب وفرح قلبي في أواخر الثلاثينات براعة شيخ الملحنين زكريا أحمد، وتوضحت ملامح شخصيته الموسيقية في غنية النوم يداعب جوفون حبيبي. وفي الأربعينات بدأت رحلته المفضلة في عالم القصائد بواحدة من روايع أحمد شوقي، وهي سلم كؤوس الطلاق، ثم سلسلة من الأغاني الطويلة نسبيا كيف غلب تصالح وعود تعيني. ما توقفش الصنباتي حتى لحظة خلال مسيرته على تطوير جملته اللحنية وإبداعه لرغبته في عدم الظهور كملحن من طراز عتيق، فدخل الجيتار الكهربائي في ألحانه وطوع لارج وقدم بلوغته الخاصة في غنية من أجل عينيك، وكان أول من استخدم البيانو في مقدمة غنية أراك عصية الدمع في خطوة جريئة وجديرة، ونجم يفرض سطوته الشرقية على البيانو حتى يكون حزين وشجي.

رحلة الصنباطي الملحن كانت طويلة، لكن تجربة الصنباطي المطرب اختصرت في الفيلم الوحيد اللي مثله حبيب قلبي عام 1952، وغنى من ألحانه زوز غنيات فاضل يومين وعلى عودي، وغنى أيضا بعض القصائد أشهرها أشواق وفجر وأخرى ما تشهرتش بعنوان أين حبي ومطلعها ذات يوم يا حبيبي كان عصفور يناجي بالهوى أجمل زهرة، وغنى أيضا دعاء إله الكون سامحني، لكن تبقى أشهر أغنيه أشواق.

الغالبية ما تعرفش مصنباتي غير كلثوميات، وهذا حتما يسقط ظلما أكثر من نصف ميراث الموسيقي الضخم في الموسيقى العربية المعاصرة. فثم ما يقارب 100 نغنية ما شدتش بيهم كوكب الشرق، و12 نغنية غناها بنفسه، بالإضافة ل36 معزوفة كانت الإذاعة المصرية تبثهم دوريا في بدايتها والمدة ساعتين مرتين في الأسبوع. أشهرها معزوفة رقصة شنغاي وعرائس البحر، ومن أشهر ما ألف مقطوعة من قالب اللونغا التركي السريع في مقام النهاوند، وسمها باسمه لونغا رياض، وكانت مقطوعة غاية في الجمال وتحتوي على ألوان من الجمل السريعة الرشيقة اللي تحتاج المهارة فايقة في العزف على العود. ولرياض السنباتي معزوفات قيم على آلة العود، وعنده أسلوب متفرد في التقسيم يعتمد على المزج بين براعة التكنيك وجمال الجملة الموسيقية. ويتميز رياض بميله للمدرسة الشرقية والمحافظة على النغم العربي الأصيل، ومتأثرش بموسيقى الغرب. فإذا تسمع ألحان وموسيقى فأنت تستمع الموسيقى الشرق العربي. ألحان السنباتي الزاخرة بالشجن والمليئة بالحلم والخيال أعطته بصمة فريدة ما يخطئهاش السامع. هو صحيح مش سبق عصره كبعض أساطير التلحين، لكنه بكل تأكيد صاحب خيال عذب. رياض السنباتي عبقري العود، ومش مبالغة إذا نقوله أنه من أنبع من عزف على العود. فحسب اللي عصروه كان يمتاز بالتقنية المطلقة لليدين وتملكه للريشة باليد اليمنى واستعمالها بشكل مذهل، وسيطرته التامة باليد اليسرى على الأوتار. تناسق مطلق بين اليدين في العزف للوصول للتعبير من أعمق أعماق النفس البشرية. رياض السنباتي الساحر العملاق، كانت ريشته وقت العزف ما تلمسش أوتار العود، لكن كانت تلامس أوتار القلوب وتدغدغ الأحساس، تحلق بالسامع في فضاء عريض من نغم الراقي الباهر. عبقرية فايقة في التعامل مع آلة العود تكشف سر العلاقة الحميمة اللي تربطوا بها، يحضنوا بين يديه ويقربوا من قلبه حتى نتخيلوا عصفه ما هو إلا مناجات بين حبيب. وعلى صوت الحان رياض السنباتي نخليكم في أمان الله. خليكم ديما أوفياء البرمجنا برامج إذاعة قفصة. في لمان مع تحيات إنس حراثي.

0: كان ليه أحضر بروفيت من غير ليه في الاستوديو؟ ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذن جد.